0: ابيض.
1: شو لكان حبيبي؟ بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقده بين حواجبك، والعبسه ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
0: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
1: رجعت تمزح يعني؟
2: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا نبيل. شو بكي وين الضحكة؟
1: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنسابقه.
0: لك يا صديقيني عم بحاول يا نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع. انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
1: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
0: بحسلك ربنا يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
1: ايوه انينة الغاز. انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا. بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
0: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عرفان شو لازم ألبس، لا عرفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
1: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت أنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
0: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانية.
1: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
0: ماشي الحال. هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
1: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
0: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
1: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
2: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
1: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لشو هالورقة بقى؟
0: هي سيدي مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشو.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك شبك، متعبة ومالي قدة، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير؟

0: أعرف كل شيء. أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس إنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف إنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف إنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شيء بحياتي.
1: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس إنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
0: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني إنه شو ما عملت ما رح أرضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما بورجيني إنه أنا شخص سيء ما بستاهل شي.
1: تعرف معك حق، أنا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها أغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها أجمل أطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. فنشوف الإنسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلأ صرنا مثل الإنسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
0: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا أن الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
1: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
0: أمين فرح.
1: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
0: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
1: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
0: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
1: مظبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
0: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
1: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
0: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي بيهتم فيي بيرعاني بيرشدني بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
1: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة ومسامعي صلاة وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
1: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
1: يعني صلاة غير محفوظة،
0: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
1: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
0: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف

0: مقامه ومكانته صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رح صلي؟ ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم ثلاثة هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
1: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
0: الرب معكم.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمر، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: خلال الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. او حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، ان يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الافكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسى، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب. فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال، يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو 7.

ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا. فقل: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سمك.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، والنهارده عاملين حلقه خاصه جدا جدا لكل بيت بيستعد للثانويه العامه. الوقت الجاي كله هيبقى في بعض البيوت اللي بتعلن حاله الطوارئ، وكنا بنتكلم قبل الحلقه انه مهما حصل ومهما كان في اجراءات واختلافات في النظام والقوانين بتظل الثانويه العامه زي ما هي، ومهما في النظام التعليم نفسه حصل أي تغيير في الثانوية العامة تظل هي زي ما بيقولوا عليها كده البعبع بتاع كل بيت. لما بيكون كل بيت عنده ثانوية عامة بتبقى الدنيا صعبة جدا جدا جدا. أصلي من كل قلبي إن الموضوع ده يبقى بيتلغي بالتدريج. طبعا مش كل البيوت، في بيوت لا حريصا يكون في سلام، وفي بيوت بيعدي عليها الأمر ده بهدوء، بس في بيوت فعلا حالة الطوارئ بتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده وعشان حالة الطوارئ والخوف والقلق، وإن احنا نحب نكون معاكم خطوة بخطوة، مش بنكون احنا في مكان أو احنا في ناحية وانتوا في ناحية، عشان نبقى مع بعض ونبقى فعلا حاسين بكل اللي بتمروا بيه، قررنا إنه المرة دي هنبقى حلقة خاصة لكل بيت بيستعد للثانوية العامة. وأصلي من قلبي إنه تبقى حلقة النهاردة سبب راحة لنفسكم، رغم انه في حالة قلق بسبب الوضع او الامتحانات اللي انتوا داخلين عليها.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سبا.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، وبرحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. معكم هادي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، والنهاردة حلقة خاصة جدا لكل بيت بيستعد للثانوية العامة. عشان كده لو أنت بتعرف بيت بيستعد للثانوية العامة، من فضلك شجعني يكون بيسمع حلقة النهاردة، لأنه أتمنى وأصلي من كل قلبي أن يكون فعلا الحلقة دي سبب راحة لنفوس الأسر اللي بتمر بالامتحانات اللي هتمر بالامتحانات الوقت اللي جاي. في البداية كده عايز أشارككم أنه مش غلط والطبيعي جدا تحسوا بمشاعر الخوف. يعني لو حاسين بمشاعر الخوف والقلق، ده عادي جدا لأي موقف إحنا بنمر بيه، لأنه دي مشاعر طبيعية أوجدها الله في حياتنا. فالخوف أو القلق ده بالعكس بيحمينا. يعني الله لما أوجده في حياتنا علشان يحمينا ويخلينا ناخد خطوات إيجابية. بمعنى مثلا إن إحنا بنخاف من الكهرباء، إذا ما بنجيش ناحيتها فإحنا بنحمي نفسنا إنه نلمس الكهرباء، عشان لو لمسناها هنبقى بنموت. لما بيكون عندنا مرض بناخد الدواء عشان بنخاف لألا المرض يزيد. كمان في نفس الحكاية في الامتحانات، إحنا بيبقى عندنا قلق وخوف من الامتحان، فبنذاكر علشان نكون بنستعد عد الامتحان ونعدي منه. وبالتالي الخوف ده أمر طبيعي ومشاعر طبيعية صحية جدا، ومش بتعكس أبدا أنك أنت مش ابن أو مش بنت ربنا. بالعكس، ده الدليل على كده أن الكتاب المقدس مليان مليان وعود الله لينا لا تخف. يعني إحنا لو قعدنا كده وشفنا قد إيه الله قال لا تخف، الدارسين في الكتاب المقدس قالوا في اللي قال ان هي اتقالت 365 مرة بحسب عدد الايام، وفي اللي قال لا ده كمان اتقالت 366 مرة. بس الاجمالي انه الله عشان عارف ان المشاعر دي مشاعر طبيعية جدا، لما بنكون بنمر بامر ما بيبقى مقلق شوية، فبيوعدنا في كل يوم انه انا هكون معكم. بالعكس، الايمان بقى هنا ليه دور. يعني هو الخوف مش معناه اني مش ما عنديش ايمان، لا، ده الايمان بيكون ليه دور مهم قوي في مشاعر الخوف. أولا لما بيكون فعلا أولاد الله بنطلع

0: عن التفكير، بيقف تماما عن اي نشاط فكري يقدر يقوم بيه. فنلاقي انه من كتر في تجديد التجميد للذهن القلق بيزيد والرهبه بتزيد، فانا مش عارفه اذاكر، فدي مشكله لان انا مش عارفه اذاكر، او بيحصل تجميد للذهن. وعلى فكره هتكلم على الامر ده في الحلقه، انه في وقت الامتحان نفسه فبيحصل شلل مؤقت للذهن انه مش عارف يفكر، وحاسس انه الورقه اللي قدامه مش عارف ولا كلمه مع انه مذاكر. ده اسمه تجميد الذهن، اللي هو انا مش قادر اشوف اللي قدامي ده، انا كنت مذاكره بس انا مش عارف احل. فهنا المشكله لما الخوف يكون بيبقى بيتوغل جوانا وبيزيد نوصل بيها لتجميد الذهن. هنا بنبقى محتاجين نقول لا، احنا محتاجين وقفة مع النفس، لانه ده فعلا بيسبب انه مش بنعمل اي خطوة ايجابية، وبيخلينا ناخد خطوة ورا مع اننا محتاجين جدا جدا جدا ناخد خطوات ايجابية في الوقت ده، حتى مع الخوف اللي بنمر بيه.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: ورجعت لكم تاني ومكملين موضوعنا النهاردة عن الثانوية العامة وإزاي نبقى بنتعامل معها الوقت اللي جاي. عايزة أشارككم بقصة في الكتاب المقدس. القصة دي لشخصية اختبرت مشاعر الخوف والقلق وهي داخلة امتحان صعب جدا، ونشوف إزاي تكون اتعاملت معها. القصة دي عن جدعون. جدعون قصته شبه قصة كل أسرة بتستعد للثانوية العامة. تعالوا نشوف ايه الشبه اللي بينهم. في قضاء 6 من 11 ل 23، انا خدت بس الفقرة اللي احنا محتاجين نكون بنسمعها. الفقرة دي اللي بتقول كده: واتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. المديانيين ساعتها كانوا يعني تقريبا محتلين الشعب الله وكانوا بيستعبدوهم، فكان الحاجات دي مش مفروض يكونوا بيعملوها، وما ينفعش يكون بيعمل اللي بيعمله جدعون ده. فعشان كده كان مستخبي، يعني كان بيروح في مكان كده وهو مستخبي بحيث انه ما حدش ابدا يشوف. يعني ما ينفعش الحنطة اللي هو القمح يكون بيتعمل في المعصرة. المعصرة دي تبع الكروم اللي هو العنب، يعني دي غير دي خالص. بس هو كان بيعمل كده عشان ما يبانش، وانه كان المدنيين لما بيشوفوا حاجة زي كده ما كانوش بيسمحوا بالامر ده، فكان بيتقبض عليه. فعشان كده هو كان هربان. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. خلي بالكم من الكلام اللي بيقوله هنا، وكلمات مهمة جدا. قال له ملاك الرب: الرب معك يا جبار البأس. فالتفت إليه الرب وقال، بعد ما قاله الرب معك يا جبار البأس، أنا مشيت شوية، يعني هي دي مش كل الشاهد بس أنا باخد الحتة المناسبة. وبعد ما قاله كده وبعدين قاله فالتفت، وبعدين بيقول كده الكتاب: فالتفت إليه الرب وقال، اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان أما أرسلتك. يعني أنا برسلك تكون بتعمل كده. جدعون قال له إيه بقى؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة، وأنا الذلة اللي هي أقل واحدة يعني، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. جدعون كان داخل امتحان صعب جدا، وهو إنه يحارب عدو فضل مستعبد شعب الله لمدة 7 سنين. بس الحقيقة مشكلة جدعون لما في الفقرة اللي احنا قرناها دي، مشكلته ما كانتش في العدو. يعني هو مش بيقول ولا في آية بتقول انه الشعب المديانين ده صعب جدا، ده خطر، دول أقوياء. لا، جدعون ما قالش ولا كلمة من الحاجات دي. جدعون قال كلام مختلف. جدعون قال انه عشيرتي اللي انا فيها اللي هي منسة، عشيرتي بقى اللي من ضمن عشائر منسة دي اقل واحدة، وانا اصلا اقل واحد في اخواتي. فكانت نظرة جدعون لنفسه سلبية جدا، كان شايف نفسه ان هو قليل، سواء العشيرة اللي عايش فيها او هو كشخص وسط الاسرة. جدعون كان بيعمل مقارنة بيني وبين الاخر. جدعون بالمقارنة كان شايف نفسه انه اقل، وبالتالي لما عمل المقارنة وشاف نفسه انه قليل، كان عنده مشكلة انه يخاف يروح الحرب، لانه ازاي يروح يحارب وهو شايف نفسه بالوضع لزي كده. عشان كده جدعون في الوقت ده ما كانش محتاج انه يروح الاول يهزم المديانيين، لا، كان في الاول محتاج يهزم الصورة

0: المشوهة عن نفسه. وده اللي عمله الرب في الوقت ده. هقول لكم بعد الفاصل ازاي الله جهزه نفسيا وخلاه يشوف نفسه صح قبل ما يبتدي يروح للامتحان اللي مطلوب منه، وهو انه يكون بيهزم المديانيين.
1: الافكار بلون جديد على راديو سم.
0: تعالوا نرجع تاني لقصة جدعون ونشوف اللي مر بيه، واحنا النهاردة بنتكلم على الثانوية العامة وزي نكون بنواجه المخاوف والقلق اللي بيصاحبها طبعا الامتحان الخاص بالثانوية العامة. وبرحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاص براديو سما، كمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. نكمل مع بعض، الله عمل ايه علشان خاطر يهزم الصورة الذاتية اللي جدعون شايفها عن نفسه؟ أولا الله ما سخرش أبدا منه، ما قالش أنت جبان، ما قالش ما أنا جاي أقولك إزاي أنت تقول الكلام ده، يعني أنا اللي بقولك روح تقول أنت الكلام ده. هو ما استهزأش، ما سخرش، ما زعلوش، ما لموش، ما دانوش. وده إلهنا على فكرة، هو بيعمل كده دايما معانا. فهو عمل إيه بداية الحوار خالص خالص؟ يعني هو داخل كده في الحوار، أول حاجة قالها لجدعون الرب معك يا جبار البأس. دي كانت أول جملة على الإطلاق. يعني إحنا لو دخلنا تاني، لو رحنا تاني للشاهد، أول جملة قابل بيها الله جدعون أنت جبار البأس. وكأنه أو مش كأنه، هو الله عارف جدعون جواه إيه، هو الله شايف جدعون شايف نفسه إزاي، وعشان كده حب يشجعه ببداية الكلام وبداية الحوار بالجملة دي، الرب معك يا جبار البأس. وبعد ما قال له إحنا عايزين أو أنا عايز منك إيه، بيقول كده إني أكون معك بقوتك هذه. هو عارف جوه جدعون إيه. فأنت متخيل، أنت قولي لا روح، روح بده وأنا هكون معك. ده جمال إلهنا، بيتعامل معنا بحسب طبيعتنا ونظرتنا لنفسنا بهدوء وبشويش، وبيشجع وبيدفع، بقول ما تقلقش أنا معاك، أنا عارف أنه ده ممكن يكون موقف صعب، أنا عارف أنت شايف نفسك إزاي، أنا عارف أنه أنت داخل على امتحان صعب جدا، بس أنا معاك وما تقلقش يا جبار البأس.

دبل اسبريسو. انت بتبتدي يومك ازاي وازاي بتحدد نوعيته؟ يعني يوم حلو مثلا يوم مش حلو، كمان ايه قدرتك على تغييره من نوع لنوع تاني رغم اللي شفته او عشته في اليوم ده؟ الإجابة عن الأسئلة دي هي اللي بتوريك مدى تحكمك في نفسك وتصرفاتك وقدرتك على السيطرة على غضبك ومعاملاتك واستقبالك للمتغيرات والصدمات. كمان الحاجات اللي بترضيك وتكفيك أنت دايماً عارفها، رغم أنها ممكن تتغير من مرحلة عمرية وثقافية وتعليمية من وقت للتاني. مثلاً يعني لو أنت هتقضي يوم واحد للترفيه برا بيتك، هتلاقيك بتاخد اللي يكفيك ويسعدك ويسليك، يعني قهوتك معمولة أو هتعملها هناك، كتابك، تليفونك، الشاحن، الدواء، الفلوس، ويمكن اللب واللبان. طب ما سألتش نفسك أو رجعت مع نفسك مرات كتيرة أو حتى قيمت مواقف كان ممكن تعالجها وتحلها بطريقة أفضل من اللي عملته؟ يعني هدف الحلقة إنك ما تقولش لنفسك أنا كده، واللي عاجبه يعرفني واللي مش عاجبه بلاش. في نفس الوقت نفسك تكون أحسن وتغير صفاتك اللي مش قد كده. يلا يلا اتكل على الله واشتغل في نفسك.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد. معاكم ليليان عاطف ودي حلقة جديدة من صباح سما معاكم من 8:30 بتوقيت القاهرة. واهلا بيكم في اسبوع جديد بفكرة جديدة بموضوع جديد. النهاردة حلقة يوم الاثنين، يعتبر لسه اول الاسبوع بالنسبة لناس كتيرة، فكالعادة مبسوطة ان انا اكون ببتدي معاكم الاسبوع. النهاردة نحكي وندردش ونفضفض في افكار وحكاوي وفكرات كتيرة من هنا وهناك. النهاردة كده برحب بيكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك. دلوقتي كمان برحب بيكم لو هتتابعونا في الاعادة على باقي المنصات، وهنستناكم في اي وقت في اي مكان تكونوا بتشاركونا في موضوعنا النهاردة برأيكم وانطباعاتكم. طيب ايه موضوعنا النهاردة؟ موضوعنا النهاردة كده من المواضيع اللي بناء على جملة حسيت ان انا سمعتها كتير الوقت اللي فات، وحاسة كده ان احنا عايزين نحطها تحت الفحص مع بعض شوية النهاردة كده، ونشوف لحد فين انا ممكن يكون الجملة دي في حياتي، او انا ممكن اكون بعيش بالجملة ديت. فاستناكم كده تشاركوني، سواء سمعت الجملة دي او انت نفسك تكون قلتها، ايه اللي وصلنا للمرحلة دي. اوقات كتيرة كده بسمع ناس تقول انا كنت طيب، انا كنت بصدق الناس، انا كنت خدوم، انا كنت معطاء، انا كنت امين، انا كنت مش بخون الناس، بس هم اللي غيروني، انا اتخدعت، اتجرحت، اتخنت، اتوجعت، قابلت أسوأ أو قابلت غدر خلاني اتغيرت، فهم اللي غيروني، هم اللي خلوني أنا بالنسخة اللي أنا عليها دلوقتي. أنا كنت أحسن، أنا كنت أصدق، أنا كنت أنقى، أنا كنت أأمن، أنا كنت معطاء، أيا كانت الصفة اللي كنت بتوصف نفسك بيها، لكن نتيجة يمكن لخيانات، لغدر، لعدم أمانة، لتقصير، لحاجات كتيرة جداً اتوجعت فاتغيرت. فهل عمرك قلت ان انا الشخص دوت؟ عمرك قلت ان انا كنت بس هما اللي غيروني؟ طيب هو مين اللي بيتحكم في انا؟ مين اللي بيتحكم في كينونتي؟ او مين اللي بيتحكم في هويتي؟ افكاري، اخلاقي، توجهاتي، سلوكياتي، ولا افعال الناس؟ مين اللي بيشكلني، انا ولا افعال الناس؟ كمان عندنا سؤال مهم جدا النهارده عايزين نكون بنفكر كده في اجابته مع بعض. هل عمرك اتحطيت في موقف، كنت فيه في موقع سلطه او في مركز قوه، وكان في ايدك ان انت ترد الاذى لحد اذاك، وترفعت عنك ان ترد الاذى وقلت لا انا مش هنزل المستوى ده، او خليني انا احسن من الشخص دوت، ولا لا هو اذاني في وقت من الاوقات ودلوقتي انا في ايديا القوه ان انا اكون برد له الاذى، فزي ما وجعني هوجعه؟ انت مين في الشخصيتين دولت؟ والنهاردة كده لو هتبص في المراية، النهاردة كده عايزين من اول الحلقة كده نحط التمرين دوت في ذهننا، تمرين المراية. لو هتكون بتعمل تمرين المراية ده النهاردة وتكون بتبص لنفسك وهتوصف نفسك بثلاث كلمات، خلينا كده نوسع التمرين شوية في اول كلامنا، وهنقول مثلا عايز اوصف نفسي بثلاث كلمات في زمانين مختلفين، عايز اوصف نفسي بثلاث كلمات النهاردة، وعايز اوصف نفسي بثلاث كلمات لما نفسي تبص لنفسها في المراية امبارح، هتوصف نفسها بالثلاث كلمات دولت، ونشوف هل الثلاث كلمات ثابتين ولا اتغير. فالنهاردة كده انا عايزاك تديني مجموعتين من الكلمات، كل مجموعة فيها ثلاث صفات، واحدة منهم بتوصفك النهاردة واحدة منهم بتوصفك زمان، ونشوف هل الثلاث كلمات دولت متطابقين ولا فيهم حاجة اختلفت. ده موضوعنا النهاردة اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض، انا ولا اللي حصل لي، انا اللي بيشكلني ولا ظروفي والاحداث والمواقف الصعبه يمكن اللي انا مريت بيها في حياتي هي اللي شكلتني. ده يكون موضوعنا النهارده. هستناكم كده نحكي وندردش ونفضفض مع بعض في الفكره دي، وطبعا نلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50. ما تنسوش تشاركونا كده ايه ارقامكم المفضله، ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده، رساله، تحدي، فزوره، سؤال. فيعني خلونا كده نشوف الصندوق معانا في ايه النهارده، وكمان نشوف كده اول فقره معانا بعد الفاصل هنكون بنحكي فيها عن ايه. فخليكم معانا، نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا، ما تروحوش في اي حته.

0: الله مش محتاج عبادتنا في شيء، إحنا اللي محتاجين نعبده، لأنه عبادته الصحيحة تصلح الحياة. راديو سما، عيش اختلافك.
1: رجعنا ليكم مرة كمان عشان نبدأ مع بعض يومنا النهاردة. والنهاردة كده زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، عايزين نتكلم عن موضوع يمكن بيلمس كتير مننا، لو مش كلنا لكن بيلمس أغلبنا. لما أبص لنفسي كده في المراية الصبح وأنا بغسل وشي كده عشان ألبس وانزل أروح شغلي، أروح جامعتي، أروح أخلص مصالحي، وأبقى بتساءل كده، هو أنا مين؟ أنا مين اللي بيشكلني؟ دايما بنسمع كده جملة بتقول الحاجات الصعبة بتحصل للناس الطيبة، الناس الطيبة دايما ظروفهم مش أحسن حاجة، أو الناس الطيبة دايما بياخدوا مقالب، أو الناس الطيبة دايما بتعمل فيهم مواقف مش حلوة، الناس الطيبة دايما بتحصل لهم حاجات وحشة. بس السؤال الحقيقي هنا واللي يمكن يوجع كتير مننا بجد، هل هنفضل طيبين بعد ما تحصل لنا الحاجات الوحشة؟ يعني بعد ما تحصل لنا التحديات، بعد ما تحصل لنا الخيانة، بعد ما تحصل لنا القسوة، بعد ما يحصل لنا الغدر، حتى لو حصلت لنا الحاجات الوحشة دي، هل أنا هفضل طيب؟ هل الطيبة الحقيقية أني يمكن أفضل بقى أخد على دماغي كده وعلشان أفضل طيب؟ ما أنا عايز أفضل طيب، هتحصل لي حاجات وحشة هتغير بقى؟ لا، ما احنا واضح كده ان الكلام بيقول انه مش عايزين نتغير. طيب هل معنى كده ان انا معنى الطيبة ان انا اخد على دماغي؟ طيب هل الطيبة الحقيقية اني اكون بس كويس في الاوقات الحلوة، ولما تحصل لي مواقف صعبة او مواقف وحشة ابتدي اقول لا بقى ده انا هوريهم الوش التاني؟ الطيبة الحقيقية مش ان انا اكون كويس والظروف حلوة والدنيا رايقة والناس بتسقف لي، بس برضو معناها اني اكون ارفض ان انا ابقى قاسي، او ارفض ان انا اتشوه حتى لو مريت بمواقف صعبة، حتى وانا قلبي مكسور، حتى وانا يمكن بنزف من اقرب الناس ليا، المفروض ان انا اكون بحافظ على هويتي، بحافظ على طيبتي، حافظ على اخلاقي. بمناسبه الحفاظ على الاخلاق في الاوقات الصعبه دوت، مين فيكم يا جماعه تابع اخبار الزلزال بتاع فنزويلا اللي كان من فتره قريبه دوت؟ من ساعتها في فيديوهات كتيره قوي واخبار كتيره قوي بتنتشر عن الزلزال دوت. طبعا في حاجات كتيره قوي صعبه، لكن استوقفني كده فيديو من الفيديوهات متصور من كاميرا مراقبه في محل، واضح ان المحل جوه مول يعني. فقبل الزلزال يمكن دقيقه او اقل من دقيقه، دخلت زبونه محل بتتفرج على منتجات معينة، والبايع واقف بيديها المنتجات وبتتفرج على ده وده وده وده وده وده، وفي لحظة الزلزال، في لحظة حدوث الزلزال، كانت ماسكة منتج في ايديها. فطبعا رد الفعل الاولاني لما تحصل اي حاجة زي كده هطلع اجري، فهي رد الفعل الاول طبعا يعني طلعت تجري وهي ماسكة الحاجة في ايديها، على بات ما الموظف خرج، ومش خارج يجري وراها، هو خارج ينجي بحياته هو كمان، بس يعني لازم يقفل المحل قبل ما يجري. فما فيش ثانيتين هي رجعت تديله الحاجة اللي هي خدتها في ايديها. حضرتك احنا في كارثة، احنا في زلزال، اجري، محدش يجي يقولك انت حرامية او انت سرقتي. بس لا، مش الظروف هي اللي هتتحكم في انا مين، او مش الظروف هي اللي هتتحكم في هويتي. فانا وقفت قوي قدام الفيديو دوت، حسيت انه المعدن الحقيقي او المعدن الاصيل بيبان في الاوقات الصعبة، بيبان في المواقف الوحشة، بيبان في المواقف اللي انا موجوع فيها، مش لما تبقى الدنيا حلوة ومتسهلة ومتيسرة هقول انا طيب، هقول انا امين، هقول انا مش خاين، هقول انا مش صادق. فالنهاردة احنا جايين نسأل نفسنا بكل شجاعة كده ونختار، هل انا هفضل طيب؟ هل انا هفضل صالح؟ هل انا هفضل صاحب القرار في تشكيل ملامح شخصيتي، ولا اللي حصل لي هو اللي هيكسب ويبتدي يكون بيشكلني؟ فالنهاردة استناكوا كده، هل تشاركوني هل في مواقف او صدمات في حياتكم حاسين ان هي ممكن تكون غيرت في طباعكم، غيرت في مدى، مش عايزة اقول نظافة قلوبنا او نقاء قلوبنا، لكن في شكل قلبي زمان من النهاردة، وخلتني مختلف، مش بلاش خلتني اقسى، لكن خلتني مختلف. فده اللي احنا عايزين نحكي ونتشارك فيه مع بعض النهاردة. تمرين المراية اللي كنا بنقول عليه قبل الفاصل، عايزاك النهاردة كده واحنا لسه في بداية كلامنا ما قلناش اي حاجة، عايزاك تبص في المراية وتبص لنفسك النهاردة وتبص لنفسك زمان، وتديني مجموعتين من الكلمات، كل مجموعة فيها ثلاث صفات، مجموعة بتوصفك النهاردة، قولي انا النهاردة كذا كذا كذا، انا امبارح كنت كذا كذا كذا، ممكن يطلعوا هم نفس التلات كلمات، ممكن يطلع منهم كلمتين متشابهين وكلمه متغيره، ممكن يطلع كلمه واحده بس المتشابهه. فالنهارده كده خلينا نعمل التمرين ده مع بعض، احنا لسه من اول حلقتنا كده. اكتب تلات صفات اساسيه في شخصيتك النهارده وامبارح، وقول لي هل عمرك اتحطيت في الموقف دوت، الموقف اللي حسيت فيه ان انا دلوقتي في موقف قوه وفي ايديا ان انا اذي اللي اذاني، وترفعت، عرفت تترفع عن الموضوع دوت، وهل اللي مريت بيه في حياتك من اوقات صعبه، من غدر، من الم، خلاك تتغير وقلت هما اللي غيروني، ده انا كنت غير كده، انا كنت طيب. خلونا كده نحكي مع بعض في الفكره دي، لكن خلوني كده اروح للتعليقات الاول علشان عايزه اصبح على الجميله والنشيطه نانا. يا نانا صباح الجمال، نانا بتصبح علينا بتقول صباح يوم جديد لليليانا الحبيبه، صباح الجمال عليك يا نانا، مبسوطه كده ان انت اول حد معانا النهارده. ونبدا كده تعليقاتنا بالالوان والورود الجميله بتاعتك، صباح الخير والبركه عليكي، منين عليكي وعلى اخبارك، واستناك نلعب مع بعض في الصندوق وتشاركيني في موضوعنا النهارده. قولي لي كده هل شايفه نفسك اتغيرتي نانا النهارده غير نانا امبارح؟ لو هتوصفي نانا في المرحلتين النهارده وامبارح بمجموعتين من الكلمات، كل مجموعه فيها ثلاث صفات، هتوصفي نفسك بايه؟ عايزه مجموعتين، شاركينا كده ووصفي نفسك. وهل حاسه اتغيرتي، وهل الظروف غيرتك او التحديات اللي اتقابلتي معاها في حياتك غيرتك، ولا لا انا زي ما انا؟ استناكي تشاركيني. لكن كمان بصبح على صديقنا ماجد ابو رياش، صباح الفل والياسمين يا ماجد. ماجد بقالك فتره مختفي، حاسه ان انا بقالي حبه كده ما شفتكش، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، وشاركنا في موضوعنا يا ماجد، وطبعا نلعب مع بعض في الصندوق. لكن انا اول واحده بتلعب معانا من الصندوق النهارده، وبتختار 35. طيب نشوف كده مع بعض 35 النهاردة. ده سؤال 35 النهاردة، سؤال، قولي تلات حاجات بتعمليها لما بتحبي تزوغي او تخلعي من قاعدة دمها تقيل في 5 ثواني، يعني قاعدة في تجمع، اجتماع ممل، قاعدة صحاب، يمكن مش هنقول مملين، يعني الصحاب مش مملين، الصحاب حلوين بس كلهم قاعدين بقى ماسكين موبايلاتهم، انا زهقت من القعده دي وعايزه اخلع بالشياكه، او في تجمع عائلي مش على هواي. فلما تحبي تزوغي كده من اي قعده قولي لنا كده ثلاث حيل او ثلاث حاجات ممكن تعمليهم، حتى لو ما عملتهمش فعلا، بس يعني حاسه ان دولت ممكن يبقوا الحيل بتاعتك او الخدع بتاعتك اللي تستخدميها علشان تكوني بتزوغي. عارفه انتشر من فتره كده فيديوز على السوشيال ميديا فيها مجرد جرس تليفون، اكن تليفونك بيرن، والشخص اللي في الفيديو بيقول لك يلا اكن جات لك مكالمه، قوم يلا قوم قوم زوغ قوم اجري. فقولي لي هتستخدمي فيديو من دول يا نانا ولا لا؟ هعتذر بالشياكه يعني، قولي لنا كده هتعملي ايه. ده السؤال بتاعك في 35 النهارده. كمان بنصبح على صديقنا ابو احمد، صباح الخير وصباح البركه، انت اللي منورنا يا ابو احمد، مبسوطه جدا بوجودك معانا النهارده. شاركنا في موضوعنا وقولي كده هل شايف انه مريت بعلاقات او تجارب او مواقف غيرت في شخصيتك فخلتك النهارده غير انت امبارح؟ يمكن امبارح كنت بصدق الناس اكتر، كنت معطاء اكتر، كنت امين اكتر، كنت ايا كانت الصفه اللي حاسس ان هي اتغيرت فيك، فهل حاسس ان في اختلاف ما بين شخصيتك امبارح وشخصيتك النهارده نتيجه للحاجات اللي قابلتها او شفتها من تعاملاتك مع الناس؟ شاركنا كده في موضوعنا، وكمان العب معانا في الصندوق، اختار رقم من 1 لـ50 ونشوف كده هيطلع لك ايه النهارده من التعليق من الصندوق، وممكن يطلع لك سؤال او تحدي او رساله. كمان يا نانا انت والواناتك الجميل، ابيض ولبني زي لبسي النهارده، بحب الناس اللي بتركز في التفاصيل ديت. ماشي. كمان ابو احمد وبيختار معانا رقم 22 من الصندوق، 22 النهارده رساله. طيب قبل ما اقول لك الرساله بتاعتك يا ابو احمد، هستناك كده تكون بتشاركنا باختيار رقم تاني، ونشن على الاسئله او الالعاب عشان نلعب مع بعض، اتفقنا؟ لكن رقم 22 النهارده رساله بتقول كلام الرجل ميزان عقله، كلام الرجل ميزان عقله. فرسالتك النهارده كده بتقول لك خلي بالك من كلماتك، كلماتك هي اللي بتحدد مظهرك، هي اللي بتحدد شكل شخصيتك اللي بيبان قدام الناس، فكلام الرجل ميزان عقله، ودي رسالتك النهارده في 22. هستناك تشاركنا في موضوعنا وتلعب معانا اكتر في الصندوق. ومستنياك كل حد بيسمعنا دلوقتي يوصف نفسه بثلاث كلمات. ده تمرين عايزين نعمله مع بعض النهارده كده من اول الحلقه، اسمه تمرين المرايه. فبص لنفسك في المرايه النهارده، قول انا شايف نفسي كذا وكذا وكذا، بس انا امبارح كنت كذا وكذا وكذا، ونشوف مدى التطابق ما بين الصفات دي. هل انا امبارح زي انا النهارده ولا حصل فيهم اختلاف؟ مش هقول تشوه، ممكن يكون اتغيروا للاحسن، ممكن يكون اتعاملت مع ناس حلوه وانا كنت صعب وتغيرت للأحسن. مش لازم التغيير ده يكون للأسوأ يعني. فاستناكوا كده تشاركوني، لكن خلونا كده قبل ما نبتدي نحكي أكتر في موضوعنا أخدكوا تقرير سريع كده بيحكي عن أو بيجاوب عن سؤال كتير مننا يمكن نتيجة للتحديات والظروف اللي قابلها في حياته بقى بيسأل نفسه السؤال ده. هو أنا ليه ما بقتش عارف أفرح زي زمان؟ أو أنا ليه ما بعرفش أفرح من قلبي؟ أو أنا ليه ما لما بتحصل لي حاجة حلوة؟ لو نفس الحاجة دي حصلت لناس تانية ممكن تتنطط من الفرحة، بس أنا لما الحاجة دي بتحصل لي اللي هو يعني ماشي تمام، ما بطرش من الفرحة. في حين أنه فعلا هي نفس الحاجة دي لو حصلت لحد تاني ممكن يعمل فرح عشان يتنطط. ما بقتش عارف أتنطط من الفرحة الإنجاز في شغلي، ما بقتش عارف أتبسط بنجاح عملته في حياتي. مش زعلان بس اللي هو يعني مش فرحان من قلبي كده، قلبي مش طاير من الفرحة. ناس كتيرة بقت بتحس الإحساس ده. بس خليني أقول لكم أنه بما أن ناس كتيرة بتعاني الموضوع دوت، فطبعا علماء النفس اهتموا بالموضوع وقالوا أن ده ممكن يكون نوع من أنواع التبلد العاطفي اللي أحيانا الإنسان ممكن يكون بيوصل له، او الجسم بقى اوتوماتيك هو محطوط في حاله التبلد دي كنوع من انواع الدفاع اللي بيعمله بشكل غير واعي عشان يحميني. اوقات كتيره بيبقى بيحميني من الاوفر ثينكينج او التفكير الزياده في اللي هو طيب ها ماذا بعد، ايه الخطوه اللي بعد كده، او ايه المفروض ان انا اكون بعمله بعد كده. قالوا انه ده ممكن يكون مشكله في تنظيم المشاعر. انا لو بمر كمان باحداث كتيره الوقت دوت، عندي تفاصيل في الشغل وتفاصيل في البيت وتفاصيل مع اصحابي تفاصيل مع اهلي، مش لازم انا قلت تفاصيل لان مش لازم تكون مشاكل، ممكن تكون احداث حلوه هنا، زحمه هنا، لخبطه هنا، توتر هنا، خبر حلو هنا، خبر صعب هنا، فهي تفاصيل احداث احداث احداث. فممكن لما تكون بتمر بتفاصيل كتيره في حياتك اوقات كتيره العقل ما بيعرفش يستوعبها كلها مره واحده، فيبتدي يسقط مشاعر معينه اللي هو انا نسيت افرح بالحاجه دي، انا نسيت احزن على الحاجه دي، انا نسيت اتنشن لانه انا بترفض مثلا. فاللي هو احيانا العقل بيسقط ان هو يحس بمشاعر معينة. كمان قالوا ان واحدة من الاسباب ان احيانا احنا بنستنى نحس المشاعر من الناس اللي حوالينا. يعني انا ليه مش عارف افرح من قلبي؟ لان يمكن مفيش حوالين مني ناس كتيرة فرحانة قوي دلوقتي. في دراسة اتعملت في جامعة ميتشيغان على الطلبة، لقوا ان اكتر من 77% من الطلبة ما بيعرفوش يحتفلوا او يفرحوا فعلا من قلبهم بانجازاتهم او نجاحاتهم غير لو اهلهم احتفلوا بيهم او بدروا بان هم يكونوا بيتفاعلوا معاهم او بيدعموهم او بيحتفلوا بيهم. كمان قالوا انه ممكن تكون بشكل واعي او غير واعي انت تعرضت لصدمات في الطفولة ايا كان ايه نوع الصدمات ديت، لكن العقل في المرحلة دي ما بيعرفش يتعامل مع كل المشاعر فبيتعلم ان هو يكون بيكتمها. فانا جبرت على ان ده رد الفعل اللي يطلع تجاه اي مشاعر، فبقى عقلي اوتوماتيك بيكبت المشاعر او بيكتم المشاعر. فقالوا ان دوت احيانا بيبقى محتاج بس مبادرة مني انا النهاردة، انا محتاج بس ادرك الموضوع دوت. الحل ان انا اسمي مشاعري، احاول كده لما اتحط في وقت صعب اسمي المشاعر دي، لما اتحط في وقت حلو اسمي المشاعر دي. وقالك مش لازم اللي هو يعني لا خلاص بقى هعصر نفسي عشان احس مشاعر معينة، لا لو مش حاسس بالمشاعر عادي مفيش اي مشكلة، مش غلط، مش عيب، مش حرام. ما تزيفش مشاعر انت مش حاسس بيها فعلا، انت مش محتاج تظهر مشاعر مش موجودة. لكن لو حسيت مشاعر اتعلم ان انت تكون بتبدأ بس ان انت تسميها اللي هو انا المفروض فرحان دلوقتي، بس يعني مش عارف ابين لكم ان انا فرحان، بس انا فرحان، انا في قلبي فرحان. لو مش فرحان خلاص مش لازم تقول لنا ان انت فرحان، مش لازم تمثل ان انت فرحان، بس يعني احتفل بانجازاتك البسيطه حتى لو بس ان انا هقعد كده اخد 5 دقايق ريلاكس، هبص في السقف، مش هعمل اي حاجه، بس حاول ان انت كده ايه تعيش انجازاتك البسيطه. لكن في كل الاحوال انت يعني ما عندكش مشكله، انت مش حد وحش، انت بس عندك شويه تبلد في المشاعر، محتاجين نتعلم ازاي نخرجهم. لكن الحقيقه انه كمان واحنا بنحكي في موضوعنا النهارده كده عن ايه اللي بيتحكم في مشاعرنا وايه اللي بيتحكم في شخصياتنا، وقفت قدام خبر تاني، بس الخبر دوت من الصين. والحقيقه ان الخبر دوت حسيته بينطبق قوي عليه حلقتنا النهارده، هو انا مشاعري وتوجهاتي وقراراتي وأفكاري مين اللي بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها أنا ولا بيتحكم فيها أفعال الناس؟ الخبر دوت من الصين عن موظفة اشتغلت في شركة لمدة 5 سنين، وعلى مدار ال5 سنين دوت هي كانت شايفة ان هي علاقتها طيبة جدا بكل زمايلها، بتودهم، بتسأل عليهم، بيئة عمل طبيعية من وجهة نظرها، كانت بيئة صحية وبتتعامل مع الناس بأريحية ومودة بشكل طبيعي جدا. وبعد ال5 سنين من بدء شغلها كان معاد الزفاف بتاعها، حفل الفرح بتاع حفلة الفرح بتاعتها تتجوز، وهي كانت متخيلة ان هي بتجمعها علاقة طيبة بكل زملائها، وان العلاقة الطيبة دي هتنعكس بقى في المناسبة الخاصة دي، هيجوا يهنوها بقى، يفرحوا معاها، يباركوا لها. وبالفعل في مراسم الفرح بتاعها جهزت الترابيزات المخصصة لزملاء العمل دوت. طبعا عارفين في ثقافات كتيرة ودول كتيرة، في تنظيم الافراح بيبقى متحدد كل واحد هيقعد فين بالظبط، كرسي فين، على أني ترابيزة بهذا الشكل. فجهزت لهم 6 ترابيزات كاملة علشان تكون بتديهم مساحة ان هم يتواجدوا ويتشاركوا معاها في الاحتفال بتاعها واليوم الخاص بتاعها. لكن اتفاجئت يوم الفرح بان 6 ترابيزات فاضيين، محضرش من زملاء العمل دول غير شخص واحد بس، وكانت الشخصية ديت المتدربة اللي هي مشرفة عليها، عارفه اللي هو يعني ايه فرح المدير بتاعي، فاللي هو يعني انا لازم اروح اجامل. الحقيقه ان تاني يوم الفرح على طول الموظفه ديت راحت قدمت استقالتها بشكل فوري، وقالت انه السبب ان هي ما كانتش مستنيه مجاملات، ما كانتش مستنيه هدايا، ما كانتش مستنيه فلوس، ما كانتش مستنيه اي حاجه غير بس ان هي تحس ان اللي قدمته لزمايلها على مدار سنين من محبه، من تقدير، من عطاء، انه هيكون متبادل. هي اتفاجئت انه ده ما كانش متبادل، وقالت انه يوم زفافها او يوم فرحها المفروض يكون لحظات مميزة ولحظة فرحة هي ادركت فيها انه علاقتها المهنية ما كانتش حقيقية زي ما هي كانت متخيلها، ما كانتش متخيلة انها بالجفة دوت. القصة دي انتشرت بشكل واسع جدا وكبير جدا على السوشيال ميديا، وانقسمت الاراء في على رد فعل الموظفة دي ما بين اللي كان شايف ان هي معها حق وانها حاجة موجعة وانه من حقها ان هي تكون بتزعل، وكانوا متفاهمين جدا ليه شعورها، وان اصعب حاجة ممكن الانسان يحس بيها انه يكتشف انه الاهتمام او المحبة او التقدير ما كانش متبادل من اللي حواليه، وانه وقت ما كان محتاج منهم انهم يكونوا بيدعموه او يساعدوه او يفرحوا معاه حتى ما لقاهمش. وفريق تاني كان شايف انه لقى انه المناسبات الشخصية ما هياش مقياس او تقييم لمدى قيمة الشخص او التعبير عن مدى علاقتي بيه. فخليني اسألكم في البداية كده، انتوا ايه رأيكم؟ يعني هتكونوا لو كنتوا مكان الموظفة ديت، يعني هتزعلوا زيها ولا لا عادي انا هبقى تبع الرأي اللي بيقول انه بيئة العمل مش شرط تكون بتعكس او ما بتبينش العلاقات الحقيقية، او المناسبات الشخصية ما هيش مقياس لعمق علاقاتنا في بيئة العمل. فقولولي كده هتكونوا مع انهي فريق، وهل بتشوفوا انه انا ممكن اتغير، قلبي يتغير، فكري يتغير، سلوكياتي تتغير، واخد قرارات بناء على افعال الناس، ولا لا انا بتحكم في انا مين، قراراتي ايه، ردود افعالي ايه؟ هو ده موضوعنا النهاردة، انا ولا اللي حصل لي، انت ولا اللي حصل لك، انت مين، انت ولا انت انعكاس لظروفك، انعكاس للي حصل لك. فهل عمرك وقفت عند الجملة دي وقلت انا كنت بس هما اللي غيروني، انا كنت بصدق الناس بس اتخدعت كتير فبقيت بخون كل الناس، انا كنت طيب بس اتجرحت كتير فبقيت قاسي، انا كنت امين بس اتخنت كتير فبقيت خاين، عمرك قلت انا كنت بس هم اللي غيروني؟ هل شكل اخلاقك، افكارك، ردود افعالك، سلوكياتك، توجهاتك اختلف بناء على اللي بيحصل لك؟ مين اللي بيتحكم فيهم؟ انا اللي بيتحكم في الحاجات دي، ولا اللي بيحصل لي من بره، اللي بينعكس عليا من بره هو اللي بيتحكم؟ وهل سبق وتحطيت في موقف قوة انك تأذي اللي اذاك واخترت ان انت تكون بتترفع عن دوت؟ استناكم تشاركوني، لكن خلوني كده ارجع شوية للتعليقات علشان وصلنا ليه. يا بهاء صباح الخير وصباح النشاط. بهاء طمنا عليك كده وعلى اخبارك واخبار الامتحانات ايه؟ بنصلي لك دايما ونستناك كده تكون بتطمنا عليك. وحالا اشوف لك رقم 7 النهاردة. رقم 7 النهاردة قولي بقى يا بهاء، هل تصف نفسك انك شخص مرح ام شخص درامي؟ انت بتوصف نفسك ان انت شخص مرح ولا شخص درامي؟ ويعني ممكن في السكة كده وانت بتجاوب تشاركنا كده بتمرين المراية اللي بنعمله مع بعض النهاردة. تمرين المراية يا جماعة، مستنية كل حد بيسمعني دلوقتي يعمل التمرين دوت. عايزاك توصف المراية النهاردة وتوصف نفسك بتلات صفات. هتقولي النهاردة انا كذا كذا كذا، سواء الصفات دي انت راضي عنها او مش راضي عنها، بس انا بوصف نفسي النهاردة بثلاث صفات، دي صفاتي. او دي لما حد يقولي عرف نفسك في ثلاث كلمات انا الشخص دوت. وبص لنفسك زمان ووصفها برضو بثلاث كلمات، وخلينا نشوف كده لحد فين اختلفت. عايز تشاركنا بزمان بس اوكي، عايز تشاركنا بالنهاردة بس اوكي، لكن الافضل انت تكون بتشاركنا بالاتنين. استناك كده تشاركنا انت كمان يا بهاء. وبهاء بيبدأ معنا بيقول طب صباح الخير. طيب صباح النور يا بهاء. طب خلي صباح الخير قبل الرقم، يعني نصبح على بعض الاول ماشي. طيب بهاء هستناك تشاركنا في موضوعنا وتطمننا كده على اخبارك وعلى امتحاناتك. طيب قبل ما نطلع مع بعض الفاصل اللي جاي، خليكي يا معانا يا نانا، هقرا الثلاث خطوات بتوعك دول بعد الفاصل. لكن عايزة اصبح الاول على مجدة. صباح الجمال عليك يا مجدة وصباح الخير والنشاط عليك. هستناكي كده تشاركينا في موضوعنا النهاردة ونلعب مع بعض في الصندوق. خليكم معانا، نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

0: راح عند قدمين المسيح. وسط الجموع كان المسيح زحمة وكانت الجموع حوالين المسيح من كل مكان. راح عشان يترجاه ان هو يشفي بنته الوحيدة. المسيح وافق ان هو يروح معاه. جاله راجل من البيت وقال له ما تتعبش المعلم، ابنتك قد ماتت. هو داخل المسيح قال له ما تبكوش، البنت نايمة. فابتدوا يضحكوا، قالوا له انت بتقول ايه، البنت ماتت. اخد بيد البنت طلعها من الموت وادها حياة. المسيح رجع روح البنت من تاني. لو انت شايف ان وقت ربنا خلاص خلص والناس بيقولوا لك انه خلاص الله مش هيقدر يعمل حاجة، المسيح بيقدر يطلع من الموت حياة.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: تعالوا نفكك مع بعض كده الفخ اللي بنقع فيه كلنا لما بنتجرح، لانه لما حد بيغدر بينا، لما اتعرض لموقف صعب، لما اتعرض كده لوقت مش الطف حاجه ويتكسر بخاطري او حس ان انا قلبي اتجرح، على طول بيطلع الرد الدفاعي الشهير فيش طيبه تاني، حدش هيشوف مني وش حلو تاني، وهطلع بقى الوش التاني واتعلم بقى الأسوأ، اتعلم ان انا اجمد شوية، اتعلم ان انا اكون شخص قاسي. بس الحقيقة هنا احنا ما بنعملش اي حاجة غير اننا بنسمح للي اذانا انه يعدينا بشره او يعدينا بسلبيته. هو كان قاسي وخاين، كان في عدم امانة في علاقتنا او في تعاملاتنا، فاحنا قررنا طواعية اننا نبقى زيه، نبقى احنا كمان قاسيين وخاينين وغير امناء. بس الحقيقة انه الوش التاني اللي انا بطلعه ده مش حماية لقلبي او مش حماية لنفسي، ده اكبر استسلام للي اذاني. انا كده خليت الموقف اللي هو وجعني بيه ما كانش مجرد موقف وعدة او موقف وخلص، لا دوت انا سمحت له انه يكون بيغير جيناتي الأخلاقية ويغير هويتي ويخليني نسخة مشوهة تاني منه أو نسخة مشوهة من نفسي، عشان روح أذي ناس تانية ملهاش أي ذنب أو ملهاش أي علاقة بالجرح اللي أنا اتجرحته. يعني أنت لو اتغيرت وبقيت شبه اللي وجعك يبقى هم اللي كسبوا الماتش، لو بقيت خاين زي اللي خانك يبقى هو اللي كسب، لو بقيت قاسي زي اللي كان قاسي عليك يبقى هو اللي كسب. فخليك طيب عشان ده قرارك انت، خليك امين عشان ده قرارك انت، وانت سيد قرارك وانت سيد قلبك، مش عشان ظروفك، مش علشان شكل التحديات اللي انا بتقابل معاها. عشان كده اسألك تاني، لو اتحطيت في موقف انت في مركز قوة انك تأذي اللي اذاك او توجع اللي وجعك، تفتكر هل هتفضل طيب ولا اللي حصل لك هو اللي هيكسب؟ ده اللي احنا عايزين نحكي عنه النهاردة، ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عنه مع بعض النهاردة. تفتكر هتفضل طيب ولا اللي حصل هيشكلني او هيعيد تشكيلي او هيعيد توصيف شخصيتي؟ هستناكم تشاركوني كده، لكن خلونا نرجع للتعليقات عشان نكمل مع بعض كده. كنا وصلنا لحد نانا بتجاوب على السؤال 35، كان بيقول واللي ثلاث حاجات هتعمليهم لما تحبي تزوغي من قاعدة دمها تقيل. فبتقول أنسى مفتاح العربية، ضيوف بدون طرق باب، رن التليفون ووقت النوم. طب بصي أنا فاهمة أن أنت مثلا تحججي أن أنت نسيتي مفتاح العربية أو التليفون هيرن أو جي بعد النوم، بس أنا مش فاهمة يعني إيه ضيوف بدون طرق. لا مش فاهمة رقم 2، اشرحي لنا كده رقم 2 كمان. هي بتختار رقم 45 من الصندوق، نشوف بقى 45 كمان. سؤال 45 سؤال يا نانا بيقول مين هو الشخص المفضل ليكي في عيلتك وما هو الشيء المفضل لديكي في هذا الشخص؟ يعني يقول لنا كده مين هو الشخصية المفضلة ليكي في العيلة وايه اللي خلاه شخص مفضل بالنسبة لك. هل هو شخص مرح؟ هل هو شخص حكيم؟ هل هو شخص بيسمع؟ هل يعني قولي لي كده مين هو الشخص

انا حاسه انه خبر زي ده ممكن يكون بيحصل في الصين، في اليابان، في كوريا، في مصر، في الفلبين، في السودان، في الاردن. فحاسه انه ممكن يكون بيحصل في اماكن كتيره جدا، لانه انطباعاتنا عن بعض اوقات كتير بتبقى متشابهه. انا ممكن اكون شخص طيب وعايش في امريكا، ممكن اكون شخص طيب وعايش في الهند، ممكن اكون شخص طيب وعايش في السودان. انا ممكن اكون نفس المواصفات ونفس الانطباعات اللي انا مكونها عن الناس اللي حواليا، ملهاش علاقه ببيئه او بثقافه يعني. بس هنا اعتقد ممكن تكون من كوريا برضو يعني، كلهم فيهم شبه من بعض، زي ما احنا كعرب برضو كلنا فينا شبه من بعض كده. طيب كمان ماجده بتقول مشاعر امتنان لربنا على مراحمه الجديده كل صباح، وده اولا، ومشاعر محبه لكل من صانوا العشره رغم بعض المسافات، ومشاعر خذلان من اللي نسيونا على غير المتوقع، ونعلم جيدا ان يسوع محبته هي الوحيده الدائمه فنمسك فيه كثيرا. طيب انا هعتبر ان دولت الثلاث مشاعر او ثلاث صفات اللي بيملوكي الوقت دوت، لكن قوليلي كده، هل اختلفوا عن زمان؟ يعني هل برضو انت زمان كان عندك مشاعر الامتنان لربنا انا لسه مدركه يا رب، او انا زمان برضو كنت مدركه لمراحمك فعندي مشاعر الامتنان؟ انا تاني حاجة كانت ايه؟ محبة لكل من صانوا العشرة. هل زمان برضو كان عندك نفس المشاكل؟ التلات صفات، هل شايفة انه ماجدة امبارح هي ماجدة النهاردة، ولا اللي حصل لها او التعرض لخذلان لخيبات امل غير في شخصيتها؟ ماجدة كمان بتشاركنا بتقول انا كنت مخلص وما زلت، هم كانوا مخلصين لكن الناس بتتغير كل يوم. معنى كده ان انت سيدة قرارك يا ماجدة، ودي حاجة حلوة، ودي حاجة حكيمة وذكية جدا احافظ بيها على سلامي انا، ان انا مش بسمح للردود افعال الناس انها تكون بتغير في شخصيتي، انه انا اتجرحت منهم، انا كنت بسأل وهم ما سألوش، انا كنت بهتم وهم ما اهتموش، انا كنت بود وهم ما كانوش بيودوا، فهم اتغيروا، بس انا عايز افضل انا امين على نفسي، على تفاصيلي، على شخصيتي. ماليش دعوه بقى هم اتغيروا ما اتغيروش، لكن هم مش هيغيروا شخصيتي، يمكن ده اللي هنحكي فيه مع بعض اكتر دلوقتي. لكن خليني اشوف لك من الصندوق الاول رقم 40 ورقم 50. رقم 40 النهارده رسالة بتقول كل إنسان جعان فرح أو حب أو نجاح ربنا هيشبعه باللي يكفي ويفيد ويتبقى منه كمان. رسالتك النهاردة يا ماجدة، أيا كانت الحاجة اللي انتي مشتاقة ليها عطشانة ليها، النهاردة كده وعد من الله بيقولك ان هو يكون بيشبعك باللي يكفي ويفيد ويتبقى منه كمان. كمان رقم 50، صح كده؟ 50 النهاردة سؤال، جاوب بالعكس. ركزي معايا يا ماجدة، جاوبي بالعكس. مين اكتر حد بتكرهيه؟ جاوبي بالعكس. نركز مع بعض كده، استناكي تجاوبي على رقم 50 النهاردة. كمان بهاء بيشاركنا كده باجابته على رقم 7، انت شخص درامي ولا شخص مرح؟ بيقول الاتنين معا. ازاي الاتنين معا؟ يعني هل مثلا، بس هنا دي مش الاتنين معا، هنا تبقى حسب الموقف. فحسن دي برضو شطارة، فان انا مش منساق ولا مشاعري طول الوقت، لا انا على حسب الموقف. الموقف ده محتاج اننا نكون فرحانين وبنتنطط ومبسوطين، هننبسط ونتنطط ونتزقطط كلنا. محتاج اننا بس يعني ايه نركز شوية، مش هنقلب دراما يعني، مش هنبقى دراما كوين، لكن هكون راكز كده. فحسن ولو ده قصدك يعني فبرافو عليك. بسرعة بقى رقم تاني عشان نكمل لعب في الصندوق، مستنياكوا تشاركونا بالثلاث صفات. هتوصف نفسك النهارده بثلاث صفات اساسيه بيشكلوا شخصيتك، ونشوف كده هل هم، لو قلت لك اوصف نفسك امبارح، هل هيكونوا هم نفس الثلاث صفات ولا لا؟ استنياكوا كده تشاركوني. لكن كمان بصبح على صديقنا اسامه. يا اسامه صباح الخير، بيقول صباحكم نادي، اتمنى للجميع يوما جديدا. صباح الجمال يا اسامه، صباحك نادي، طمنا عليك كده وعلى اخبارك، بقالي كتير قوي ما شفتكش معايا، لكن مبسوطه ان انت معانا النهارده، وهستناك تشاركنا في موضوعنا، تلعب معايا في الصندوق وتقولي كده، هل سبق وتحطيت في مركز قوه انك في ايدك الامكانيه والسلطه انك توجع اللي وجعك او تاذي اللي اذاك، واخترت انه لا، انا هترفع عن ده، انا هترفع عن ان انا اكون برد الاذى باذى؟ فشاركني كده في موضوعنا. كمان بهاء بيقول الانسان في مراحل حياته ملامحه بتتغير والعمر بيجري بيه، في لحظه كان انسان مؤمن النوم لقى نفسه في وضع مختلف، انا صفاتي ما اتغيرتش كتير، في اخطاء عدلتها في شخصيتي بس مش كتير. الانسان اللي بيتعلمه وهو صغير بيرفعه وهو كبير. برافو عليك يا بهاء. طيب خليني كده ايه ناخد الموضوع واحده واحده. انت بتقول انه شخصيتك حاسس ان هي ما اتغيرتش كتير، او صفاتك ما اتغيرتش كتير. طيب النهارده كده انا عايزاك تعمل معايا التمرين دوت،
لو ما اتغيرتش يبقى صفات امبارح بهاء امبارح زي صفات بهاء النهارده. اقف قدام المرايه دلوقتي قدام نفسك وقولي

انا شايف بهاء النهارده لو هيوصف نفسه بثلاث كلمات يبقى هم دول الثلاث صفات. شاركنا كده. كمان نانا بتقول لا احد يستطيع ان يغير صفاتي الان لانها تنبع من ثمار الروح. قد يتغير الناس في تعليمهم مع تعاملهم مع طيبتي، لكنني اؤمن ان الطيب عندما تقترن بالحكمه تصبح قوه وليست نقطه ضعف، لذلك سأبقى طيبا دون ان اسمح لاحد ان يستغل طيبتي او يبعدني عن المبادئ التي اؤمن بها. الله عليك يا نانا. ويمكن خلينا من النقطه ديت نحكي اكتر كده في موضوعنا، علشان واحده من اول الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهارده اننا مش كتير مننا بينجح انه يعمل الفكره اللي نانا بتشاركنا بيها. كتير مننا لما بيتوجع بيتجرح بيتعرض للخيانه بيتعرض للخذلان يتعرض لخيانه ثقه بيتغير غصب عنه بيتغير وبيقع في فخ اللي بنقول عليه كده عقدة الضحية. انا اتوجعت فخلاص بقى انا بقيت ضحية. طيب هنقف عند النقطة دي؟ لا، انا زي ما اتوجعت هوجع. فعقدة الضحية دي اوقات كتيرة بتبقى في ايد بعض الناس رخصة ان هم يأذوا غيرهم زي ما هم اتأذوا. البني ادم لما بيتأذي وما بيشتغلش على ان هو يكون بيشفي نفسه او بيتعافى من الوجع دوت، بيبدا يبرر لنفسه الانانيه، القسوه، الغدر، عدم الامانه، ويقولك ما انا اتغدر بيا زمان، محدش طبطب عليا، محدش وقف جنبي لما كنت محتاج، فانا ليه ما مغدرش انا كمان، ليه ما موجعش انا كمان. فبنتحول من الضحيه اللي احنا كمان جاني، ويبقى اللي حصل لنا ده رخصه ان انا اقذي بيها حد تاني يمكن ما عمليش اي حاجة. فالنتيجة ايه؟ ان انا بقيت بظلم ناس جديدة او بجرح ناس جديدة، هم دخلوا حياتي مش قصدهم او مش غرضهم ان هم يكونوا بيوجعوني باي حاجة، ما لهمش ذنب في اي غدر او اي وجع انا تعرضت له زمان. فابتدي لا انا هعملهم بنفس الجفا بنفس الشك، او لاني اتوجعت فابتدي اشك، لاني اديت وما لقيتش فهبتدي اعمل بجفة، لاني امنت واتخنت فهبتدي اخون، وابتدي افرض على العلاقات الجديدة دي شروط قاسية، تفاصيل مش هينة، لمجرد ان انا بقيت بعاقب الناس الموجودة في حياتي دلوقتي او الناس اللي بتدخل حياتي النهاردة على الحاجات الغلط اللي الناس امبارح عملتها في حياتي. بس احنا كده ما بنعملش اي حاجة غير اننا بنبني سوائي من الوجع والخيانة وبنلف فيها، بندور فيها كلنا، بقيت بلف جوه الساقية دي. فأنا محتاجة افتكر ان انا الماضي اللي وجعني او التجربة المؤلمة اللي انا مريت بيها ما تدينيش اي حق ان انا اكون سبب وجع لحد تاني ملوش اي ذنب في اللي حصل لي. بس ده مش معناه برضو ان انا اكون هفق بقى، معنى يعني انا كنت طيب وتوجعت وعايز افضل طيب عشان مش الناس هي اللي هتغيرني، هل معنى كده ان انا هبقى عايزة ادور على مصطلح تاني كده بس مش لاقي حاجة مشابهة لشخص هفق او شخص ساذج او شخص مش حكيم؟ لا، احنا عايزين نبقى طيبين طيبة اقوية. انا طيب قوي. طيب كمان بعد ان انا مجدة بتقول سمعت عزة بتقول لسه الله ماسك القلم وبيرسم لي خطة حياتي، وفي ترنيمة بتقول لسه ما انتهتش من تشكيلي، اعتقد دي ما انتهتش، لسه ما انتهتش من تشكيلي، فخلينا مطمنين واحنا مسكين يد الرب زي الطفل في ايد بابا مهما تأذينا من مشاعر جافة من بعض الناس. فكرة انه الله لسه بيشكل في حياتي دي واحدة من الحاجات اللي تدي تعزية، ويمكن واحدة من الحاجات اللي ان شاء الله نلحق نحكي عنها مع بعض النهاردة، لان اوقات فعلا مش هقولك ومن الحاجات اللي خلينا نتفق عليها طول الوقت، الله ما بيجربش بالشر، لكن في بعض الأوقات الله بيبقى عارف في الوقت الصعب اللي هيجي في حياتي وبيسمح بيه لأغراض تانية، لأغراض معينة يمكن هنحكي فيها مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده الأول أصبح كده على الجميلة جانيت عيادي. يا جانيت صباح الخير، صباح البركة، وحشني جدا يا جانيت، حاسة أنا بقالي فترة ما شفتكيش، طمنينا عليكي واستناكي تشاركينا في موضوعنا النهاردة وتلعبي معايا في الصندوق، و هستناكي كده تقوليلي هل بتشوفي جانيتا النهاردة بصفاتها، لو هنقول اوصفي نفسك النهاردة بثلاث صفات، هل هم نفس الثلاث صفات اللي جانيتا توصف بيها نفسها زمان او قبل ما تتجرح من حد وبعد ما تجرحت ما من حد؟ فكري كده وهستناكي تشاركيني. كمان ماجدة بتقول لا بعض مواقف غيرتني لكن انا كما انا
هي قصدها ان هي ما تغيرتش يعني. طبعا في مواقف صعبه, في مواقف تغير, لكن هي حافظت ان هي ما تتغيرش. طيب قولي لي ايه الصفات اللي حاسه انها كان ممكن تتغير فيكي وما تغيرتش يا ماجده؟ يعني ماجده طيبه, ماجده مخلصه, ماجده بتصدق اللي حواليها. وفكره ان انا اكون بصدق اللي قدامي دي مش معناها سذاجه. النهارده عايزين دلوقتي نحكي مع بعض عن ان انا اكون شخص طيب, بس طيب قوي, مش طيب ساذج, مش طيب مخدوع, مش طيب مغلوب على امره. فاستناكي تحكي معايا اكتر كده يا ماجده وتقولي لي ايه الصفات اللي شايفه انا كان ممكن تتغير بس انت لا اخترتي ان انت تتمسكي بنفسك. طيب جانيت بتختار, لا احنا لحد 50 بس يا جانيت, يعني ممكن نبقى نعمل اكستنشن بعد كده نزودهم ل 60 و 70, بس النهارده معانا لحد 50. اختاري كده رقم من 1 ل 50 وهقول لك حالا ايه هو الرقم دوت. ماجده بتجاوب اعتقد على السؤال بتاعها, مين الشخص القريب ليها في العيله, او مين شخصها المفضل في العيله, بنتها واختها. امين ربنا كده يبارك علاقتكم دايما يا ماجده. بسرعه الرقم اللي بعده كمان, نانا. نانا برضو مين اكتر حد بتحبه من العيله وليه؟ نانا كان عندها ولي بقى, بتقول ماما هي الشخص المفضل ليا في عيلتي لان هي قلبها نقي امام اسوأ اشخاص, وقلبها نقي وهي مسامحة وانا مثلها. امين كده ربنا دايما يديكوا نقاوة القلب اللي بقوة دي اللي عايزين نحكي عنها دلوقتي. لكن جانيت بتقول اوصف نفسي باني مش سعيدة الان. ليه طيب يا جانيت دلوقتي؟ ليه دلوقتي حاسة ان انت مش سعيدة, او ليه حاسة ان انت دلوقتي مش فرحانة؟ هل لانه اللي عندك مثلا المشكلة اللي كنا بنحكي عنها في اول الحلقة بتاعت تبلد المشاعر, او انا ما بقتش عارف افرح من قلبي, فحاسه ان ده اللي اتغير ما بين جانيت النهارده وجانيت امبارح؟ وليه؟ حاولي كده تجاوبي على السؤال دوت. كمان ماجده بتختار رقم 5 ورقم 8. طيب تعالى ناخد التعليق دوت بعد كده نرجع نكمل كلامنا. 5 و8, رقم 5 النهارده يا ماجده بتقول لو فقدت كل شيء لا تفقد. استني دي مش رقم 5, دي رقم 6. انت عايزه 5 صح؟ دي رقم 5. رقم 5 سؤال, ما هي مادتك المفضله في المدرسه؟ احنا سبنا المدارس من زمان, بس يعني لا مانع اننا نسال كده ايام المدرسه يا ماجده كانت ايه مادتك المفضله. يعني انا فاكره ايام المدرسه فشوف كام سنه تعليم كانت مادتي المفضله الجيولوجيا, كنت بحب قوي الجيولوجيا. قولي لي كده انت كانت ايه مادتك المفضله؟ ولا اقول العلوم, انا كنت بحب قوي العلوم, العلوم مش الساينس, انا كنت باخدها بالعربي عادي علوم. علوم وجيولوجيا كنت بحبهم قوي المادتين دولت. ايه بقى الماده اللي كانت مفضله بالنسبه لك؟ كمان رقم 8 بتقول هتنتصر على كل تعب بالصلاه والصبر. اي تعب, اي تحدي تقابليه في حياتك النهارده كده ربنا بيقول لك ان انت هتنتصري عليه بالصلاه والصبر. فامين ربنا كده يديكي المعونه دايما. طيب قبل ما نكمل باقي التعليقات عايزين كده نجاوب على السؤال ده, ازاي اكون طيب قوي, طيب مش ساذج؟ عايزين نتعلم طيبة الأقوياء. وهنا لازم نوضح ان في مفهوم غلط ومهم جدا محتاجين نتعلمه. في ناس فاهمة ان علشان اكون قوي ان انا ما سيبش حد يدوس عليا, او علشان اكون طيب فانا يدس عليا وانا ساكت. هو مين اللي ربط دي بدي ودي بدي؟ يعني ليه عشان ابقى طيب فانا يدس عليا واقعد ساكت, او عشان ابقى قوي فانا ما حدش يدوس عليا؟ لا, دي فترة ان ابقى قوي ومحدش يدوس عليا وانا اللي هدوس على الناس, ده افتراء. وان انا اكون طيب ويدس عليا واقعد اعيط في السر, دي قله حيله, ضعف, ومش هي دي الطيبه المقصوده, واكيد مش دي الحياه اللي ربنا عايزنا نكون بنعيش بيها. الطيبه اللي عايزين نحكي عنها وعايزين نعيشها النهارده وعايزين نتعلمها مع بعض النهارده هي طيبه الاقوياء. انا شخص ناضج وفاهم ان انت دلوقتي بتستغلني, او انا شخص ناضج وفاهم ان انت دلوقتي بتلف وتدور عليا, او انا شخص ناضج وفاهم دلوقتي ان انت بتخدعني وعارف انه اللي انت بتقوله ده انت مش امين عليه. فانا عارف ازاي احط لك حدود, وعارف ازاي اقول لك لا في وشك, او عارف ازاي اوقفك من غير خوف, من غير ما ابقى يمكن عندي رهبة منك لان انت مهيمن عليا. بس في نفس الوقت انا بختار بكامل ارادتي ومنتهى الرقي ان انا ما ردش الاساءة باساءة, او قلة الادب بقلة ادب, او الغدر بغدر. لانه عارفين كده سمعت قبل كده جملة عجبتني قوي, بتقول لك قاع قلة الادب مليان واحنا نفوسنا غالية ما تبصش لتحت. فانا مش عايز ابص للقاع دوت, لان القاع دوت احنا ممكن نشوفه في بيئات كتيره. احنا ممكن نشوفه في بيئه العمل لما مثلا تروح شركه جديده او سوق عمل جديد, بيتقال لك انت ما ينفعش تكون طيب, ما
ينفعش تكون متعاون. الطيب ملوش مكان, انت لازم تكون شرير, انت لازم يكون لك الشلة بتاعتك, انت لازم تحاجي تحابي للمدير كده وتبقى العصفورة لو لازم الامر عشان تكبر وتترقى, وإلا هتبقى هفق. هيستدفهوك, هيرموا عليك كل الشغل, هيستغلوك. او ممكن يحصل حتى في البيوت بس بشكل تاني, في بيوتنا دوائرنا القريبة مع بابا مع ماما مع أولادي مع أخواتي. كتير من الأهالي من كتر قسوة الأيام والصدمات اللي شافوها يمكن في حياتهم على مدار حياتهم بقوا بيقسوا على أولادهم, وماما متخيلين إن هم كده بيحموهم. أو عارف كده الأب اللي بقى قاسي على ابنه يقولك أنا عايزه يطلع عضمه طري, عضمه ناشف ما يبقاش طري, علشان لو طلع طري الدنيا هتدوس والناس هتستغله. تلاقي النتيجة إيه؟ إن الأب ما بيحنوش على الابن دوت, ما بيطبطبش عليه, ما بيحتويهوش. او الام بقت قاسيه قوي وشديده قوي وعنيفه قوي مع بنتها لانها اتوجعت, اتخانت, اتغدر بيها, فهي بقت قاسيه قوي على بنتها, مقفله عليها. فالنتيجه ايه؟ النتيجه اجيال مش متربيه صح, مش فاهمه الحياه صح, مفتقده للحنان, مفتقده للعطف. الحقيقه ان احنا بنطلع اجيال خايفه واجيال مشوهه نفسيا, مش عارفين طعم الامان في العلاقات. فإحنا محتاجين نتعلم إزاي نكون طيبين بس أقوياء. هنحكي في النقطة دي دلوقتي مع بعض, لكن خلوني أرجع لبهاء بيقول الصبر والشجاعة والحكمة. طيب ده بهاء النهاردة, بهاء امبارح كان إيه؟ خلينا كده نشوف مدى التطابق ما بين بهاء النهاردة وبهاء أوكي بهاء امبارح وبهاء النهاردة. كمان هنا بتقول نعم أنتي صح, أعتقد دي قصدها على الثلاث نقط بتوع الإجابة بتاعتها. ماشي, أنا مبسوطة أن أنا بفهمك يعني. أنا كمان جانت بتقول فعلا تعرضت لغدر كتير بس لو استسلمت هدمر نفسي. طب مبدئيا دي خطوة كويسة أن أنا مش عايز استسلم لمشاعر اللي بتقال عليها كده بقى الرسائل للنفس بقى, أو أن أنا صعبان عليا نفسي وهقعد أتقوقص كده على ذاتي وهنعزل عن الناس. لكن هل ده اتغير في شخصيتك النهارده يا جانيت؟ ان انت لان انا اتغدر بيا فانا بقيت بخون كل الناس, فانا بقيت بحمل ناس جديده في حياتي, فواتير ناس خرجت من حياتي خلاص. هل حاسه ان التغيير ده حصل في حياتك؟ شاركيني كده. لكن كمان بهاء بيختار رقم 18 صح, انا لمحتها 18 النهارده. 18 النهاردة سؤال بيقول تفتكر كده بعد 500 سنة يا بهاء من النهاردة ما الذي سيشعر الناس بالحنين إليه؟ بعد 500 سنة من النهاردة كده تفتكر ايه اكتر حاجة الناس هتفتقدها في حياتهم؟ هنفتقد يمكن النهاردة بنقوم مفتقدين جو الأسرة والعيلة, مفتقدين لما مفتقدين ان التكنولوجيا ما بقتش مسيطرة على حياتنا. او تفتكر كده بعد 500 سنة ايه الحاجة اللي الناس هيقولوا ياه ده من 500 سنة كان عندهم, كان في بس مليون مواطن جوه العربية. يعني حاسة ان كمان 500 سنة هنبقى مليار مواطن جوه العربية. فيعني حاسة انه تفتكر ايه اللي بعد 500 سنة هنفتقده؟ شاركني كده يا بهاء. كمان بنصبح على صديقتنا شدوى. شدوى ده جديد, اهلا بيك يا شدوى منورة, مبسوطة جدا ان انت معانا النهاردة. هستناكي تشاركينا برأيك في موضوعنا. هل حاسة انه تعاملاتك مع الناس غيرت في صفات شخصيتك ما بين شدوى امبارح وشدوى النهارده؟ العبي معانا كده تمرين المرايه, قولي لنا 3 صفات عن نفسك النهارده و 3 صفات عن نفسك امبارح ونشوف مدى التطابق ما بينهم. لكن حالا اشوف لك رقم 50 ورقم 50 النهارده. انا فاكره كانت سؤال ولا كانت رساله؟ كانت سؤال. جاوبي بالعكس, مين اكتر حد بتكرهيه؟ مين اكتر حد جاوبي بالعكس, جاوبي بالعكس, مين اكتر حد بتكرهيه؟ دي رقم 50 النهارده. طيب تعليق كمان ونطلع مع بعض فاصل سريع ووصلنا يا بسمه, يا بسمه صباح الجمال وصباح الخير, صباح الافوكادو, صباح النشاط, صباح الحاجات الصحيه دي. طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك يا بسمه, وطمنينا على مرمر, انا مش عارفه هي معانا النهارده ولا لا, لكن طمنينا عليها كده. خليكي معانا فاصل سريع, وبعد الفاصل هرجع اقول لك الارقام ديت, فما تروحوش في اي حته, خليكوا معانا.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: من السهل أن يخترق الحق العقول، لكنه لن يغير إلا حينما تفتح له القلوب. المشكلة في الحق مش إنه العقل يقتنع بيه أو ما يقتنعش بيه، لأنه في حقائق كتيرة حوالينا مقتنعين بيها بس مش بتغيرنا. لكن في الواقع إنه الحق هيغير مش لما العقل يقتنع، لكن لما القلب يتفتح. مش لما العقل يفهم، لكن لما القلب يخضع.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما معاك طول السنة.
2: عارفين مين أعظم حد نتعلم منه كده قوة الطيبين أو طيبة الأقوياء؟ أعتقد كده لو جينا دورنا مش هنلاقي أحسن من شخص المسيح. المسيح وقت خدمته وحياته على الأرض كان مثال لينا في تقريبا كل جوانب حياتنا. لما احتار في حاجة كده أرجع أشوف هو اتعامل معاها إزاي. المسيح نفسه اللي علمنا المحبة والتسامح والغفران. لما جه في لحظة المحاكمة ووقف قدام رئيس الكهنة، وفي لحظة ما كده والأغراض معينة واحد من العساكر لطموا على وشه، المسيح ما سكتش كده واتقهر في السر وفي نفس الوقت ما ردش عليه الإهانة بإهانة. بالعكس، وقف بكل قوة وبكل سيادة، بص للعسكري أو للجندي ده في عينه وقال له بكل شجاعة وحسم: إن كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الرضي، وإن حسنا فلماذا ضربتني؟ لو أنا اللي أنا قلته ده كويس أنت بتضربني ليه؟ ولو اللي أنا قلته وحش اشهد على الوحش. الموقف ده فيه هندسة نفسية مرعبة، في سلطة كده. المسيح هنا حط حدود واضحة بالمسطرة. هل هنا كان في نفاق؟ هل هنا كان في معايير مزدوجة؟ ده احنا في تعليم المسيح قال لنا من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. طب انت ازاي هنا لما لطمك على خدك الأيمن قلت له انت ضربتني ليه؟ هنا ده مفهوش تزييف، مفهوش نفاق، مفهوش ازدواجية في المعايير، لكن هنا كان في قوة الطيبة أو طيبة القوة. لأنه هنا لما المسيح رد على الجندي دوت أو على العسكري دوت، هو هنا كان بيحط حدود واضحة بالحجة وبالمنطق. رفض الإهانة بشجاعة من غير خوف، من غير ما بقى مقهور في السر، بس في نفس الوقت اختار بكامل إرادته أنه هو يكون بيحافظ على طيبته وقوته، الطيبة القوية، أنه ما ينزلش لمستوى العنف أو الهمجية اللي العسكري ده بدر بيها. المسيح هنا كان بيعلمنا أننا نترفع عن الإساءة، وأن ده مش ضعف، ده مش ضعف، دي قمة القوة. علشان كده لما كان بيقول من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، ما كانش يقصد هنا الاستسلام، ما كانش يقصد هنا الهزيمة. في بعض التفسيرات للثقافة بتاعت زمان أو الثقافة بتاعت العصر دوت قالت إنه اللطمة على الخد الأيمن كانت بتبقى عادة بظهر الإيد، وكانت بتبقى إهانة من السيد للعبد. السيد كده لما يحب يهين العبد بتاعه أو يضرب العبد بتاعه كان يضربه بظهر إيده على خده اليمين. فانت لما بتحول له الاخر ايضا، انت هنا بتجبره انه لو هترد الضربة او هتضرب مرة تاني فانت هتضرب بكف الايد، مش هتعرف تضربها بظهر الايد مرة تانية. فانت هنا بتجبره انه هو يكون بيعاملك كند بند، ما بقاش سيد وعبد، لا انا بقيت كشخص مساوي لي في الكرامة وفي الانسانية. فالحركة دي بتقول للشخص اللي قدامك انت تقدر تأذيني جسديا، لكن ما تقدرش او انا مش هسمح لك ان اذيتك تكون بتكسر عيني او بتهزم كرامتي. ودي مش قلة حيلة، وده الدرس اللي كان عايز برضو المسيح يعلمه لنا. انا مش عايزك تكون طيب قليل الحيلة، انا عايزك تكون طيب لكن كرامتك غالية، عينك مرفوعة. فدي مش قلة حيلة، ده منتهى التحدي النفسي والسيادة والأدب اللي بيحرج الشخص المتنمر أو الشخص اللي أذاك ويخليه كده يفوق لنفسه أو يقف كده قدام نفسه علشان يشوف نفسه كده، هو أنا فعلا قوي ولا أنا ضعيف وبستقوى على الشخص ده. فشاركوني كده لو اتحطيت في موقف فعلا اتعرضت فيه لأذى ورجع كده الشخص اللي أذاك بقى تحت إيدك أو تحت سلطتك، هل هتردله الأذى بأذى ولا هتعامله بالطيبة القوية، الطيبة اللي عارفة مكانتها، اللي محافظة على رأسها مرفوعة وعلى قلبها مترفع فوق أي أسوأ أو فوق أي همجية؟ شاركوني، مش كلنا عندنا القوة دي. الموضوع ده محتاج ان انا اشتغل على نفسي كتير جدا، محتاج متانة نفسية، محتاج قرب وعلاقة حقيقية مع الله. قبل ما نكمل كلامنا خلوني كده ارجع شوية تاني للتعليقات عشان وصلنا لحد بسمة، وبسمة كده قبل الفاصل كانت بتختار معانا رقم 31 ليا و 33 ليها. طيب خلينا كده نشوف الاول رقم 31 النهاردة، حلو قوي. رقم 31 النهاردة رسالة بتقول خيرا اصنع مع عبدك يا رب حسب كلامك. 31 دي ليا صح؟ ايوه خيرا اصنع مع عبدك يا رب حسب كلامك، وعوده لينا دايما كلها بالخير، وهو امين على وعوده، فيا رب امين كده حسب وعدك اصنع خير معنا. كمان 33 ليك يا بسمة سؤال جاوبي بالعكس، انا عجبني سؤال جاوب بالعكس دوت، انت صح معايا كده. ايه اكتر اكله بتحبيها؟ ايه اكتر اكله بتحبيها؟ انا في اكلات كتير بحبها قوي الحقيقه، قولي لي كده يا بسمه ايه اكتر اكله بتحبيها، جاوبي بالعكس. دي رقم 33 النهارده، ومستنياكي تشاركيني اكتر في موضوعنا وتقولي لي هل بسمه زمان زي بسمه النهارده ولا حاسه ان في اختلاف في شخصيتها حصل. كمان بهاء بيقول مراحم الله تغمر الانسان وتغير افكار وتجعل الانسان في افضل صورة. فأنا زي ما كنت لسه بقول من شوية، أنا مش هعرف أكون بالسيادة، مش هعرف أكون بالقوة غير لما روح الله تكون متأصلة فيا، لما تكون عمله، لما تكون كلمته، لما تكون الأفكار اللي ربنا عايزني أعيش بيها تكون فعلا هي اللي بتقود حياتي، مش تفاصيل الناس، ردود أفعالهم، كلامهم. طيب كمان نانا بتختار رقم 2 ورقم 2، ما الأمر الذي تأمل أن يصبح عفى عليه الزمن في غضون 5 سنين؟ ده عكس السؤال بتاع بهاء، كان كمان 500 سنة إلا هنفتقده. السؤال بتاعك بقى كمان 5 سنين تفتكري إيه الحاجة اللي هيبقى عفى عليها الزمن؟ خلاص يعني ما مش محتاجينها، راحت عليها، فكري كده وقوليلي. دي رقم 2 النهاردة، بس أنا كنت شاركوني أكتر في موضوعنا يا جماعة. لكن كمان شدوى، انا معجبه قوي باسم شدوى دوت، شدوى بتقول الحكمه في امتى اتكلم وامتى اسكت، فاني ادافع عن نفسي او اخد حقي، هي دي الفرق بين الطيبه والسذاجه، وفي وما بين الاثنين الكلمه الاولى اللي شدوى بدات بيها تعليقها الحكمه. انا محتاج يكون عندي حكمه علشان حتى اخد الحق ما بقاش بجرح بيه حد او بوجع بيه حق، عشان كده انا محتاج اخلي بالي وما اخلطش ما بين الطيبه وقلة الحيلة، لا أنا محتاج يكون عندي الحكمة دي، لأن الأسوأ سهلة جدا، سهلة قوي أن أنا أكون شخص قاسي، سهلة قوي أن أنا أرد الأسوأ بأسوأ والخيانة بخيانة والغدر بغدر، ممكن أي حد يزعق، ممكن أي حد يجرح، وما أي حد يقل أدبه، لكن أن أنا أحافظ على هدوئي ورقيي وأنا في قمة وجعي وأنا في قمة جرحي، هي دي البطولة الحقيقية، هي دي القوة الحقيقية. أوقات لما ربنا بيسمح أن أنا أمر بوقت صعب أو أن يتحط في وقت صعب، بيكون عشان عايز يشوف معدني الحقيقي بجد وسط النار، وسط الوجع. انا معدني الحقيقي ايه؟ انا فعلا هادي، انا فعلا بغفر، انا فعلا بسامح. هل احنا بعد الظروف الصعبه هنفضل بنفس الشخصيه، ولا اول ما تظلم وتسود انا كمان هسود من جوه معاها، هقسى، هوجع، هغدر، هخون، ولا لا انا متمسك؟ عارفين كده بيقولك ايه، انت في مثل بيقولك انت بتعبد الظروف ولا بتعبد رب الظروف؟ فانا طيب، انا امين، انا غفور، ليه؟ لان انا ظروفي حلوه، ولا ان انا مصدق في رب الظروف دي وثابت على اصلي، ثابت على الصوره الاصليه. لما باصر ان انا كل يوم رغم ألمي ورغم وجعي، رغم تعرضي للخزلان ورغم تعرضي للخيانة، أصحى الصبح ببتسم في وش اللي حواليا، بكبر بخاطر المحتاج، بخدم حبايبي وزمايلي، سواء محتاج أو مش محتاج، مش دوري أن أنا أحدد ده يستحق أو ده ما يستحق، بس طالما لجأ لي وفي إيدي أن أنا أكون بساعد في الوقت اللي أنا يمكن نفسي شايل شيلة هد جبل، فدي مش سذاجة، فكر نفسك دي مش سذاجة، لكن ده أكبر عناد ومقاومة لأي ظلمة عايزة تكون بتهزمني، أو زي ما بيقولوا عليه كده إيه، عناد ضد قبح العالم، ضد الظلمة الموجودة في العالم، كأني بقول للعالم أنت مش هتقدر عليا، أنت مش هتقدر تكون بتطفيني. وعشان نطلع بخطوات عملية من اللي احنا بنقوله دوت، عايزاكوا النهاردة تاني بفكركوا تعملوا معايا تمرين المراية. اكتب 3 صفات أساسية في شخصيتك، مثلا أمانة، كرم، سلام، صدق، تواضع، أيا كانت 3 صفات، واكتب جنبهم أنا مستحيل أتنازل عن الصفات دي في شخصيتي النهاردة، مهما الضغط عليا، مهما قابلت من أسوأ، مهما شفت. وخلي 3 صفات دولت هم بصلتك، هي هم البصلة بتاعتك، هم الفلتر بتاع الحماية لقلبك. الدستور الإلهي لحماية قلبك كده بيقولك في روشتة واضحة وصريحة: لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. الشر لما بيجيلك في صورة إساءة أو غدر من حد، بيبقى هدفه الحقيقي إن هو يكسرك، مش بس إن هو يوجعك، لكن هو عايز يكسر صورتك النقية، هدفه إنه يغلبك، إنه يطفيك، إنه يخليك شبهه، مش بس إنك تتوجع. لكن لما تختار إن أنا مش هرد الشر بشر زيه، أو الوجع بوجع زيه، هختار ان مش الشر اللي يكون بيغلبني ويغير ملامحي، انا كده بترفع عنه، انا كده بختار اني اكون اقوى منه. لما اقف على رجلي وارد بحدود قوية وقلبي كده لسه قادر يحافظ على نقاوته، وصلي ولا رب كمل انت معايا السندة، فانا كده بغلب الشر باصلي الطيب، بقلبي النقي. فاوعى تسمح للشر ان هو يغلب ملامحك او ان هو يكون بيغيرك. عايز ارجع تاني كده ليه ماجدة بتقول: اكون طيب قوي لما اتعلم وافهم الناس واتحلى بالحكمة واطلب الحكمة دايما عشان يرشدني ويفهمني كل الناس. تاني بنرجع لنقطة الحكمة، زي ما شادوة كانت بتقول معانا من شوية، ان انا محتاج يكون اولا، بس قبل اولا انا محتاج ان انا لو هقول اولا الحكمة، انا محتاج ادرك ان الحكمة دي انا مش اخدها من شطارتي، من فهلوتي. سليمان لما طلب الحكمة قال له: رب انا عايز الحكمة من عندك، انا عايز اكون حكيم، لان انا مش هعرف اكون بكتسب الحكمة دي لوحدي من خبراتي، مش هعرف اكتسب الحكمة دي لوحدي من معايشتي للظروف او للحياة، فيا رب اديني الحكمة دي من عندك. ماشي. كمان ماجدة بتقول: بس اكون حذر ومستيقظ. ده تكملة بقى على الفكرة وعلى الحكمة، ان انا عايز ان انا هتعلم وهفهم واكون يقظ واكون حذر لكل ايه بتاع عليه، المدخلات اللي بتدخل لي من كلام الناس، من ردود افعالهم، من تصرفاتهم، من امانتهم او عدم امانتهم في تعاملهم معايا. فانا محتاج فعلا اكون يقظ. كمان بهاء بيقول في بهاء، انا لمحتك ثانيه واحده، انا لمحتك. بهاء بيقول: في ناس ما ينفعش نبرر لها ولا ندافع عن نفسنا، وما ينفعش ندخل معاها في نقاشات، ومش اي حد ينفع يتعاتب ولا حتى نصدهم لسبب انهم مش هيتغيروا. وده حقيقي. تاني نرجع لحتة الحكمة، مش كل الناس هتكلم معاها وتناقش معاها انت عملت وما عملتش، مش كل الناس هعاتبها، لانه مش كل الناس، سيبك من مش كل الناس هتتغير، بس فاكر لما كنا بنحكي، انا مش عارفة كنت معانا في الحلقة دي ولا لا يا بهاء، بس كنا بنحكي في انه انا مش من حقي ان انا اكون بعاتب كل الناس، مش اي حد جرحني انا ليا الحق ان انا اعاتبه. ليه؟ هو جرحني، هو غلط، هو غلط، انا اتوجعت، انا اتوجعت، انا ليا حق، انا ليا حق، بس هل انا بتربطني بالشخص ده علاقة عميقة مسموح لنا فيها اننا نكون بنعاتب بعض؟ فدي نقطة. طيب هل العتاب هيغير حاجة؟ دي نقطة تاني. هل انا باقي على العلاقة؟ دي حاجة برضه. فهي في حاجات كتيرة بتتحكم في أنا لحد فين هتناقش مع الشخص ده، هعاتبه أو مش هعاتبه، هبرر له أو مش هبرر له. بس خليني أقولك برضو، دي وجهة نظر الشخصية يا جماعة، تحتمل الصواب أو الخطأ. أنا بشوف أني هبرر للآخر لما أحب أن أنا أكون ببرر له عشان أحافظ على سلامي الداخلي. هما ما كلمونيش يسألوا عليا، أنا ممكن بكل بساطة أقول: أصل هما قاسين، هما جاحدين، هم عدم عندهم عدم امانه، هم عندهم عدم وفاء، بس الفكرة دي هتعمل فيا ايه؟ هتاكلني. ده انا كنت بسأل عليهم، ده انا كنت بودهم، ده انا كنت بطمن عليهم. بس انا ممكن برضو في نفس الموقف اقول معلش الدنيا تلاهي، تلاقي عندهم شغل، تلاقي في تحديات، في ظروف، احنا ما نعرفش ظروف بعض. فانا هلتمس العذر للاخر هنا عشان احافظ انا على سكنتي وعلى سلامي. في ناس ممكن تعتبر دوت سذاجة، في ناس ممكن تعتبر دوت عدم حكمة، بس في ناس تانية كتيرة بتصدق ان ده حفاظ على السلام الداخلي. كمان نانا بتقول نانا من امبارح غير مستعدة وكسولة وغير اجتماعية، لكن الان مساعدة وشطرة وتقريبا اجتماعية، ليست كثيرا وسكتة، لكن نانا تخاف من علاقات جديدة لانها أصيبت بصدمة من أفعال أشخاص غير متوقع. طيب أنا عاجبني قوي فكرة أن أنا بتكلم عن نانا كطرف تالت، بس يعني هي بتقول أن نانا امبارح كانت كسولة، كانت مش اجتماعية، ما كانتش بتبادر بالمساعدة، غير نانا النهاردة اللي شوية اجتماعية. بس حلو، يعني هناخد مع بعض بيبي ستيبس، خطوة خطوة نتطور وكون اجتماعي بقدر معقول برضو، يعني مش هنفتح قوي على لدرجة أن العلاقات تبهوأ مني ومبقاش عارفة أتعامل معاها، لكن حلو أن أنا بتطور. بس أعد وبقيت شاطرة. حلو قوي أن أنا انطباعي عن نفسي أن أنا أكون أن أنا بقيت شخص شاطر، دي من الحاجات المشجعة قوي، الحاجات اللي بترفع المعنوية قوي يا جماعة، أن أنا أقول لنفسي برافو عليك يا نفسي أنت شاطرة في الحتة الفلانية. لكن بتكمل وبتقول أن أنا تخاف من العلاقات الجديدة لأن هي أصيبت بصدمات. الخوف مش غلط، الخوف مش غلط، الخوف مش حرام، الخوف مش عيب، الخوف شيء صحي. أنا من حقي أن أنا أخاف، وشيء صحي أن أنا أخاف. أنا لو شلت من حياتي الخوف هقتحم الحاجات بدون وعي. الشجاعة يا جماعة مش معناها غياب الخوف، الشجاعة معناها أني أتغلب على خوفي وأتعامل معاه بحكمة ومنطقية. فخليني أقولك لأ، خوفك من العلاقات الجديدة دوت مش غلط يا نانا، لكن ما يكونش بيمنع العلاقات الجديدة، أو لأن أنا خايفة من العلاقات فأنا هوقف علاقات، فلا الخوف هنا دي حاجة صحية. كمان بهاء بيجاوب على رقم 18. طيب استنى نشوف رقم 18 دي كانت بتقول ايه. ايه الحاجة اللي بعد 500 سنة هتبقى انقرضت والناس مفتقداها؟ بيقول الانسان مش هيشتغل بايده، الذكاء الاصطناعي هيحل محل الطبيب والمهندس، والانسان مش هيبقى، والانسان هيبقى صح، انا لمحتك استنى، والمهندس والانسان هيبقى مشرف فقط. طب حلو، يعني كويس اني هبقى مشرف، يعني مش هتلغي خالص. يعني في بعض السيناريوهات للمستقبل بتقول لك ان الانسان هيتلغي وجوده من المستقبل وهيبقى متفرج، يعني يا ريته مشرف ده يعني في ايده كنترول. برضو بيقول لك الانسان هيبقى متفرج، التكنولوجيا هتكون بتسيطر على كل حاجه. وانا بالنسبه لي فكره ان التكنولوجيا تسيطر على كل حاجه ده سيناريو مرعب يا جماعه، دي مش حاجه بتسهل الحياه او مش حاجه تخلينا مرتاحين، انا بحس ان ده سيناريو مرعب، ده فيلم رعب. لكن ماشي. كمان نانا بتقول دي بالكوردي، استني بقى هنفك الشفره ديت وان شاء الله اقراها صح. يعني بتقول خشمئه وخواهند يسوع، دي اكيد يسوع، بكسم بكهسم بهبيتو، تقول نفس الترنيمه بالكوردي. يعني ان شاء الله ما كنتش شوهت الكلام وانا بقراه. طب قولي لي ايه الترنيمه بالعربي؟ طيب يعني قولي لنا كده ايه ترجمتها بالعربي. كمان يا مريم صباح الجمال وصباح الخير، بنصبح على الجميله صديقتنا مرمر، بتقول صباح الخير والمحبه عليكي ليليان، وبختار رقم 6 وانتي 10، وطلبت صلاه من اجلي، عندي الم شديد في اخر فقرات الظهر، وجع العظم ده بيبقى من وجع العظم والسنان من اسخف الالام اللي ممكن الانسان يحس بيهم. امين كده، ربنا يكون بيمد ايده ليكي بلمسه شفاء يا مرمر، هنكون بنصلي لك كتير امين، وطمنين عليكي باستمرار. لكن حالا اشوف لك رقم 6 ورقم 10 النهارده بيقولوا ايه، وطبعا نحب نكون بنسمع رايك في موضوعنا. لكن رقم 6 النهارده رساله بتقول لو فقدت كل شيء لا تفقد ثقتك بالله، على قدر ثقتك بالله سيقوي. خليكي مصدقة النهاردة كده يا مريم انه هو هيكون بيمدلك ايده بشفة بمعونة بسندة، وعلى قد ثقتك فيه هو امين معاك، هو كده كده امين، بس على قد ما ثقتك فيه هتكوني بتلمسي دوت بشكل مباشر. كمان رقم 10 ليا صح؟ وانا رقم 10 بتقول لا تنطفئ فرب الحياة معك، تفقدش الامل، تيأسش، تشجع، تشجع رب الحياة معك. حلو قوي الرسالة دي ومشجعة قوي، شكرا جدا ليك يا مريم، هستناك تشاركيني اكتر في موضوعنا. كمان ماجدة بتقول وشخصية يوسف سامح اخواته واكرمهم رغم الاساءة، وانا بحس ان شخصية يوسف الله اشتغل فيها كتير جدا. اعتقد ان يوسف لو كانت قابل مع اخواته بعد وقع رمية البير او بعد ما اتباع وكان رجع على طول او بعد مرحلة، انا شايفة ان كل مرحلة في حياة يوسف كان الله بيشكل فيها بشكل مختلف علشان لما نوصل لمرحلة اللقاء ديت نوصل لمرحلة الغفران. انا حاسة ان يوسف في بداية حياته بشخصيته الاولانية في مرحلة الطفولة والشباب ومرحلة النمو دي مش حاسة انه لا هيكون عنده المتانة او القوة او الصلابة لوحده انه يكون بيوصل لمرحلة الغفران دي. فمرحلة الغفران رغم الاساءة هنا دي كانت عمل الله في حياته، فامين ربنا يكون بيشتغل في حياتنا بنفس الطريقة انه يدينا القوة دي. كمان ايوة نانا والواناتها الجميلة كده المبهجة في نص التعليقات. كمان انا استني لا في قبل بسمه، قبل شدوى بسمه، بسمه بتختار 14 ليا و43 ليها. طيب 14 النهارده ايه بقى لنا كتير قوي ما طلعت لناش ايات. 14 النهارده بتقول قريب هو الرب من منكسر القلوب ويخلص منسحقي الروح، دي من مزمور 34:18. امين كده ربنا يكون بيرفع اي روح منسحقه، اي روح مغزوله، اي روح مكسوره، سواء من انتظار حاجات لسه ما تباركش باستجابه او من الام اتعرض ليها من ناس، لكن امين كده رب تكون انت اللي بتجبر اي قلب مكسور. كمان 43 ليكي 43 رقم 43 النهاردة رسالة يا بسمة ليكي بتقولك التفاؤل فن تصنعه النفوس الواثقة بفرج الله. فأمين كده دايما تكوني انت النفس ديت، النفس اللي مصدقة اللي متباركة اللي واثقة اللي قادرة تكون بتعكس التفاؤل دوت على اللي حواليها كمان، لانها مراية لعطاء وللبركات والنعم اللي الله مغرقها بيها. دي 43 ليكي النهاردة يا بسمة.

0: العاشر.
1: ورأيت ملاكا آخر جبارا ينزل من السماء لابسا سحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، وساقاه كعمودين من نار، بيده كتاب صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على البر، وصرخ بصوت عظيم كأنه زئير الأسود، فنطقت الرعود السبعة بأصواتها. فلما نطقت تأهبت للكتابة، فسمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: اكتم ما نطقت به الرعود السبعة فلا تكتب.
1: وأما الملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر، فرفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الدهور، خالق السماء وما فيها والبر والبحر وما فيهما، أن لا يكون إبطاء بعد. فما إن يحين الوقت وينفخ الملاك السابع في بوقه حتى يتم سر الله كما بشر به عبيده الأنبياء. وأما الصوت الذي سمعته خارجا من السماء فخاطبني ثانية قال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح بيد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وقلت له: أعطني الكتاب الصغير. فقال لي:
3: خذه وابتلعه فتجده مرا في جوفك وحلوا كالعسل في فمك.
1: فأخذت الكتاب الصغير وابتلعته فكان حلوا كالعسل في فمي، وبعدما ابتلعته صار مرا في جوفي. فقيل لي:
2: يجب أن تتنبأ ثانية على كثير من الشعوب والأمم والألسنة والملوك.

المسحة. كان المسح بالزيت أو الدهن عادة قديمة منذ عصور التاريخ المبكرة، فقد مارسه المصريون والبابليون، ونجد ذكر مسح الملوك في ألواح تل العمارنة بمصر. وكانت عملية المسح بالزيت أو الدهن تفيد التخصيص والتقديس والانفصال. وفي الكتاب المقدس كان دهن المسحة يستخدم لمسح بعض الأشخاص لتقديسهم لخدمة معينة بحسب أمر الله. وهنا نجد ثلاث فئات. أولا الملوك، حيث يقوم النبي أو الكاهن بمسح الملك المتوج بدهن المسح المقدس، كما حدث مع الملك داود، حيث قام النبي صموئيل بوضع دهن المسحة على رأسه ومسحه وهو في بيت أبيه. ويذكر الكتاب المقدس أن روح الله قد حل على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثانيا الكهنة، فقد أمر الله نبيه موسى بأن يمسح هارون وبنيه ويقدسهم ليكهنوا للرب، أي لتخصيصهم لوظيفة الكاهن في دار العبادة. ثالثا الأنبياء، ونرى ذلك عندما أمر الله النبي إيليا بأن يمسح إليشع ابن شفاط نبيا عوضا عنه. وكان الله يصف الأنبياء الذين أرسلهم بأنهم مسحائه. أما في العهد الجديد فنرى كيف أن السيد المسيح

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الحقيقة في كتير شخصيات في كلمة ربنا، من خلالها الكتاب المقدس بيعلمنا دروس مهمة جدا. عايزين النهاردة نقرب من إحدى الشخصيات في العهد القديم، شخصية نفتالي. تعالوا نروح مع بعض ونقرأ سفر التكوين أصحاح 30 في عدد واحد. نقرأ مع بعض من عدد واحد لعدد 8. بيقول الكتاب: فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب، غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. رحيل زوجة يعقوب ما كانتش بتخلف، وهي راحت قالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. كلام صعب جدا. فحمى غضب يعقوب على رحيل وقال: ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت: هوذا جاريتي بلها، ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين. اتجوز الجارية بتاعتي واللي هتولده يبقى ابني. فأعطته بلها جاريتها زوجة، فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها وولدت ليعقوب ابنا. فقالت رحيل: قد قضى لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا، لذلك دعت اسمه دانا، سمت الولد ده دان. في عدد 7 بيقول الكتاب: وحبلت أيضا بلها جارية رحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب. فقالت رحيل: مصارعات الله قد صرعت أختي وغلبت، فدعت اسمه نفتالي. الحقيقة رحيل في الابن الثاني اللي ولدته ليها الجارية بتاعتها اللي هي اسمها بلها، قالت كده: مصارعات الله قد صرعت أختي وغلبت. يعني بتقول دخلت أمور ربنا في صراعاتها الشخصية، وقالت كده: أنا صارعت أختي وغلبت، يعني أنا انتصرت على أختي. طب أختك لايقة دي عملت لك إيه؟ الحقيقة ما عملت لقاش حاجة. لايقة كانت يعني عادي بتولد. الحقيقة رحيل هي اللي عندها مشكلة. فأوقات كتيرة بنحس إنه المشاكل اللي عندنا بنحاول نرميها على الناس التانية. رحيل قالت كده: صارعت أختي وغلبت، فراحت مسمية الولد نفتالي. نفتالي، اسم نفتالي معناه مصارعتي أو مصارعة. الشخص ده اتولد في ظروف صعبة جدا. تخيل معايا أنه نفتالي اتولد في وقت من الصراع. نفتالي عنده مشاكل كتيرة. أول مشكلة أنه ابن جارية. تخيل معايا أنه ممكن يكون عنده إحساس بالمرارة نتيجة أنه ابن جارية. فبيت إخواته بيقولوا له: لأ، إحنا أولاد رحيل، أو إحنا أولاد ليئة، لكن أنت ابن بلها الجارية بتاعتنا. أنت يعني من نفس الأب لكن الأم مختلفة، أنت أقل مننا، أنت دون المستوى، أنت أقل مننا. إحساس صعب جدا، إحساس المرارة نتيجة أني أقل، إحساس صغر النفس نتيجة أنه هو ابن الجارية. الحقيقة عايز أفكر معاك، هل ممكن تكون أنت أو أنا أو أنتي بنعدي مرات في هذه الأحاسيس؟ هل ممكن يكون حد فينا عنده إحساس صغر النفس، ونتيجة صغر النفس جوايا مرارة شديدة، جوايا مرارة كبيرة، أنا أقل من غيري، أنا عامل زي نفتالي، أنا اسمي في مصارعة وخناق وحياتي مليانة بالصراعات والتحديات، وأول تحدي وأهم تحدي مالي حياتي إني حاسس بالدونية، إني حاسس بإني أقل من غيري، حاسس بإنه ربنا مش بيحبني. يمكن جواك إحساس إنه ربنا بيحب فلان عنك، زي ما كانت رحيل بتحس كده، إنه ليه يا رب، ليه يا رب خلتني عاقر في حين إنك اديت للايقة أختي أولاد كتيرة. أوقات كتيرة بيبقى جوايا إحساس مش بس إنه ربنا بيحب فلان أكتر مني، لكن إنه ربنا مش بيحبني. حقيقة إحساس صعب جدا، إحساس الترك، وإحساس أني أحس أني قليل. في سفر رعوس أصح 1 والآية رقم 5، الكتاب بيتكلم على شخصية اسمها نعمي. نعمي راحت سابت بيت لحم وراحت لبلاد مؤاب، هي وزوجها وأولادها. وسبب ذهابها إلى مؤاب هو البحث عن الخير. راحوا علشان يلاقوا طعام، لأنه كان في مجاعة في ذلك الوقت في مدينة بيت لحم. لكن في رعوث 1 وعدد 5 بيقول كتاب: ثم متى كلاهما محلون وكليون، دول ولاد نعمي،
فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. نعمي تركت، نعمي اتسابت لوحدها، إحساس مر جدا. ولما راحت لبيت لحمة قالت لهم إنه ربنا مرر حياتي. إحساس المرارة إحساس صعب جدا، لكن الحقيقة الإحساس ده ربنا جاي النهاردة في الإنبوكس عشان يقول لك أنا اللي أقدر أحلي أيامك. الرب يقدر يدي أيامك طعم جديد. يمكن أنت شاعر زي نفتالي إنك قليل، يمكن أنت شاعرة إنك زي نفتالي حياتك مليانة صراعات، وأول صراع هو صراع صغر النفس والمرارة. رب النهاردة جاي يشفيكي، جاي يشفيك، جاي يقولك إنه أنا أنهي أزمنة المرارة، وإنه أنا أنهي أزمنة وفترات في حياتك كنت شاعر فيها إنك عامل زي نفتالي ابن الجارية، قل قيمة، حاسس إنه الناس معاها فلوس أكتر منك، فلان ناجح أكتر مني، فلانة جميلة أكتر مني. لكن النهاردة الرب جاي يطمنك، والرب جاي كمان علشان يشفيك. يا رب أنا بشكرك لأنه النهاردة أنت جاي تشفي من صغر النفس. يا رب، يا رب أشكرك لأنك شايفني وبتحبني، أشكرك لأنه عينك علينا، شايفنا وبتحبنا، مهما كانت الحالة، مهما كان المرار، أنت شايف وأنت داري. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تنهي أزمنة صغر النفس، ونعرف أنه قيمتنا تساوي حياة المسيح. أشكرك لأنه النهاردة في بدايات جديدة. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه، او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك مثلا لبس الشتاء كله بتاعك؟ ما افتكرش. طب هتاخد معك مثلا 3 4 5 جزم تغير فيهم؟ مش هيحصل. اللي بقوله شكله مش منطقي خالص لبني ادم عاقل بيفكر انه لو انا عارف ان انا عندي سفريه لمده يوم اظن دي هتكون كافيه قوي، صح؟ نحطها على جنب بقى. الغريب ان احنا في حياتنا طريقه تفكيرنا او طريقه مشاعرنا مع ربنا مش بنعمل كده خالص. اللي بيحصل في الاخر ان احنا بنشيل حمل كبير على كتفنا لحاجه فاتت وعد عليها زمن كبير، ونقعد نهري أفكارنا فيها، أو بنكون شايلين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف

من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي في فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده أنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده أنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عن هنا، أنه ربنا صممني أن أنا أكون بشيل حمل الـ 24 ساعة اللي أنا هواجههم، بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخذ القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت أو مين أزاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو أنا من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها إزاي، طب أنا فرحها هجمعه لها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال أفكر في حمل اللي جاي. مش غريب خالص أن ألاقي نفسي في الآخر ظهري مكسور. ولو قررت أعمل كده يبقى أنا بكل بساطة أنا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد وإحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. أمين.

يا بختي يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي، يا بختي وأنا عندي سند وأنا عندي ظهر وأنا عندي إله اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وأنت أمين يا رب أنك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. أنت أمين يا رب أنك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا رب نتعلم نمشي وإحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين وإحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك أنك مصممنا نبص على 24 ساعة الجايين. ادينا رب يطلع أحلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي تعمله معنا النهاردة، ونتكل عليك في بكرة في اسم يسوع.

0: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. وأصلي أن تكون هذه كلمة تعزية ورجاء وقوة لكل الأحباء المستمعين والمتابعين. هل شعرت يوما أنك غارق في بحر هذا العالم؟ أمواج من الهموم، تيارات من التجارب، رياح من الإغراءات تريد أن تبتلع حياتك، لكن هناك سر عظيم يقدمه لنا الكتاب المقدس، سر اسمه الإيمان. الإيمان ليس مجرد فكرة أو شعور، بل هو سفينة نجاة في وسط العاصفة. هو العين التي ترى المسيح قائما على الأمواج، هو المرساة التي تثبت النفس حتى لا تجرفها التيارات. في هذه الحلقة أحبائي المستمعين والمتابعين، سنتأمل معا كيف يحول الإيمان البحر الهائج إلى طريق خلاص، وكيف يقودنا إلى أمان حيث ينتظرنا يسوع. ابقوا معنا لنكتشف معا قوة الإيمان الذي ينجي من بحر هذا العالم. الإيمان يعبر عنه الكتاب المقدس، وهو أساس الأمان والحماية الروحية والجسدية. الإيمان يمثل الثقة بالرب الذي يحفظ ويحمي في وجه التجارب والظروف الصعبة، هو يحرر من الشكوك والمخاوف ويجلب السلام الداخلي، بالإضافة إلى الضمان الأبدي للخلاص لمن يؤمن. الإيمان يحمي، الإيمان ملجأ في مواجهة التجارب والشكوك والمخاوف، فيعتبر الإيمان بمثابة طائر يغني في الظلام، مانحا ثقة في الرب الذي هو الحامل أمين في مواجهة هذه الظروف المربكة. الإيمان يحرر من الفخاخ، يحرر من الفخاخ التي يقع فيها الإنسان. الثقة بالرب تحرر وتجعل هذا الإنسان المحرر كطائر يطير، وفقا لما ورد في الكتاب المقدس أننا نرفع أجنحة كالنسور. المزمور 121 يؤكد على أن الله هو الحافظ، هو الظل، يحمي من كل شر ويحرس الدخول والخروج، ويدعو سفر الأمثال الأصحاح الثالث إلى الثقة بالرب بكل القلب وعدم الاعتماد على الفهم الذاتي، مما يشير إلى أن الرب هو المتكل الوحيد والثقة به هي الطريق للحماية. في إنجيل يوحنا يذكر ويذكر أن المؤمنين لن يهلكوا أبدا وأن خلاصهم مضمون بالإيمان بالرب يسوع المسيح. بالإضافة إلى الأمان في الحياة الحالية، يوفر الإيمان الأمان الأبدي في الخلاص. فالكتاب المقدس يعلم أن المؤمنين يتمتعون بالأمان الأبدي بمجرد تبريرهم بالإيمان بيسوع المسيح. الكتاب المقدس يتكلم كثيرا عن الأمان الحقيقي، لكن يوضح لنا أن الأمان لا يوجد في الظروف ولا في المال ولا في البشر، بل في الرب وحده. وبعض الجوانب الكتابية حول الأمان: أولا، الأمان في حضور الله. المزمور 91 يعلن: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أي أن الحماية الحقيقية ليست في حصون العالم بل في القرب من الله. وثانيا، الأمان في وعود الله. الرب وعد: لا أهملك ولا أتركك. هذه الكلمات تؤكد أن المؤمن محاط برعاية إلهية ثابتة لا تتغير. وثالثا، الأمان في محبة الله الكاملة. يقول: لا خوف بالمحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. الإنسان المؤمن لا يعيش في رعب من المستقبل، لأن قلبه مستقر في محبة الله. ورابعا، الأمان في قيادة الرب يسوع المسيح. هو قال: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. نعم، فالعالم يعطي سلاما مؤقتا، أما الرب يسوع المسيح فيعطي سلاما أبديا وسط العواصف. وخامسا، الإيمان والأمان في الرجاء الأبدي. المؤمن يعرف أن حياته ليست فقط على الأرض، بل محفوظة في المسيح للأبدية. يقول في رسالة كولوسي: حياتكم مستترة مع المسيح في الله. الأمان الحقيقي أحبائي ليس في غياب المخاطر، بل في حضور الرب معنا وسط المخاطر. ليس فيما نملك، بل فيما نعرف ونثق به. الرب يسوع المسيح هو الأمان الحقيقي. هو الأمان الحقيقي، حتى إن هاجت الأمواج والبحار يبقى ثابتا، ويبقى مؤتمننا، ويبقى مرساتنا الآمنة. هو معنا في وسط الأمواج. يقول: لا تخف، ثق، أنا هو. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم زياد شحادي، ونستمع إلى ترنيمة هاج البحر، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.
1: هاج البحر وساد الليل، عصف رياح وحل.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هاج البحر ساد الليل، لكن الرب يسوع المسيح يقول أنا هو، لا تخافوا. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب. أنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد من هنا من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة لهذا اليوم: الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. وذكرنا قبل الفاصل أن الأمان الحقيقي ليس غياب المخاطر، بل حضور الله معنا وسط المخاطر، ليس فيما نملك بل في من نثق ونعرف. الرب يسوع المسيح هو الأمان الحقيقي. في الكتاب المقدس الإيمان ليس مجرد اعتقاد، بل هو ثقة عميقة بالرب تمنح الأمان في الحياة الحالية والمستقبلية، وتحمي المؤمن من الشرور والتحديات، وتضمن له الخلاص الأبدي. يقول لنا الكتاب المقدس بأن الإيمان هو علاقة شخصية بين الله، أيضا آباء الإيمان إبراهيم، وكل شخص يطيع الله هو أيضا في علاقة مع الرب بالإيمان. الآباء الذين خرجوا من مصر وعبروا البحر الأحمر، التعبير الأفضل لهذا الأمر هو أن يكون الإنسان في مأمن. فالإيمان يعطي هذا الشعور بالأمان، أن يكون الإنسان مؤمنا في نظر الكتاب المقدس. هذا يعني أن يجيب على أمانة الله بأمانة الشعب أفرادا وجماعة، وهذا نراه بشكل خاص لدى الأنبياء. هناك وجه آخر مهم للغاية للإيمان في الكتاب المقدس: الطاعة للإيمان، أو الطاعة للإرادة الإلهية من خلال الطاعة للشريعة، شريعة الله التي أعطاها لموسى على الجبل، بالإضافة إلى الإعلان والشهادة لهذا الإيمان في العالم المحيط. في العهد القديم يمكننا القول بأن الإنسان يؤمن بفضل أعمال الله القديرة التي تممها معه مع الشعب مع الآباء. هذا هو الإيمان الذي يطلبه يسوع المسيح من سامعيه عندما كان يقوم ببعض العجائب فيما بينهم، ويطالبهم بفهم علامات الأزمنة وزمن الخلاص الآتي من خلاله، كما أنه كان يطالب بهذا الإيمان عندما يطلب منه أن يتبعوه. يقول: حان الوقت واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. هذا الإيمان يترجم من خلال التغيير الذي يحدث في الإنسان، ما كان مستحيلا أصبح ممكنا وينتظره الإنسان في الرجاء. قال الرب يسوع المسيح: إذا كنت تستطيع، كل شيء ممكن للذي يؤمن. الحق أقول لكم، من قال لهذا الجبل قم وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن بأن ما يقوله سيحدث، يكون له هذا. الإيمان هو ثقة ورجاء، بالإضافة إلى التمسك به على أنه حقيقة. الإيمان يعني في بعض الأحيان أيضا محتوى الإيمان. مقارنة مع الشريعة يبين لنا بولس من خلال قراءته لقصة إبراهيم بأن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى البر المطلوب من الله هو الإيمان، والذي يعطيه الله بنعمته للإنسان، والذي هو بمتناول يد كل إنسان. يوحنا يشدد بدوره على الحياة الجديدة. الإيمان لدى يوحنا هو تلك العلاقة الشخصية مع الله الذي يجعل الإنسان يولد ولادة جديدة لحياة جديدة، كما أنه في علاقة أيضا مع الإخوة. بولس يعتبر ذاته أتى إلى الرب من خلال الإيمان، من خلال هذا الإنجيل الذي استقبله شخصيا. إذن الإيمان مهم جدا جدا. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم، الذي يمر بأحداث متسارعة، عالم يكثر فيه القلق والخوف من الغد. يبحث الإنسان عن بر أمان يرسو عنده قلبه. هذا البر هو الإيمان. بالإيمان أنا عايش بيك، مع المرنمين مخلص سعيد وسارة معروف. ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: بالإيمان أنا عايش بيك، يلي ناقشني على كفيك، والرب يقول لنا أنا الأمان، حبي ضمان. عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين، وأرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب. أرحب بكل الذين انضموا إلينا ويستمعون من راديو السماء، أهلا بكم جميعا. وللتذكير، موضوع الحلقة لهذا اليوم: الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. وذكرنا قبل الفاصل أنه في عالم يموج بالأحداث المتسارعة، في عالم يكثر فيه القلق والخوف من الغد، يبحث الإنسان عن بر أمان يرسو عنده قلبه. قد يظن البعض أن الأمان يوجد في المال أو في العلاقات أو في المناصب، لكن الحقيقة التي يعلنها الكتاب المقدس واضحة: الأمان الحقيقي لا يوجد إلا في الإيمان بالمسيح يسوع. الإيمان كسفينة نجاة. نوح نجا من الطوفان لأنه آمن وبنى الفلك. بالإيمان المسيح هو فلكنا وسط أمواج الشر. الإيمان كعين ترى المسيح وسط الأمواج. بطرس مشى على الماء بالإيمان، لكن حين نظر إلى الرياح خاف وغرق. عندما تركز عينيك على يسوع لا تهزمك عواصف العالم. الإيمان كمرساة للنفس. يقول في رسالة العبرانيين: الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان يربطك بالرب مهما هبت الرياح. الإيمان يقود للبر الآمن. بالإيمان عبر الشعب البحر الأحمر، فتحول البحر من تهديد إلى طريق خلاص. الإيمان يجعل البحر نفسه معبرا إلى حياة جديدة. الإيمان يحمينا من إغراءات العالم التي تغرق الإنسان. تيارات الشهوات تجذب القلب بعيدا عن القداسة. دوامة محبة المال تسقط النفس في الطمع والعبودية. عاصفة الخوف والقلق تزعزع الثقة في وعود الرب. ضباب الأفكار الباطلة يشوش البصيرة ويضلل الطريق. أمواج الكبرياء والمجد الباطل ترفع للحظة ثم ترمي في العمق. التيارات الخفية تسحب الإنسان تدريجيا بعيدا عن الله. لكن الإيمان جواز عبور آمن تماما، كما لا يستطيع المسافر أن يعبر المطارات من دون تذكرة سفر، كذلك لا يستطيع الإنسان أن يدخل إلى حياة الراحة والإطمئنان الحقيقية من دون الإيمان. الإيمان هو تذكرتنا إلى الحضور الإلهي، إلى الأبدية، إلى بر الأمان الذي لا يتزعزع. الإيمان يحول الخوف إلى رجاء. الخوف يملأ القلوب، خوف من المرض، خوف من الفشل، خوف من المستقبل، لكن الإيمان يحول الخوف إلى رجاء. حينما أرفع عيني إلى الله أستطيع أن أقول مع المرنم: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الإيمان يعطيني هوية ثابتة، فالعالم يفرض هويات زائفة: أنت ناجح إن كنت تملك كذا وكذا، أنت ذو قيمة إن كنت مشهورا. لكن الإيمان يهمس: أنت ابن لله. هذه الهوية هي أعظم ضمان للأمان، لأنها لا تزول ولا تتغير مهما تبدلت الظروف. الإيمان ليس هروبا بل انتصارا. قد يظن البعض أن الإيمان هو ملاذ للضعفاء أو هروب من الواقع، لكن كلمة الرب تقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. الإيمان لا يخرج من المعركة بل يعطينا النصر داخلها. الإيمان يحرر من الاتكال على الزائل. فكم من الأشخاص بنوا أمانهم على المال لكنه ضاع، أو على أشخاص لكنهم تغيروا. الإيمان يفتح العيون على الأمان الثابت في الرب الذي لا يتغير أبدا. الإيمان يبني جسرا لا سورا. الإيمان لا يجعلنا منعزلين عن الآخرين، بل العكس، يجعلنا سبب بركة وأمان لهم. فالمؤمن الحقيقي ينقل السلام لمن حوله، فيصير بيته وعائلته ومجتمعه أكثر اطمئنانا بسببه. إذن الإيمان يجعلنا سبب بركة وأمان لمن حولنا. هذا الإيمان هو الثقة في أن الرب حتما سيأتي حتى في الهزيع الرابع. تيجي في رابع هزيع تأسر الكل لصليبك. فاصل مع فريق الحياة الأفضل لنستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة والمعزية جدا تيجي في رابع هزيع مع فريق الحياة الأفضل. حتما سيأتي الرب، ثق بتدخلاته ومعجزاته العظيمة حتى في الهزيع الرابع، حتى في قمة اليأس هو يأتي. توقع هذا بالإيمان. حلقتنا اليوم بعنوان الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. ليس الإيمان مجرد موافقة فكرية للإنسان على حقائق خاصة بالله، إنه عمل أثق به بحرية الله الذي هو أب يحبني. إنه انضمام إلى، إنه يعطيني الأمل والثقة. ليس هذا الانضمام إلى الله خاليا بالطبع من المحتويات. معه ندرك أن الله نفسه أظهر ذاته لنا في المسيح، أظهر محياه، أظهر وجهه، جعل نفسه حقا قريبا لكل واحد منا. لا بل أظهر الله أن محبته تجاه الإنسان، تجاه كل واحد منا، هي من غير حدود على الصليب. يظهر يسوع الناصري ابن الله الذي صار إنسانا لنا بالطريقة الأكثر إنارة. إلى أي مدى تصل هذه المحبة؟ حتى بذل ذاته، حتى التضحية الكاملة. أن يكون لنا الإيمان إذن هو أن نلتقي بهذا الإله. إذن مرة أخرى، أن يكون لنا الإيمان أن نلتقي بهذا الإله الذي يساندنا ويعطينا وعد محبة لا يمكن تدميرها، لا تصبو إلى الأبدية فحسب بل تمنحها. إنها ثقة بالرب على مثال موقف الطفل الذي يعرف جيدا أن كل صعوباته، كل مشاكله بمأمن، إنه محمي من أبيه وأمه. الإيمان يعني أن أسلم نفسي بثقة إلى المعنى العميق الذي يدعمني أنا، ذلك الشعور الذي لا نقدر أن نمنحه لأنفسنا بل أن نتلقاه كهبة فحسب، والذي هو الأساس الذي به نعيش من دون خوف. هذا اليقين المحرر والمطمئن للإيمان علينا أن نعلنه بالكلمة حتى نظهره في حياتنا. هذا اليقين المحرر والمطمئن للإيمان علينا أن نعلنه بالكلمة حتى نظهره في حياتنا. نعلن اليقين والإيمان أن الرب بحكمته ماسك لزمام أمور حياتنا كلها، لا يفلت شيء من قبضة يده الحكيمة. فاصل مع القس أمجد سعد ذكري وترنيمة بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، يا حبيبي ساعدني أشكر وسلم واستريح. ما أجمل كلمات هذه الترنيمة الرائعة والمباركة. عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم. من أين نستمد هذا الإيمان؟ بالطبع نستمد إيماننا ونثبت فيه من خلال النظر المستمر إلى رئيس الإيمان ومكمله. تقول الرسالة للعبرانيين: ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. يسوع ابن الله عندما صار إنسانا شاركنا حياتنا الروحية كما أنه شاركنا حياتنا الطبيعية، وهكذا فإن حياته كانت حياة إيمان. هذا سر لا يمكن فهمه تماما، ولكننا نقر به لأننا نجده معلنا في كلمة الله. طبعا إن ابن الله لم يكن بحاجة إلى أن يؤمن بالله، إذ كان هو الله، ولكنه كإنسان عاش حياة إيمان لا حياة عيان. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، العالم مليء بالأمواج والتيارات. وحده الإيمان بالمسيح يسوع يجعلك تعبر البحر وتصل إلى بر الأمان. تمسك بسفينة الإيمان ولا تدع أي إغراء أو تيار يسرقك من يد الرب، فهو وحده الذي يقودك إلى الحياة الأبدية. العالم قد يتغير، المال قد يضيع، الناس قد تخون، لكن والمستقبل أيضا يبدو غامضا، لكن هنا بر أمان ثابت، الإيمان بالمسيح. فلنتمسك بهذا الإيمان لأنه وحده يهدئ العاصفة في الداخل ويقودنا إلى الميناء الأبدي، حيث لا دموع ولا خوف ولا قلق، بل سلام كامل في حضرة الرب. هذا السلام الكامل في حضرة الرب ينبع من ثقة أن الرب عينه علي كل يوم طول اليوم وطول الرحلة ومشوار حياتي. أختتم وإياكم هذه الحلقة بهذه الترنيمة الرائعة والمعزية مع المرنم ماجد شفيق: كل يوم عينك علي طول الرحلة والمشوار. مطمن أنا مش وحدية، أنت معايا ليل ونهار، أنا مليش غير أحضانك. سلم للرب كل أمورك، سلم للرب كل مخاوفك وقلقك، كل دموعك هو يراها، هو سيعتني بك، هو سيهتم بك ببقية مشوار حياتك. حبائي أختتم وإياكم هذا الوقت، وصلاتي أن تكون كل كلمة وصلت إلى القلوب وأن الرب لمس الأذهان وتعامل معها، وأصلي من أجل بقية نهار مبارك وسعيد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء في حلقة الغد، نهاركم سعيد.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسع جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو إنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم إنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضاها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إن السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تاني من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده آمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده آمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى. ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
9: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام بيه السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
9: ممكن أقرأ أنا؟
0: فضل يا رانيا.
9: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
9: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
9: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنموا الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب، والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

انت دلوقتي بتتابع عادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكه. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما، وكالعاده مبسوط جدا ومتحمس لحلقه النهارده وموضوع جديد هنتكلم فيه. وللتذكره النهارده احنا هنتكلم عن او قبل ما نتكلم عن، عايز كده اكون بفكرنا بايه هو البرنامج و وأدي بريف سريع عن إحنا بنعمل إيه وعايزين نقدم إيه وعلى قلبنا إيه. البرنامج اسمه جوه الشبكة، وإحنا بنهتم بكل ما يخص الشباب من تحديات. فترة الشباب فترة إحنا لسه فيها بنتعلم، فترة إحنا لسه فيها بنكبر، لسه بنكتشف حاجات في نفسنا، بنتحط في مواقف كتير ممكن في منها مش عارفين نكون بنتصرف ازاي. يمكن في مواضيع كتيرة قوي بيننا وبين صحابنا لما بنقعد بنفتحها وبنتكلم وبنتناقش، ولكن في مواضيع تانية يمكن ما تفتحتش، يمكن ما تاخدش منها وقت للتفكير. وده الغرض اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله، ان احنا نفتح المواضيع دي ونفتح التحديات دي اللي يمكن في منها اتكلمنا فيه مع صحابنا لوحدنا بنفكر، وفي مواضيع تانية يمكن ما اتكلمناش فيها، وده اللي احنا برضو عايزين نكون بنعمله. فده الهدف الاساسي، ان احنا نكون بنفتح التحديات دي، ويمكن مش الهدف برضو الاساسي ان احنا نكون بندي نصائح او حلول ازاي نكون بنعدي الحاجات دي لما بنقع فيها، على قد ما بنتكلم وبنتناقش. ومبسوط جدا بالاخبار اللي يمكن وقت اللايف يعني الكومنتس مش اللي هو لسه فيه نوع من ان احنا بنخش وبنشارك، ولكن بعرف بعدها ان احنا بنخش وبنبعت وفي الدايركت مسجز وبتوصل لي الحاجات دي. فانا مبسوط جدا ان يبقى فيه متابعه وفي مشاركات حتى لو مش وقت اللايف، اتس اوكي مفيش مشكله عندي خالص، ودي حاجه انا بقدرها. ولكن ببقى مبسوط جدا لما بعرف انه في فيدباك بيجي وفي ناس بتشارك حتى بره اللايف لما بيسمعوا او بيتفرجوا على الحلقه دي بعدين. فبنبسط جدا جدا جدا، وده الهدف ان احنا نكون بنتشارك، نكون انا بقول انا عديت بده، فممكن غيري يسمع ويعرف انه انا كمان عديت بده، ففي نوع من الألفة، في نوع من ان احنا حاسين ببعض بانه اللي انت وقعت فيه ده مش غريب عن اللي بيحصل، بالعكس كلنا بنحصل معانا كده، كلنا بنقع في الحاجات دي، كلنا لسه بنتعلم. فده الهدف الاساسي اللي احنا جايين علشان نكون بنعمله. نكون بنحكي التجارب بتاعتنا الحياتية، ومن وسط التجارب دي بنطلع بفايدة تقدر تكون بتكبر معانا وتنمو الوقت اللي جاي، علشان لما نتحط في التحديات دي مرة كمان نعرف نكون قدها. فتعالوا النهاردة بعد ما اتكلمت في البريف ايه هو البرنامج والحلقات، احنا في موسم تاني. مبسوط جدا احنا عدينا موسم اول 13 حلقة اتكلمنا فيهم في مواضيع كتير قوي، وانبسطت وكانت رحلة طويلة وشيقة يعني، واتمنى الموسم التاني يبقى برضو كده. فاحنا برضو اتكلمنا في الوقت اللي فات، دي الحلقة التالتة، اتكلمنا في الوقت اللي فات عن بعض المواضيع. ابتدينا من انا مين، والحلقة اللي فاتت الحلقة التانية اتكلمنا فيه انا عايز ايه. اول حاجة اتكلمنا فيه هويتي، انا مين، امتي الحقيقية ايه، وفي ايه بالظبط، واهدافي انا عايز ايه، وشغفي لانه بتبقى في فتره في حياتنا كده احنا مش بنبقى عارفين احنا عايزين ايه، وماشيين وعلى الله كده بنحاول زي ما تيجي تيجي. فعلى قد ما قدرنا حاولنا نكون بنفتح الموضوع ونفكر مع بعض في انه ازاي اعرف انا هدفي ايه وعايز اعمل ايه وحابب اعمل ايه. وقبلها اتكلمنا في امتي الاصليه، هويتي ايه. لما اعرف انا مين هعرف انا مناسبني ايه، فانا عايز ايه. وواحده من التحديات اللي بتيجي وبتكمل المواضيع دي، ودي الحلقه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، وهي المقارنه. المقارنه هي امتداد للموضوعين اللي فاتوا اللي احنا اتكلمنا فيهم، ويمكن المقارنه واحده من الحاجات اللي بتخليني ممكن من كتر ما انا ببص على الناس وحياتهم وقصصهم وعايز قصتي تبقى زيهم، وبسعى طول الوقت ان ابقى زي الناس دي، وكأن انا ماليش قصة معينة، انا عايز اخد كوبي بيست انسخ والزق من غير ما اعمل انا قصتي. المقارنة بتيجي وبتشوش على كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها،
بتشوش على أنا مين، لأن مش بتخليني أعرف أو مش بتخلي العدسة بتاعت عيني تبص على أنا مين وإمتي في إيه، ومفروض أبص على مين علشان يعكس لي صورتي الحقيقية اللي هو الله. لكن بالعكس أنا بدل ما أبص على الله اللي بيعكس فعلا صورتي الحقيقية فأعرف أنا مين وبالتالي أعرف أهداف إيه أو أنا عايز إيه ومناسبني إيه، ببص على قصص الناس، ببص على نجاحاتهم، الحاجات اللي هم عملوها. وبالتالي اللي بعمله إنه مش بعيش قصتي، مش بعيش بأنا، ولكن أنا بحاول جاهدا إن أنا أعيش علشان أنجح زي الناس دي. وطبعا بغفل حاجات كتير قوي في النص، فبالتالي أنا مش مركز مع نفسي، فأنا مش عارف أنا مين، وفي نفس الوقت أنا ماليش هدف معين غير إن أبقى زي الشخص ده، ده الهدف اللي عندي. فأنا عندي أهداف ولكن للأسف هو هدف مش في الصميم، يعني بالعكس ده بيجي علي أنا بعدين كأنه هدف ولكن في مرمان. فلو ما عرفتش أنا مين هقارن نفسي بالناس، ولو ما عرفتش أنا رايح فين هيس نجاحي على نجاح غيري. عشان كده المقارنة غالبا بتعمل أزمة هوية أو الهدف بتاعي بيضيع. فده الفرشة الأولى. أنا بحب الفرشات، أحب قوي أدي كده إيه الانترو اللي بيها بنتعرف على الموضوع وواحدة واحدة بنخش كده. طيب تعالوا نتكلم في أول جزء من الحلقة. المقارنة بتبدأ لما بفقد رؤيتي لنفسي، وغالبا المقارنة دي واحدة من الحاجات اللي يمكن إحنا جبنا في سيرتها في كل المواضيع اللي فاتت، كانت هي نقطة جزء معين من الموضوع ده. لأن المقارنة واحدة من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتيرة جدا جدا جدا مع نفسي، وبتخليني أحس أو إن أنا أكون بقيم نفسي بطريقة مختلفة عن الصح. وكأن أنا في دماغي لما بقارن بيبقى عندي في دماغي كده نوع من الطبقيات، وأنا فين في الطبقة دي. وغالبا من كتر ما أنا ببص على حياة الناس، لأنه أنا لو أنا باصص على نفسي ومكتفي بنفسي وعندي نوع من الرضا، فأنا مش محتاج إن أنا أبص على حد، فحتة الطبقية اللي في دماغي دي هتزول، مش هتبقى موجودة. لكن كل ما كان في مقارنة في دماغي، كل ما هيبقى فيه دايما طبقية بفكر بيها وبقيم نفسي تقييمات غالبا ممكن تبقى سلبية، لأنه الحلو فيه الأحلى منه، وأنا لسه في الحلو، ولما بوصل له طول ما أنا عندي فكرة إن أنا ببص على غيري أكيد هبص على الأحلى، فأنا طول الوقت بجري ومش بوصل، ومعنديش هذه السمة يعني التي تسمى الرضا، إن أنا مبسوط بالرحلة اللي أنا عايشة، مبسوط بحياتي اللي ممكن تكون بسيطة، ولكن بسبب إن أنا ببص على غيري أنا مش مبسوط بحياتي البسيطة دي، وبسعى إن أنا أعيش حياة حد تاني ونجاح حد تاني، فبكتشف إنه أنا حتى لما وصلت أنا مش مبسوط، لأن أنا عيني برضو على حاجة تانية، رغم إن أنا ممكن فعلا أحقق نجاح وحقق حاجة كبيرة أنا نفسي أكون بحققها بقالي وقت، ولكن ده بيخليني أفقد نوع من الانبساط إن أنا قاعد ومرتاح نفسيا. دايما المقارنة هتدخلني في ساقية أنا طول الوقت فيها بجري، عارفين كده، وآسف على التشبيه ولكن دي حاجة في دماغي، يعني آسف تاني على التشبيه. عارفين لما يبقى فيه كده نوع من اللعبة المفضلة عند الهامستر اللي بيخش جوه كده عجلة، وهو عمال بيجري بيجري بيجري جوه العجلة دي والموضوع ما بيخلصش، هو تلاقيه دايما بيجري. ده بيبقى بالظبط اللي احنا بنعمله، فما فيش وقت فيه انا عارف اكون ريلاكس، انا عارف ابص على اللي حواليا واخد نفس واقول انا عملت واحد اتنين تلاتة. بالعكس انا طول الوقت حاسس بان انا ناقص، في حاجة ناقصة، لان انا طول الوقت عينيا مش على حياتي ولكن على حياة غيري، فمش ببقى عارف نقط ضعفي ولا نقط قوتي، لان انا مش مركز مع نفسي، مش مقتنع بالشخصية اللي ربنا خلقني عليها. لانه انا كتير قوي لما ما بنجحش ممكن يبقى عندي نوع، عارفين كده لما بتخش الاوضه بيبقى في شماعة، الشماعة دي بعلق عليها حاجات كتير قوي، لبسي يعني كل حاجة كل حاجة،
فده اللي بيحصل لما بنجحش النجاح غيري، ببتدي اجيب الشماعة دي وعلق عليها بعض الحاجات، والحاجات دي بتبقى بعض الافكار اللي باخدها عن نفسي بانه انا مش ناجح كفاية بان انا احقق النجاح بتاع الشخص الاخر، او ربنا خلقني مش بهذا القدر من الذكاء اللي بيه اوصل للنجاح اللي الشخص التاني وصله. فبتبقى الشماعة دي عليها بعض الأفكار والحمل التقيل اللي أنا بمشي طول الطريق شايله وأنا مش محتاج إن أنا أكون شايله. وللأسف كل ما كان الوقت بيمر أسرع والأفكار دي موجودة بتلبت أكتر. كنت قلت قبل كده اكزامبل جه في دماغي وموقف حصل قدامي. كان في البيت ميرا أختي بتتجوز فوقت الحنة، فكنا بنعلق حاجات على الحيطة، والحاجات دي احنا علقناها بدبل فيس، وما كنتش أعرف إنه دبل فيس ده لما بيلزق أما بطلعه بيبقى موضوع صعب قوي. فكانت تجربة أنا مش هكررها تاني، ولكن ده اللي حصل. واكتشفت إن الدبل فيس ده عشان يطلع من الحيطة الموضوع كان صعب جدا، ولما طلع ساب وراء أثر. الأفكار لما بتقعد كتير في دماغنا وبسرعة مش بنفلترها بتبقى عاملة زي اللزق اللي فعلا بيلزق في الحيطة، ولما بطلعه بطلعه بصعوبة هو بيطلع بصعوبة وممكن يسيب أثر. هل الأثر ده بيبقى شيء سلبي؟ لا خالص، بالعكس دي الحاجة اللي ربنا ممكن يستخدمها علشان أفيد غيري، على حسب أنا هبص لده إزاي. دايما بيبقى عندي الاختيار، أنا هبص كده ولا هبص كده، ولكن ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه. ولكن أقصد إنه الأفكار دي لما بتفضل قاعدة جوايا بسبب الشماعة اللي أنا حاططها وبعلق عليها بعض الأفكار الكتيرة اللي باخدها عن نفسي بإن أنا مش ذكي كفاية، مش ناجح كفاية، ربنا خلقني في حاجة مش مظبوطة، غالبا أنا هفضل طول الوقت كده. كل الأفكار دي بعلقها على الشماعة اللي عندي، فلما الوقت بيكتر وبيزيد عليها ومش بفلترها ببقى محتاج رحلة علشان أطلع الأفكار دي بالراية، أخدها وأواجهها وأطلعها بالراية. دي سكة مش مستحيلة خالص خالص، وأشجع أي شخص ولد أو بنت بيتفرجوا علينا يكونوا بياخدوا السكة دي. الموضوع فعلا جدير بأنك أنت تاخديها وأنك أنت تكون بتاخدها علشان تبقى متقبل نفسك. اكتر كلمة في دماغي دلوقتي متقبل نفسك، لان المقارنة بتخليني اشك في خلقة ربنا ليا ان انا في حاجة غلط. شايف ان نسخة غيري احسن من نسختي، فان حياته احسن من حياتي، قصته احسن من قصتي، عشته والحاجات اللي عنده وسفره والاماكن اللي بيروحها واللي بياكلها واللي بيشربها احسن بكتير جدا جدا، المكان اللي ساكن فيه احسن بكتير جدا جدا، او اللبس اللي هو لابسه احسن بكتير جدا جدا من الحاجات اللي عندي. فنسخة الشخص التاني مختلفة جدا عني واحسن مني، فببتدي احس انه مش بس في مشكلة فيها، ولكن في مشكلة بانه انا مش حاسس بعدل. وساعتها انا ببتدي اوجه عيني على الله وبقول له انت مش عادل، انت خالق شخص تاني حياته مستريحة عندي، ولو انت شايف انه انا مخلوق في احسن صورة فانا ليه مش قادر انجح، ليه مش قادر اكون بوصل للحاجة اللي الشخص التاني وصل لها، في حاجة غلط. يا إما أنا مش ذكي كفاية وإنت خلقني كده فلازم أعرف حدودي بقى، أو إنت مش عادل كفاية بإنك تخلق شخص حياته أحسن مني. معضلة شوية، وإحنا كنا في المقارنة أدي كده، مقارنة كلمة أدي كده، بس الأفكار اللي تيجي وراها أفكار كتيرة وعميقة. فببتدي علشان أواكب النسخ التانية بعد ما بسأل السؤالين دول ومش بلاقي إجابة، ببتدي بقى أنا أخد الأكشنز وكأنه أنا بعمل، ربنا موجود، أنا بقول بص يا رب يعني بص معلش بما أنك ما جاوبتنيش فأنا هحاول ألعبها بطريقتي، فأنا هاخد معلش الراية وأنا هحاول بقى أسترد الحاجات
اللي انت ما خلقتنيش بيها بدراعي بطريقتي انا. فابتدي اقلد واشوف الشخص ده مثلا لو بيرسم رسمه معينه بيقول لي اطلع سنه قدام حرك القلم كده شويه بعدها اعمل كده هتطلع لك الرسمه زي ما انا رسمتها بالظبط. انا ببتدي اعمل كده بالظبط. هل دي حاجة إيجابية ولا حاجة سلبية؟ هنتكلم فيها. ولكن أكتر حاجة بعملها بالطريقة دي بأنه أنا بقلد، مش بعمل حاجة أصلية، مش بعمل حاجة بتاعتي، مش قصتي. أنا بلعب دور في مسرحية وناسي شخصيتي الحقيقة من كتر ما أنا بلعب الدور ده. فمع الوقت بحس بإزدواجية بأنه أنا بعمل حاجة وانا حاسس ان في حاجة غلط. فبرجع تاني للنقطة الاولى بانه يا فادي انت بتقلد، انت مش بتعمل الحاجة اللي انت ممكن تكون بتحبها اللي انت عايزها، او ده مش انت اصلا اللي يعمل حاجة زي كده. لان الموضوع ممكن ياخدني علشان انجح ان انا اعمل حاجات غلط، وممكن ابرر الغلط ده لنفسي لانه زي ما قلت انا عايز العبها بدراعي، انا عايز اجيب الحاجات دي اللي انا شايفها من حقي، انا من حقي ان انا انجح، انا من حقي ان انا اعيش حياه مرتاح. فلو يا رب انت مش تعرف تكون بتعمل ده انا هعمله بدراعي. فبعد كده ده ممكن ياخدني من كتر ما انا مملي جدا بالفكره دي اني ابقى متهور شويتين، فاعمل حاجات مش المفروض اكون بعملها عكس مبادئي بس علشان انجح، بس علشان اوصل للحاجه دي هعملها بدراعي، هاخدها مفيش مشكلة وهبررها لنفسي لأن ده حقي، أنا أصلا مضحوك عليا. كل الأفكار دي بتتقال. بنسى أنا الموهبة اللي عندي إيه. دي واحدة من الحاجات اللي بيها أنا طالما بقول لربنا أنت مش عادل، فأنا الموهبة اللي عندي دي مش جايبالي نجاح الكافي، مش قادر أعيش الحياة اللي أنا بشوفها، فبالتالي في حاجة غلط. وده بياخدني بأنه أنا بحسد غيري على الحاجات، ببتدي أبقى ما عنديش إحساس بالرضا بأي حاجة، لا شخصيتي ولا حياتي ولا أهلي ولا مكان سكني ولا لبسي ولا الفلوس او قبضي اللي باخده، اللي انا كنت مثلا في يوم من الايام بحلم ان انا اكون بقبض القبض ده، لكن دلوقتي لما قارنت انا بالنسبة لي ده لا، ده لا يكفي. وببقى ناقم على كل الحاجات اللي انا بملكها، فدي بتبقى حاجات صعبة صعبة، واحساس بيبقى صعب جدا ان انا اكون متعايش معاه. ودي المشكلة الاساسية اللي بتعملها المقارنة كل الحاجات اللي فاتت دي. فقد ايه الموضوع بيبقى حمل، وقد ايه الموضوع بيبقى صعب ورخم. ولو انا كملت فيه بالذات وانا في سن الشباب، السن اللي اساسا بيبقى فيه نوع من الارهاق، سن بيقال عليه المراهقه، والمراهقه عامه ملهاش سن معين، ولكن اكتر وقت ذروه للوقت اللي فعلا بيبقى فيه ارهاق هو الوقت اللي احنا فيه شباب في العشرينات ويمكن في الثلاثينات، بعيدا بقى بعد كده عن السن، ولكن ده بيبقى اكتر وقت بيبقى صعب. بلس ان يكون عندي انه انا مش راضي عن نفسي وعن شخصيتي، فمش عارف اكون شخص علاقاتي، مش عارف اكون بستغل المواهب اللي الله مديها لي، عندي ضباب في رؤيتي لله وشخصيته وعدله، حاجات كتير قوي. فالموضوع بيبقى فعلا صعب وحمل تقيل. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل نكمل كلامنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل, وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع الصعب اللي مش سهل نكون بنتكلم فيه, او نكون بنتكلم في كل الجوانب بتاعته, ولكن على قد ما بقدر هكون بتكلم فيه, وبنفتح على قد ما نقدر مواضيع, او بنحاول نبص للموضوع من كذا جهة. واحدة من الحاجات اللي بتعملها وكنت قلت عليها في البداية, ان المقارنة بما انها بتخليني انسى انا مين, بتخليني برضو انسى انا هدفي ايه. وده يمكن الحاجة اللي اكون بتكلم فيها دلوقتي, ان المقارنة بتخليني انسى ومش عارف هدف ايه, لان انا ببساطة جدا ببص على هدف غيري وحياة غيري. واحدة من الحاجات اللي بتعطلني وبتخليني دايما اخد وقت في حياتي وفي طريقي, لانه انا من كتر ما انا بقارن وببقى ماشي مثلا في لاين معين في اتجاه معين, فببص على حياة شخص تاني فلاقيه بيحقق حاجات لانه ماشي في لاين تاني مختلف. فالمقارنة بتعمل ايه؟ بتخليني اشوف اول يوترن واخده وارجع وامشي السكة بتاعت الشخص التاني, علشان انا شايف الكونكلوجن, انا شايف الريزلت, النتيجه اللي هو محققها. وبصرف النظر بقى عن هل الطريق ده مناسب ليا ولا لا, هل عندي الـ الـ الـ المؤهلات اللي تخليني امشي في ده ولا لا, بنسى ان انا اكون بستشير الله بانه يا رب انا ادخل اللاين ده ولا لا, ارشدني اشركني نور لي طريقي وذهني بأنه أنا أبص على هل الطريق ده مناسب ليه ولا لأ. بنسى كل الكلام ده وببص بس على الشخص ونجاحه اللي هو وصله, لأن الصورة اللي برة بتقول أنه الشخص ده لما مشي وصل ده, بص الدنيا كويسة. فبسبب نظرتي للشخص الآخر بمشي في حاجات وبسيب حاجات كتيرة جدا المفروض أكون بفكر فيها قبل ما أدخل السكة الطويلة دي, فبنسى هدفي الأساسي اللي أنا كنت ماشي عليه وبفقده لأن أنا بعدت عنه. طبعا سهل إن أنا أكون سوري مش سهل, ينفع إن أنا أكون بسترده تاني وآخد برضو أول يوترن وأرجع وأصحح المسار بتاعي. طول الوقت أنا ممكن كإنسان أكون بعمل كده, حتى لو أنا شخص عندي 60 سنة ينفع أكون بصحح المسار, والله مدينا الفرصة إن إحنا نكون بنرجع تاني, سواء عشان نعرف إحنا مين, هويتنا إيه, طريقنا وهدفنا, الدعوة اللي هو عايزني عليها أو عايزني فيها. كل الكلام ده ربنا بي بي بي بيقول لنا أنتوا ليكوا اختيار, أو سوري أنتوا ليكوا second chance, ليكوا فرصة تاني تكونوا بتصححوا الأمور. فينفع أكون بسترد الهدف بتاعي تاني بأن أنا أرجع, بتبقى سكة أيوة ولكن ينفع, فده كويس. الحاجات اللي أنا واحدة من الحاجات اللي أنا بنساها, بنسى دعوتي, بنسى فكرة أن كل شخص ليه دعوة مختلفة, كل شخص ليه شخصية مختلفة ومواهب مختلفة, توقيتات مختلفة, كل شيء تحت السماوات له وقت, فكل حاجة تحت الأرض ليها وقت. بنسى كل الأفكار دي, بنسى كل الحاجات اللي بتقول إنه خلي بالك أنت ناسي واحد اتنين تلاتة, أنت ناسي إن أنت شخصيتك مختلفة عن الشخص ده, ناسي إنه ما هل دي دعوتك ولا لأ, لازم تفكر, لازم تكون بتصلي, لازم تكون بتشرك ربنا في الموضوع, ناسي انه يمكن لسه ما جاش وقتك, انت محتاج شوية حاجات, يمكن لسه ما تشكلتش الله, يمكن قبل النجاح اكتر حاجة ممكن يكون بيفكر فيها انه يشكلني, يشكل شخصيتي, لانه الله حاسب وعارف انه ضربت النجاح انه لازم تكون شخصيتك قد المسؤولية, لازم لما تتحط تحت الضغط ده تعرف تتعامل, لكن لو اتسرعت وتحطيت تحت الضغط ده مرة واحدة ممكن ما تعرفش تواكب, ممكن بدل ما تبقى شايف نفسك انك انت هتنجح الموضوع يخليك ترجع 7 خطوات ورا بسبب انك انت لسه مش مؤهل, لسه شخصيتي ما تشكلتش بالطريقة وبالشكل الصح. ودي محتاجة حكمة من ربنا كبيرة, أو سوري محتاجة حكمة ربنا بشكل كبير, وحكمة مني أن أنا أكون بشركه ومش بتسرع ومش بتهور ومش بصربع الأمور, فبنسى كل الكلام ده. وبنسى فكرة برضو أنه نجاح غيري مش معناه أنه أنا فاشل, مش معنى أنه شخص دلوقتي ممكن يكون في سني, ودي بتبقى واحدة من الحاجات اللي فعلا بتبقى صعبة, أن مثلا تكون اتنين متخرجين من نفس الدفعة وصحاب, وهو جاله شركة كويسة جدا جدا جدا, وأنا ممكن يكون جالي شركة عادية وقبضي مش شبه قبضه, مع أني ممكن أكون أنا أحسن منه دراسيا بس هو جاله أوفر أعلى. هل ده معناه أنا شخص فاشل؟ بالعكس, مفيش حاجة تدل على كده, تدل أنه أنت ليك وقت معين, وأنا عندي ثقة في الله كلية الصلاح, فحتى لو أنا جالي شركة عادية وشخص تاني جاله شركة كبيرة قوي, أنا عارف أن أنا في إيدين ربنا, وأيا كان اللي باخده دي نعمة كبيرة هشكره عليها, وأنا عارف أن ربنا هيديني اللي أنا مش متوقعه واللي مش شايفه, لأنه دي أسهل حاجة عند ربنا, هو عنده كتير. كل الأفكار دي أنا بنساها لمجرد أنه أنا دخلت في حتة ودخلت في دايرة المقارنة, فبنسى أشكر, بنسى أنه الله in control, هو لا يعرف يدبر, بنسى, فببقى ناقم وأرجع أتكلم في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. ف نجاحه مش معناه انه انا فاشل, بالعكس انا ممكن اكون متفوق جدا بس انا لسه الله رسم لي خطة معينة, وانا ليا دعوة, ومن اكتر الحاجات اللي بحاول التزم فيها في وقت احباطي انه ارجع له وانه اصلي ويا رب اتمسك بيك للاخر, ده اللي فعلا نجاح. ممكن أبقى ماشي صح لكن سرعتي مختلفة عن الشخص التاني, لأنه شخصيات مختلفة, صوابعنا مش شبه بعض ومش زي بعض, ولكن كل صباع لي حاجة معينة بيعملها, كذلك شخصياتنا وشخصياتنا غير بعض, وسرعتي ومواهبي وقدراتي مختلفة عن قدرات الشخص التاني. هل ده معناه ربنا مش عادل؟ لا, ولكن أنا في إيده, دي الفكرة اللي أنا دايما بلجأ لها في أي وقت أنا محبط فيه, برجع أنا بأحبط أنا كتير قوي, ببقى فعلا شايف ومش راضي عن الحاجات اللي عندي أنا كفادي, ولكن من أكتر الحاجات اللي فعلا لما بحس أنه أنا خلاص أنا جبت آخري, أنه أنا هرجع لله وهقف قدامه وهصلي واتمسك بأنه أنا في إيده وهو الضابط الكل مش نسيني, فأنا بطمن. وده على فكرة بيجيب معايا أنا نتيجة كبيرة, ويمكن أحب أسمع منكم لما عملتوا كده إيه اللي حصل, حتى لو كنت لسه حاسس بأنه أنت مش كويس, it's okay, بس تعالوا نكون بنشارك مع بعض في الحتة دي. وطبعا اللي أنا بقوله ده بيخليني أكون من كتر ما أنا بركز على حياتي بفقد من كتر ما أنا بركز على حياة الآخرين أو الناس التانية, أنا بفقد تركيزي في حياتي, جودة حياتي بتقل, شخصيتي وأنا بشتغل عليها بتقل, لأن أنا عايز أنجح بس, لكن مش ببص للتشكيل, مش ببص لشخصيتي قد المسؤولية دلوقتي ولا لأ, مش ببص انه انا هتحمل المسؤولية دي ولا لأ, ولما اتحط في الضغط ده هعرف اكون بأدي ولا لأ, كل الحاجات دي انا يمكن مش بفكر فيها, ومحتاجة حكمة كبيرة بتيجي من فوق. كل ده بيعطلني عن حياتي انا, لانه انا مركز في حياة الاخرين, فده بيعطلني بشكل كبير جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت زي ما قلت انه انت بتاخد اول يوترن وبترجع, حتى لو انت بتنفست او بتستثمر في حاجة بقالك وقت, بتخليك تغير اتجاهك كل شوية, انت كل شوية عندك هدف معين. ليه؟ لأنه انت شايف انه غيرك حقق بالهدف ده حاجة كبيرة فبتنجلكت كل حاجة، فبتخليني اغير اتجاهي كل شوية. وساعات بنجري ورا حاجات مش المفروض نكون بنجري وراها دلوقتي اصلا، هتيجي هتيجي بس مش ده ومش وقته. وده كان تاني جزء في الحلقة. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل كلامنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في الموضوع اللي احنا فتحينه وهو المقارنة. تعالوا نكون بنفتح الموضوع شوية وندي بعض الأفكار اللي تحل محل أفكار تانية ممكن تكون جوانا ونكسرها واحدة واحدة. أكيد مش بكلامي دلوقتي هتتكسر كلها أو هتتكسر فعلا، ولكن بتبقى نوع من أنه بنديها مساحة للتفكير فنعرف ندخلها وسط الأفكار التانية وتاخد مساحة أكبر لحد ما نشيل كل الأفكار مغلوطة جوانا. احنا بنبص على ايه اصلا لما بنقارن وبنبص في حياه تانية، حياه ناس تانية، بنبص على ايه اصلا؟ الفكره ان احنا بنقارن والصوره اللي انا شايفها هي صوره ناقصه. وتعالوا نكون بنتكلم اكتر في حته ان الصوره دي ناقصه. والحاجه اللي هقولها تقريبا قلتها في كل الحلقات اللي فاتت، ونقطه اساسيه موجودة. وعامة المقارنة كموضوع لازم يبقى نقطة أساسية في أغلب موضوعنا، لأنه أكيد ليها عامل معين عاملنا مشكلة في حاجة معينة، لأن المقارنة عيننا طول الوقت بتشوف وعايزة وتعمل وبتقارن. العين دي لو مش ما فيهاش معيار معين الموضوع يعني بيبوظ خالص. فأنا بقارن بناء على صورة ناقصة، والصورة الناقصة دي بتيجي من خلال واحدة من الحاجات اللي مؤثرة جدا جدا جدا، وهي فكرة اللي ايه او السوشيال ميديا. السوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي فيها الناس بتعرض حياتها هي حلوة قد ايه، بتعرض هي معاها فلوس قد ايه، حتى لو ما كانش الموضوع ده جاي بشكل دايركت بس بيحصل. ايوة الناس بتبوست وبتوري وبيبقى في فلترز كتير عشان اكون في احسن صوره ممكنه، لان انا اكيد مش هصور نفسي وانا شكلي وحش، او مش هصور حياتي وهي مش متزبطه مش مترتبه، هحرج يعني. بالعكس انا عايز اطلع احسن حاجه عندي. زي بالظبط كده ما في ناس ضيوف جايين لك البيت، هتحب تكون بتستقبلهم والبيت بتاعك مش نظيف؟ لا خالص، بالعكس انا هقوم هنضفه واخليه على زنجة 10 عشان الناس لما تيجي تلاقي مكان نظيف. ده بالظبط اللي بنعمله. فلو انا هعرض حاجة لازم اعرضها وهي بيرفكت، احسن حاجة ممكنة. فهل الصورة دي بناء على الكلام اللي انا قلته دي صورة كاملة؟ خالص، دي صورة ناقصة حاجات كتير قوي، ولكن هي شكلها من برة كامل بيرفكت لقطة. كأني بالظبط بتفرج على فيلم وببص بقول ازاي قال ال ال ال ال الحتة دي بالطريقة اللي هي المعينة دي البرفكت، ازاي المشهد ده كان رائع كده. طب انا ليه مش كده؟ لأنه مترتب له، المخرج عايز يجيب المشهد ده في احسن صورة ممكنة. هل ده واقعي؟ لا. طب هل المشهد ده عشان يطلع اتاخد من اول تيك؟ بالعكس، ده اتصور كذا مرة عشان يطلع بشكل كويس يتعرض لك. فهل ينفع ان انا اخد كل المعطيات دي وقارنها بحياتي واخد منها نتيجة انه حياتي مش كويسة؟ لا، صورة ناقصة حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس هي شكلها حلو، الوانها حلوة، مترتبة، وكأن عندي فريم واسع جدا، والصورة اللي اتخذت اللقطة دي بس اللي اتخذت دي انا عايزها تبقى هي كل الفريم ده. ده مش واقعي ومش حقيقي، ودي مش الحياة. الحياة مش سهلة ومش وردي، والله نفسه قايل كده في العالم سيكون لكم ضيق ففي ضيق. الحياة مش سهلة، فكل حاجة حلوة بنشوفها على السوشيال ميديا بنشوفها في الأفلام في زيها في الواقع، بس هي مش الواقع. دي لقطات الناس قصدا انها تاخدها علشان تعرضها لك وتقولك ان بص حلو قوي، بس مش دي الحياة. بالعكس في ناس كتير قوي، واحدة من الحاجات اللي بتكمل بقى الفكرة اللي بتكلم فيها، الناس من اللي حياتها حلوة جدا جدا جدا دي وبتبقى حياتها على السوشيال ميديا بنسمع أخبار عنها بعدين بأن هم في مشاكل كبيرة. فده بيقول لي جوه دماغي أنه في حاجة غلط، مش الحياة مش زي ما احنا شايفين. في ترنيمة بحبها قوي بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة. حقيقي مش كل اللي بتشوفه عنينا مش الحقيقي، مش ده الحقيقي، مش ده الواقعي. بس أنا بربط اللقطة اللي بتاخدها عليا دي وبقيمها في حياتي كلها، وبدي عليها نتيجة بأنه حياتي مش بنفس جودة الصورة أو اللقطة المعينة دي. فأدي الأحساس بيبقى صعب وقاسي. فالسوشيال ميديا أكتر حاجات بتعرض اللقطات الصح والبرفكت، لأنه مفيش حد هيعرض أحسن من كده، أو مفيش حد هيعرض غير كده. محدش هينزل فشله أو خوفه أو أنه عنده صراع في حاجة معينة، ولو أن في ناس بتعمل كده، ولكن الشائع بأنه محدش بيعرض فشله أو صراعاته الشخصية أو خوفه. ودايما احنا مش بنشوف الكواليس بتاعت القصص، ولكن بنشوف نتائج القصص نفسها. عارفين انا في وقت كنت يعني في المسرح جدا جدا جدا، وبحب جدا ان انا اشارك

اكسسوار ولازم نلحق عشان المشهد الجاي. في كم الحاجات اللي بتحصل ورا, وطبعا اللي قاعد بيتفرج مش ايه مفروض يعني انه ما يحسش بكل ده, هو شايف بس قد ايه المشهد والناس والاضاءات والسيناريو والممثلين شاطرين ازاي والمشهد تحفة. انا ببقى قاعد متفرج على المسرح وشايف قد ايه الدنيا جميلة جدا جدا جدا, لكن جوه بقى معلم الدنيا خربانة, الدنيا فيها حاجات كتيرة عشان تطلع المسرحية بالشكل اللي انت بتقول عليه. لما تطلع تقول المسرحية يا جماعة كانت روعة, الدنيا كانت حلوة, الدنيا كانت منظمة جدا, الممثلين تحفة, حافظين الاكسسوارات, كل حاجة مظبوطة, الاضاءات تمام, الغنى كويس, كل الانكونكلوجنز اللي بتطلع والتفاعل الايجابي اللي بيحصل بيطلع, وفي كواليس ورا بتقول انه يا لهوي احنا متاخرين جدا عايزين ننجز يلا بينا بسرعه, لبست ما لبستش, حطيتي ميك اب ما حطيتيش ميك, كل الكلام ده. فانا بشوف الصوره بس اللي بره, لكن في كواليس بقى تانية انا مش بشوفها. ده بالظبط اللي بيحصل لما ببص على حياه حد وبشوف قد ايه اللقطه دي او حياته فيها نجاح, وكأن انا ببص على عرض مسرحي والدنيا فيها كويسه, بس انا مش عارف الشخص ده علشان يوصل للحته دي هو عمل ايه, وبسبب ان انا بص على حياته بجهل شخصيتي وامتي وسوري بجهل هويتي ايه واللي مناسبني ايه واللي مش مناسبني ايه, فبدخل السكه دي وفي الاخر بحس انه انا مش بوصل لانه انا اساسا الموضوع مش مناسبني, فبكتشف ان الكواليس بتاعته اللي هو عاشها انا ما اقدرش اعيشها, انا ممكن اعيش كواليس تانية صعبه برضو. هو الشخص نفس الشخص الناجح ده لو جه عاشها ممكن ما يعرفش, انا مش شخصيته مش فت في الحته دي. فكل اللي بيحصل بانه انا ببتدي اقيم حياتي بالصوره اللي بره, بس مش ببقى عارف الخبايا اللي جوه ايه ولا اللي بيحصل ايه جوه, فالموضوع بيبقى صعب جدا جدا جدا. فانا بشوف الانجاز بس مش بشوف قد ايه الشخص ده ضحى عشان يوصل للحاجه دي, وهل انا اعرف اكون بضحي زيه ده بالطريقه دي ولا لا, او بالحاجات اللي هو ضحى بيها. واحده من الحاجات ناس ممكن تكون بتسافر بره عشان تنجح وتنجح فعلا, فانا اعمل كده وانا اكتشف في الاخر ان انا مش مناسبني حياه السفر, انا مش مفكر كم التحديات اللي انا هتحط فيها اكبر بكتير جدا جدا من التحديات اللي انا بعيشها في بلدي دلوقتي. هو كان مرتب, هو نجح علشان فكر, وبعد ما فكر حكم بانه ده مناسب لشخصيتي. انا ممكن بعد ما فكر احكم بانه ده مش مناسب لشخصيتي, لا خليني هنا احسن, وهضع ثقتي في الله كلية الصلاح بان اجتهد جدا واستثمر جدا واكمل في طريقي قطر وما برجعش وانجح برضو. فماذا لو انا كملت وسافرت وانا مش مناسب ليا السفر؟ حقيقي زي ما بنسمع ناس كتير قوي بتتغرب من الغربه وحشه, عايشين حياه صعبه عشان ما فكروش وما لعبوهاش صح بسبب ان هم قرنوا وشايفوا النجاح بره بس, وكل بقى الافكار التانية اللي ممكن تبقى مختلفه او غريبه. فده بيوصلني بأن الصورة اللي أنا شايفها غالبا مش كاملة, وهنا تبتدي الدنيا وكأن أنا بعمل أن أنا بلعب في دماغك شوية, وحتى الكلام أنا بوجهه لنفسي لأن أنا كتير قوي بتحط في المواقف دي والموضوع بيبقى صعب ومش سهل. فأيوة بقول الكلام ده لنفسي برضو يعني. فبسبب الحاجات اللي بشوفها على السوشيال ميديا ممكن بشوفها في حياة الناس التانية بحس انه انا متأخر. ويمكن ده السؤال اللي ممكن اسيبه معاكم في الفقرة دي, انه كم مرة حسيت ان انت متأخر بسبب حاجات انت شفتها بمقارنة انت قارنتها بحاجات شفتها على السوشيال ميديا اونلاين اوفلاين صحابك حاجات كتير قوي. وتعالوا نطلع فاصل أخير ونطلع ونرجع تاني سريعا في الحاجات اللي أنا عايز أكون بسيبها في الآخر. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا تاني بعد الفاصل وتعالى نكون في آخر جزء في حلقتنا. وطالما المقارنة بيجي من وراها الهم وراها الزعل وراها حاجات كتير قوي مش صح، ماذا لو ان احنا نكون بنفكر بطريقة مختلفة؟ ومن المحور اللي فات او من الجزء اللي فات اكتشفنا انه اللي احنا شايفينه مش الحقيقة، مش الصورة الكاملة الواضحة، وده بيخليني او بيلعب في دماغي كده بان انا اجرب حاجة جديدة. انه ايه المشكلة ان انا اكون بجرب حاجة تانية؟ فكتير قوي لما ببص للناس بحدد امتي، فماذا لو انا مش بعمل كده؟ بالعكس انا ببص للشخص اللي ينفع لما ببص لها يبقى مراية لصورتي الحقيقية اللي بيها بعرف امتي، بعرف هويتي، بعرف انا مين، بعرف انا اتخلقت ليه، ايه دعوتي، ايه المواهب اللي بيها احقق دعوتي، ايه قدراتي، ايه نقط ضعفي، نقط قوتي. حتى نقط ضعفي دي ممكن تبقى بالنسبة لشخص تاني قوة على فكرة. فكل حاجة موجودة الغرض. فلما بسعى للغرض ده، لما بسعى انه اعرف من هو الخالق اللي خلقني في احسن صورة ممكنة زي ما بيقول، من هو هذا الاله، يعني ببتدي اعرف انا مين، ببتدي اصدق في نفسي، اثق في نفسي، اثق لان انا واثق في الخالق، فانا واثق في خلقته انا. في حاجات كتير قوي بتبتدي تزول، بتبتدي تتمحي، بتروح وبتتبدل بافكار تانية مختلفة. النظرة دي نظرة جميلة، هل طول الوقت هفضل بهذه النظرة؟ لا، ممكن اوقات كتير قوي احس بانه انا محبط، حاسس باحساس الفشل، حاجات كتير، لان انا انسان وعندي شعور ومخلوق بيه، مفيش مشكلة. لكن كل اللي برجوه انه، ودي رسالة برضو ليا، انه ارجع له حتى بعد وقت احباطي، بعد وقت احساسي بالفشل، بعد ما حاولت ومعرفتش كتير، ارجع له. الخوف واحدة من الحاجات اللي بتحركنا ممكن في اتجاهين، يا اما اكون ناقم يا اما اكون متمسك اكتر، وانا عايز اتمسك بربنا اكتر. فنرجع لمرجعنا، المقارنة بتولد غيرة واحباط واحساسي بانه انا فاشل ومش قادر انجح لانه ماشي سكة مش سكتي. هل ممكن اشوف شخص واقتدي بشخص ان انا اكون بتعلم منه؟ ايوة، بس مش لازم امشي سكته، ممكن اخد بنصيحته واطبقها في حياتي. زي انك انت لو دخلت حاجة خليك قطر والشخص ده ناجح، بس مش معنى ان هو ناجح فان نجاحه ده سكته مناسباني، بس اقدر اكون بقتدي بيه، اخد كلامه ونصايحه اعمل بيها، ده بيخليني افضل وبيشكلني، وربنا بيستخدمه بشكل كبير لانه الله خلقنا البعض. فالاقتداء مش حاجة وحش خالص، بالعكس بتعلم بيها وبكبر، فدي حاجة كويسة. اتعلم من الناس بس ما استمدش قيمتي منهم، او اقيس قصتي بقصتهم، ممكن يكونوا مصدر الهام ليا، ماشي مفيش مشكلة، وده اللي بيحصل كتير. او الناس بتطلع بتقول ان الشخص ده كان مصدر الهام ليا في الحاجة الفلانية، مفيش مشكلة ان يكون مصدر الهام، ولكن ما قيسش قيمتي الحقيقية من الناس او ما استمدهاش من الناس، عشان ده بيخش على ده. بالعكس اكون بفرح بكل خطوة صغيرة انا باخدها، وده بياخدني لفكرة ان انا كل ما ببص على نفسي اكتر كل ما انا بفرح وبتقبل ذاتي وبفرح لغيري لنجاحه، مش بحسده. يعني ودي واحدة من الحاجات اللي اقدر اقول ان انا اختبرتها، ان انا اكون بفرح لغيري. ده على فكرة شعور جميل جدا وحلو جدا وبيدعو للفخر، لانه ده ممكن يكون واحد صاحبي، فانا فعلا مبسوط انه وصل للحاجة دي من كل قلبي، وبشوفه وانا قاعد ومبسوط حتى لو انا ما وصلتش لده, بس انا قاعد وببصله وانا فعلا مبسوط وبسقف له وبقول كمل ويا رب يديك اكتر واكتر وتنجح اكتر واكتر حتى ما وصلتش ده, انا مبسوط له. مش عشان في مشكله فيا, مش عشان انا مش ناجح كفايه زي ما بشوف, بس انا عيني بقتش دايما عليا, انا عارف انا مين وهو معرفني انا مين, فانا قادر ابص لنجاح غيري واقول برافو يعني تحفه كمل. واحد من الحاجات بشكر ربنا على عندي, انا بشكره على ايا كان السيتويشن, بشكره على ايا كان شكل حياتي ايه, والحاجات البسيطه اللي عندي دلوقتي اللي ممكن يطلع من خلالها حاجه كبيره قوي. اعتقد الملك داود واحدة من القصص اللي موجودة في الكتاب, محدش كان مصدق ان داود ده ممكن يكون هو اللي بيقود شعب الله, ولكن الله هو اللي شايف. وساعتها الله قال ان الناس شايفة ببص بالعينين, لكن الله شايف القلب, ربنا شايف حاجة مختلفة من الحاجات البسيطة اللي عندي دي, ممكن يطلع منها حاجات كتير قوي انا مش شايفها. فبصلي طول الوقت ان انا ابص لده واعرف ده واطمن حتى لو انا مش شايف. ده الايمان على فكره, ان انا مؤمن بحاجه ممكن ما تكونش متشافه, بس انا مؤمن بالله اللي شايف الحاجات دي طريقه عكسيه شويه. فببتدي ان انا المقارنه واحده واحده تقل, انا مش محتاج ان انا اكون بعمل كده, انا مبسوط بحياتي دلوقتي وانبساطي ده مش مخليني اكون بسترخي وقاعد ومش بكمل ومش باخد اي خطوات لقدام, بالعكس انا باخد خطوات لقدام, بس ده بيخليني ان انا اشكر ربنا على اللي عندي وكل خطوه انا باخدها, وقطر ماشي في طريق ومركز في ورقتي ومش ببص في ورقه غيري, وده بيخليني انسى اللي انا كنت اساسا بحاول اذاكره واعمله. فبيبقى المقياس بتاعي مختلف تماما عن المقياس اللي انا بحطه. فالمقياس الحقيقي مش الناس, ولكن المقياس الحقيقي هو الشخص اللي ربنا عايزني ابقى عليه او اكونه, فده اللي بيبقى المقياس الحقيقي. يعني آية في عبرانيين 12:2 بتقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. انا طول الوقت بص عليه وباصص على قد ايه هو متقبلني وبيحبني وخلاني في احسن صورة ممكنة. ولما بحب نفسي ومش بأنانية, ولكن لما بشوف قد ايه هو بيحبني, انا بشوف قد ايه انا شخص كويس ومحبوب وربنا خلاني في احسن صورة ممكنة. وتقبل نفسي حقيقي, ده الفكرة بس دي.
0: لو متضايق وعايز حد يسمعك, اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب: أنا مش مستني تقول لي كده، كان مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. والحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.

0: الإصحاح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون: متى يجيء ملكوت الله؟ أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
6: الإصحاح 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا، بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين، واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
0: راديو سما معك طول السنة.
6: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،

0: وآخرين
1: نبي من القدماء قام،
0: ولكن هيرودس قال:
2: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
0: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه 12 وقالوا له:
3: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
0: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
0: فقالوا:
5: كل ما عندنا 5 أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
0: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
0: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
0: فأجابوا:
5: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
6: وآخرون نبي من القدماء قام.
0: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
0: فأجابه بطرس:
3: أنت مسيح الله.
0: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
0: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
0: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
3: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
0: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
7: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
0: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
8: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
0: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
0: وبينما الصبي يدنو من يسوع، صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
0: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
0: فقال يوحنا:
6: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
0: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
0: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
6: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
0: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون، قال له رجل في الطريق:
9: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
0: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
0: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
0: فأجابه الرجل:
10: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
0: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
0: وقال له آخر:
11: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
0: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
12: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: لويش قاعدة معنا؟ قومي يلا على المطبخ وشوفي شو بدك تسوي لأختك وولادها، بدنا نغديها عنا اليوم.
1: ليش ما تساعدوني انتو؟ هم ولادي ولا ولادكو؟
0: يلا قومي بلا كترة حكي، أختك تعبانة بالولاد طول النهار، بدك كمان نشغلها عنا؟
1: أنا مش تعبانة فيكو كل النهار كمان، برجع من شغلي وببدأ بشغل البيت، وحتى إجازات بتحرموني منها وبتحضروا لي شغل من أول الأسبوع.
2: طيب يا جميلة هلا باجي وبساعدك، معك حق، انتي مش مجبورة تخدمينا كلنا.
0: صدقي ما بتقومي يما، اقعدي بدي اشبع منك شوي بهالزيارة. خبريني كيف جوزك هالأيام؟ الله يرضى عليه، صدقي انا بحبه زي ولادي واكثر.
2: هو يما بيستاهل حبكو، ما في احسن من هيك. يعني اليوم بس قلت له حاب اشوف اهلي وصلني بالسيارة وراح على شغله، هو يوصيني عليكو وقال لي خليكي عندهم زي ما بدك.
0: تعرفي يما أنا قلبي مش محروق غير على أختك هاي اللي قاعدة بوجهي، ولا حدا دق بابنا عشانها، أنا خايف عليها تعنس.
2: لا يما ليش هيك بتحكي؟ جميلة مش ناقصها إشي، ما شاء الله عليها. أنا بوعدك أحكي مع أم سامر بنت عمو لجوزي، هاي شاطرة بتدبير العرسان وإن شاء الله بتدبر لها عريس. ولا يهمك، بس أنت لا تزعلي ولا تشدي على أعصابك.
0: الله يرضى عليك يما، هاي أحسن إشي بتعملي لأختك، لأنه لازم نشد حيلنا شوية، هي مش فارقة عندها، مال هي بشغلها وبصحباتها.

0: أهلا يا حنان، أنا آسفة، كانوا عندنا دار أختي وما قدرت أجهز حالي قبل ما تيجي. ارتاحي شوي، خليني ألبس.
1: ولا يهمك، لسه عنا وقت، ما رح تبدأ خطبة سناء قبل الساعة 6.
0: هلأ أمي بتسمع أنه في خطبة لوحدة من صحباتي بتنكد علي عيشتي لأسبوعين.
1: ليش يا جميلة؟ إن شاء الله ما في شي مزعلها.
0: اللي مزعلها يا ستي إني لسه ما انخطبت، وكأني أنا مسؤولة أجيب عرسان على البيت، شو في بإيدي أعمله؟
1: لا يا جميلة، أنت فاهمة غلط، هي كل أم بتحب إنه بنتها تتجوز، بس أنت حساسة شوي.
0: أنا حساسة، لو تسمعيها كيف طول نهارها بتعايرني بجيزة بنت خالتي وبجيزة بنت الجيران، وميت مرة حكت لي ليش ما بتتزيني، ليش ما بتعملي رجيم، وبتهياني أروح معها زيارات عند صحباتها عشان يشوفوني، يعني شغلة عرض.
1: يا ستي ما في أم ما بتحب بنتها تكون أحلى وأحسن وحدة.
0: أنا يا حنان مشاعري ما بتخوني أبدا، وحاسة إنه أمي صار لها سنة كأنها كارهيتني، وكأنه هالبيت مش واسعني وضايق فيه.
1: طولي بالك وما تكبري الموضوع، يلا خلص لبس وخلينا نروح، وبعدين بتفتحي لي جروحك وأكيد رح نلاقي حل.
0: صدقي ما إلي نفس أتزين ولا أعمل إشي، نفسيتي صايرة زي الزفت، وبتعرفي تعقدت من اللي بتجوزوا ومن اللي بخطبوا.
2: شو هالأخبار على التلفزيون؟ ما في خبر يسر القلب،
3: وبرا التلفزيون كمان ليش؟ شو في خبر بفرح هالأيام؟
2: خير، شو اللي مزعلك انت كمان؟
3: تعرف سناء بنت أبو سالم؟ قال اليوم خطبتها عم مهندس بيشتغل بالخليج، وبنتك حضرتها راحت على الخطبة مع صاحبتها. أنا مش عارف كيف أخدها وهي لا شكل ولا منظر.
2: له يا أم سليم، مش هيك الحكي، بنات الناس مش سيرة تحكي فيها، الله يوفقها ويستر على كل الصبايا.
3: أنا مش مقهورة لأنها خطبت، أنا مقهورة لأنه بنتك أحلى منها وأفهم منها وحظها واقف زي هالحيط اللي قبالك.
2: كل شو بوقته يا محلا يا أم سليم.
3: شو وقته؟ البنت قربت على 30 ولسه قاعدة بوجهي، والجارات كل أسبوع بيسألوني ما إجا نصيب لجميلة يا أم سليم.
2: أيوة، أنت بدك جواب للجارات ولا بدك توكلي أمرك لربنا وهو بتولانا؟ وبعدين بنتك قاعدة بالشارع، ما هي معزز مكرم ببيت أبوها، ولما بيجي النصيب بيجي، وإذا ما إجا الله والغنى عنه.
3: فال الله ولا فالك، أنا ما عندي بناتي عنسوا يا أبو سليم، كل بنات عيلتنا تجوزوا أحسن جيزة وهي لازم تتجوز مثلهم.
2: يعني اللي بسمعك بيقول هاي الحرمة بدها تطلع وتنادي بالشارع عريس عريس.
3: أيوة يلا قلبها مزحة وأنا بتقلب على النار.
2: ولا نار ولا إشي، بس أنت خف شوي على البنت، ما أنا شايفك لما بتلمحي طول النهار وطول الليل. إذا شفتي مسلسل على التلفزيون بتسمعيها كلام، وإذا خطبت واحدة من صاحباتها بجن جنونك. خلص لا تزيديها يا أم سليم، حرام عليكي، عقدت البنت.
3: أنا بدي إياها تنستر وتتجوز وترتاح زي أختها، الحق علي اللي بدي مصلحتها.
2: مصلحتها وراحتها؟ الله يعينها عليكي، أنت مخليتها تفضل حالها وتشوف نفسها، ما هي يالله ملحق عليكي وعلى شغل البيت.
3: ما بعرف شو بصير معي يا أبو سليم، يا ريت قلبي يهدى مثلك.
2: هذا كيف بتسوي لو إنها ما بتشتغل وبتجيب راتب ومش متقلي علينا بإشي، ولا بس بدك قدام الجارات والقرايب؟ هي شغلة عرض مفاخرة يا أم سليم.
3: صبرك علي شوي، اللي بسمعك بقول إني عدوتها، أنا بس ما بدي إياها تصير مخلل ببيت أهلها.
2: لا مخلل ولا إشي، بس البنت اللي ما بيجيها نصيب كويس ومحترم خليها بدار أبوها استرلها، واللي ما بيوسعوا دار أهله ما بيوسعوا دار الناس. خلص فكينا من هالسيرة، هسا بتيجي البنت ولا تنقص عليها هالليلة.
4: عزيزتي المستمعة، إن حبنا وقلقنا على أولادنا وبناتنا هو بدافع المحبة السماوية التي وضعها الله في قلوبنا، وبالتالي يجب أن تتناسب محبتنا وتترجم عمليا بأقوالنا وأفعالنا بعيدا عن الإغاظة والإحباط. لذا فإن تأخر سن زواج الفتاة لا يبرر لنا أن نصعد نارا لا تخمد في بيوتنا، ولا يمنحنا الحق بأن نوجه النقد المتكرر للفتاة التي فاتها قطار الزواج، فهذا يؤدي لإنقاص شعور الفتاة بأنوثتها ومزاياها ويشعرها بالرفض من أسرتها، وبالتالي تظهر آثار مشاعر الإحباط بوضوح على نفسية الفتاة، خاصة أنها ترغب بالزواج كغيرها من الفتيات، وقد تكون سحب اليأس قد ارتفعت فوقها وأصبح الموضوع مؤرقا لها. أما أنت عزيزتي الفتاة والتي طال عليك الانتظار لإيجاد شريك الحياة، فأقول لك أن السعادة الحقيقية لا تترادف حتما مع الزواج، وقد يمر قطار الزواج دون أن تلحقي به، فهل ستتوقفين عند هذه المحطة لتندبي حظك؟ كلا عزيزتي، ابتعدي عن الرثاء للنفس وجنبي أذنيك كلام الناقدين، فأمامك حياة متسعة تستطيعين أن تملئيها مرحا وإنتاجا. لذلك أنصحك أن تكوني حيوية وتكتسبي حياة متكاملة. أظهر ابتسامتك وازرع الصداقات، فالآخرون ينجذبون إلى الأشخاص السعداء. وعيشي بالقرب من الله واثقة بأنه إن كان الله معنا فمن علينا، كما هو مكتوب في رسالة روميا الأصحاح 8:21. عزيزتي، إن الله ليس بغافل عن احتياجاتك، وهو مدرك تماما لمشاعر الوحدة والقلق والخسارة التي قد تعتريك. ثقي بأن أهم مكون للسعادة هو السير بعمق مع الله. لذلك أدعوك أن تكتشفي احتياجاتك الروحية وتدعي الله أن يقوم بتسديدها، فإنه سيفعل ذلك مانحا إياك بركات لا يعبر عنها، وهذه البركات تؤثر إيجابيا على صحتك الجسدية والعاطفية والعقلية. وحتما ستتكيف أوضاعك لتتبع إرادة الله لحياتك، وحينئذ ستدركين حالة الاكتفاء التي عبر عنها الرسول بولس في رسالة فيليبي الأصحاح 4:11، عندما قال: لقد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. وأخيرا عزيزتي، أنت لا تعرفين ما يحمله الغد ولا تستطيعين رؤية نهاية الطريق، لكن بإمكانك أن تضعي طريقك بين يدي الله، فهو ينتظر منك هذا النوع من الإيمان والتسليم. تعالي إليه اليوم واثقة أنه يعتني بك، وأنه قادر أن يملأ كل احتياجاتك بحسب غناه في المجد. نتركك الآن واثقين أن كلمة الله لا تعود فارغة، بل تسند وتعزي وتشجع. نعمة الله ترافقك، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. في سلوكيات ممكن أكون واعي إنها مؤذية بالنسبة لي، بس الأصعب إني أكون مش مدرك أو مش واعي إنها مؤذية، بس ببقى حاسس بضررها ليا وحاسس بالضغط، لكن مش مكتشف الضغط والضرر ده جاي منين. بس لما بأدرك ده واكتشف إني في سلوك مؤذي ليا أو لغيري، بتفهم أهمية إني أتكلم وإني أشارك بده. والأصعب إن السلوك ده يكون بيوصل لمرحلة مش بس تعود لكن إدمان، يعني مش عارف أبطله ومش قادر أقلله وفاقد السيطرة عليه، أو حتى خايف إني أقع فيه، لسه ما وصلتلوش بس عندي خوف إني أقع فيه، فمحتاج أحمي نفسي. عشان كده بشجعك إنك تعمل الحاجتين دول النهاردة، إنك تدرك وتبقى واعي ومكتشف نفسك قوي أنت واقع في السلوك ده ولا لأ، وإنك تبدأ رحلة الحماية من السلوكيات الإدمانية أو التعافي منها لو كنت أنت وصلت لها فعلا أو لو كنت تورطت فيها. حابب أقولك يا صديقي إنه الجذور القديمة في تربيتنا والبيئة اللي طلعنا فيها بتحدد إلى حد كبير مدى خطورة إني أكون معرض أو أكثر عرضة، خليني أقولها كده، لسلوكيات إدمانية أكتر من الأشخاص التانيين اللي ما مروش في البيئة دي. جزء من الجذور دي هو تعرضي وتعرضك لإزاءات، وواحدة من الإزاءات دي هي القبول المشروط والمقارنات، وهنسهلها شوية وهنشرح يعني إيه القبول المشروط ويعني إيه مقارنات. تعالوا نفهم دول بيعملوا إيه. تعال نبص على القبول الغير مشروط. القبول الغير مشروط ده احتياج عندنا كلنا من ساعة ما بنتولد، من سن يوم from day one لغاية لما نموت، إننا نكون بنتقبل زي ما إحنا، يعني من غير ما نحتاج نتغير، يعني من غير ما نكون مضطرين نبذل مجهود عشان نتقبل أو نتحب. يعني ببساطة مش محتاجين ندفع تمن الحب، مش محتاجين نشحت الحب، محتاجين نتقبل زي ما إحنا كده. لكن الحقيقة أنه ممكن يكون مش ده الشيء اللي حصل معنا وإحنا صغيرين، وطبعا دي مش أحسن حاجة. تخيل لو أنت كنت سمعت أو سمعتي كلمات زي اللي هقولها لك دي من زمان: لو أنت ذاكرت كويس هحبك أكتر، لو سمعتي كلام ماما هتحبك أكتر، لو سمعت كلام ربنا هيحبك أكتر، لو لبستي زي ما المجتمع عاوز المجتمع هيرضى عليكي أكتر، وكلام من ده كتير. يجي المدرس في المدرسة يقولك أو يقولك لو قعدت هادي هجيبلك مكافأة، ولو سمعتي الكلام في الفصل هرضى عنك. وبعدين تكبر شوية وتكبري وتوصل لإعدادي، وطبعا أنت في إعدادي بتبقى الشلة عندك أهم من البيت وأهم من بابا وماما، وانتي صاحبتك الانتيم في اعدادي اهم من البيت، فتلاقي في علاقتك باصحابك بعد ما خرجت من اسره بتقولك جمل زي اللي فاتت، تبقى مضطر تعمل اللي اصحابك عاوزينه وتتبنى افكارهم حتى لو مش هي افكارك عشان ما تخرجش برا الشله. تبقي مضطره انك انتي تتبني وتوافقي على حاجات بيعملوها اصحابك القريبين علشان ما تخرجيش برا الدايره بتاعتهم، فتبقى دايما مضطر تبذل مجهود عشان تدفع تمن الحب وتمن القبول. ويمكن كمان بالنسبة للبنت، يمكن صديقتي الغالية تكوني اضطريتي تدفعي تمن ان حد ولد يقولك في ثانوي او اعدادي انه بيحبك، وكنتي بتدفعي تمن الكلمة دي لانه انت تعودتي من انت صغيرة ان بابا ما بيقولهاش ببلاش، ما بيقولهاش مجاني، بيقولها لما اسمع الكلام، بيقولها لما ذاكر، ما كانوش بابا وماما بيقولوها ببلاش. اتعودت ادفع لهم تمنها مجهود وتضحية وطاعة ومذاكرة، فلما ولد قالهالي كان بيطلب مني التمن وانا دفعت له التمن، والتمن ده بمرور الوقت ممكن يبقى تمن غالي قوي، التخلص من اثاره بتبقى صعب. وبعدين اكيد علاقتك وعلاقتك بربنا بقت كده، لازم ادفع له تمن انه يحبني، لانه اتعودت انه رمز السلطة في حياتي ومقدم الرعاية اللي هو بابا وماما بياخدوا تمن القبول والحب، فكمان أكيد ربنا محتاج التمن. وطبعا ده بيديني انطباع أن ربنا صعب إرضاؤه. ليه؟ لأنه إذا كان بابا وماما بيطلبوا تمن كبير عشان أتقبل، يبقى أكيد ربنا مقاييسه بقى كبيرة وطلباته كبيرة عشان يقبلني ويحبني. وناس كتير من اللي هي بطلت تمشي مع ربنا كان عندها مشكلة أنه أكيد هو طالب طلبات كتيرة وصعب إرضاؤه، هو شخص متطلب، فسوري في اللفظ سيبك منه أنا مش هقدر أمشي معاه، عشان كده بطلت أمشي معاه. وتكون النتيجة هو عدم إحساس بالثقة في النفس. طبعا القبول المشروط بيعمل كده. خلينا أقول لك جذر تاني من الجذور اللي احنا جبنا سيرته من شوية واللي ممكن يكون بيأثر في
علاقاتي لما أكبر، اللي هو المقارنات. عارف جملة هو أنت ليه مش زي ابن عمك، أو أنت أوحش من أختك، أو أنت ليه مش شاطر زي صحابك، يعني هم عندهم 4 عيون وانت 2 مثلا عشان هم يجيبوا درجات احسن منك. وافضل طول الوقت مقارنات مقارنات مقارنات، بتشعرني دايما بالتهديد واني اقل من غيري. انت عارف فعل افعل تفضيل بتاع العربي اللي هو يبدا بالف، يعني اللي هو اغبى، اوحش، اكسل، اقصر، ادخن، اضعف، اطول، كل ده فعل الافعل تفضيل. ده لما يكون مصحوب بكلمات سلبيه ده بيحسسني بعدم الأمان بمرور الوقت، وبيحسسني بالمقارنات، بيحسسني بعدم الثقة في النفس. طب تحب أقولك مفاجأة؟ ده مش بس فعل أفعل تفضيل اللي هو سلبي، اللي هو زي أغبى وأكسل وأوحش والكلام ده، ده حتى فعل الأفعل تفضيل لما بيكون لي معاني إيجابية. يعني لما تيجي الأم مثلا تقول لبنتها أنت أجمل واحدة في الفصل، أو يجي أب يقول لابنه أنت أشطر واحد في المجموعة، أهو كلمة أشطر وأحلى وأجمل وأروع ومش عارف إيه، يمكن يكون الأباء والأمهات بيقولوها بدافع كويس إن هم عايزين يشجعوا عيالهم، بس هي الحقيقة ما بيستقبلوهاش كده. أنت وإنتي ممكن تكون بتستقبلها بطريقة تانية وإنت صغير، إنه أنت أو إنتي لما تكتشف إنك أحسن واحد في الشلة، معنى كده هيديلك إحساس إنك أنت كل مكان تكون موجود فيه أنت لازم تكون أفضل شخص. فلما بتسيبي الفصل بتاعك مثلا وتروحي في إعدادي في فصل تاني، بيبقى عندك شعور بالتهديد، هو أنا في الفصل التاني هكون أفضل واحدة ولا في حد أفضل مني؟ هو أنا في الفصل ده هكون أشطر واحد ولا في حد هيكون أشطر مني؟ وأفضل حاسس بالتهديد، وتفضلي حاسة بالتهديد طول الوقت لغاية لما تكتشفي الفصل ده فعلا أنت أشطر واحدة فيه وأنت أشطر واحد فيه، ولا في حد أفضل منك ومنك. فعندي إحساس دائم بالتهديد في كل دايرة جديدة بدخلها لغاية لما أتأكد أنه أنا فعلا أحسن إنسان. فعشان كده حتى فعل أفضل التفضيل ده سواء بالطريقة النيجاتيف أو بالطريقة البوزيتيف، فهو بيدي إحساس بعدم الأمان وعدم الثقة في النفس. فعدم الثقة في النفس اللي جاي من الإساءات والقبول المشروط والمقارنات، بالذات المقارنات والقبول المشروط، تكون النتيجة سلوكيات إدمانية. ومن أهمها وهنتكلم عليه النهاردة إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس، إدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس. وطبعاً أنا بحاول أجيب الإحساس بالأمان من برايا، وأحب أجيب إحساس الثقة من برايا، لأني أساساً ما قدرتش أطلعه من جوايا لأنه ما اتزرعش جوايا وأنا صغير. فبلاقي مثلاً إنه الشخص يدمن عمل، يدمن نجاح، يدمن إنجاز علشان يقدر يجيب إحساس الأمان والثقة. وإدمان العلاقات وإدمان إرضاء الناس ده سلوك إدماني بيسيطر عليا أو خايف أني أقع فيه، لأني اكتشفت أني تعرضت للأذى ده وأنا صغير. وده بالظبط اللي بنسميه اعتمادية، والاعتمادية دي واحدة من مظاهر السلوكيات الإدمانية. تعال نتشارك شوية عن إدمان العلاقات. عارف الاعتمادية دي اللي هي بتميز إدمان العلاقات؟ أني عايز أعرفها لك كده بتعبير بسيط، أني بلاقي أماني واتزاني وهدوء النفسي في رضا الناس عني، فببقى ببذل كل مجهود أني أرضي اللي حواليا، ببقى مش قادر أعيش لوحدي، يعني ما أعرفش أعتمد على نفسي لوحدي. لو رحت مكان سفر أو غربة لوحدي أقع، أتدمر، أنهار. بتبان قوي مع الولد مثلا لما يجي يخش الجيش، لأنه أساسا عنده اعتمادية على أصحابه وعلى أهله وعلى عيلته. أول ما يخش الجيش يبقى مطالب يعيش الحياة هناك لوحده، بيقع، بينهار. أو اللي بيطلع غربة، أو اللي بيخش الجامعة، أو اللي بتخش الجامعة في بلد غريبة وهكذا. وجود الناس حواليا هو أهم حاجة بدور عليها. بخاف قوي من الترك والهجر، الترك والهجر يدمرني. لازم أبقى محور اهتمام الناس اللي حواليا، بيبقى كل اهتمامي إزاي أحاول أسيطر على اللي قدامي، بإني يا إما بطريقتين، يا إما أعمل له كل حاجة ترضيه، أو دايما أخد رأيه ومعرفش أعيش من غير نصايحه، واجي على نفسي عشان يبقى راضي، نزل عن مبادئي، نزل عن اهتماماتي، نزل عن وقتي، نزل عن حاجات كتير، لأنه سلامي في رضا عني، وما بعرفش أقول لا على أي حاجة يطلبها مني، بيسيطر عليا، ودايما بحسس اللي قداميني من غيره ولا حاجة، كأني بشحت حبه وقبوله لدرجة الإذلال، ودايما عايش بنصايحه، ما بعرفش أخد قراري لوحدي. الهدف الدفين اللي جوايا اللي أنا محتاج أكتشفه النهاردة، إن دي طريقة دفاعية بحاول أسيطر بيها على اللي قدامي. أنا بعمل لك كل حاجة فما تسيبنيش، أنا بضحي بكل حاجة فساعدني،
أنا جيت على نفسي عشان خاطرك، فما تبخلش عليا بالنصايح والقرارات. والغريبة أني مش بعرف أوقف ده، لأنه ده إدمان خلاص، مش بعرف أوقفه، في سيطرة، هو مسيطر عليا، وأنا هدفي أصلا من السلوك ده حتى لو مش مدرك أني أكون بسيطر عليه، ما بعرفش أستغنى عنه وما بعرفش أعيش لوحدي. ده بنسميه اعتمادي تقليدي، ده الاعتمادي التقليدي اللي هو بيعرفش ياخد قرار لوحده، ما بيعرفش يعيش لوحده، فدايما عايش على نصايح الآخرين وقرارات الآخرين، وما عنديش ثقة في نفسي وما عنديش أمان داخلي، ودايما بدور على حد يبقى واقف جنبي، حد كبير تسند عليه وهكذا. يا إما النوع التاني من الاعتمادية هو النوع العنيف، ديكتاتور، برمي حبي على اللي قدامي بالعافية، أنا مش بشحته بس أنا برميه عليه، بفرض نفسي عليه بالعافية، بحاول أوهم اللي قدامي أنه على طول محتاجني، أنه من غيري ما يعرفش يعيش، وأني فاهم كل حاجة، وأنه لازم يسمع كلامي عشان أنا اللي عارف مصلحته، وأنه لو بعد عني مش هيقدر يتغير ولا يعيش، وأنه أنا الوحيد اللي يعرف مصلحته في الحياة، وأنه أنا الوحيد اللي المفروض يسمع كلامه. طبعا عندي ثقة مزيفة كبيرة جدا في نفسي، وعندي إحساس أنه أنا اللي بفيد الناس كلها حواليا. عارف الحتة دي تلاقيها ممكن في الناس القادة والناس الكير جيفرز اللي هم يعني بيرعوا آخرين، زي الزعماء والقادة الدينيين، زي الأخ الكبير في البيت، زي مثلا المدرسين في المدرسة، زي دكتور الجامعة، زي الدكاترة البشري، زي المعالجين النفسيين ودكاترة الدكاترة النفسيين اللي هما بيقدموا خدمة الآخر، أو اللي بيشتغلوا مثلا في الملاجئ أو المصحات أو مع الأيتام أو المرضى أو غيره، لأنه وهو بيقدم خدمة لو هو عنده استعداد وعنده عوامل وراثية كده، من مش عايز أقول وراثية جينية، لكن عوامل من الطفولة بتشجعه أن هو يكون اعتمادي، هيرمي بقى الاعتمادية بتاعته دي على الآخرين، وكأنه بيسيطر عليهم بس بطريقة تانية. هو مش هدفه السيطرة دي، طريقة عشان هم يفضلوا في دايرته. ما هو الأولاني الاعتمادي التقليدي عاوز الناس في دايرته، وده برضو عاوز الناس في دايرته، الأولاني بيشحت منهم الحب، ده بيفرض عليهم الحب، لكن الهدف أنه ما يقدرش يعيش من غير ناس محتاجاله، معتمد على احتياج الناس لي، معتمد على أن الناس ما تقدرش تستغنى عنه، فهما الاتنين بيعتمدوا على الناس بس عكس بعض. ودي محاولة للسيطرة على الآخرين عشان يفضلوا جنبي في دايرتي، لأن مدمن وجودهم، وجودهم بيطلع دوبامين كتير عندي لما يسألوني، لما ياخدوا نصيحتي، لما يحتاجوني، فبيحسسني بالمتعة واللذة وهم موجودين. وابقى دايما محتاج أكبر كمية علاقات في حياتي، وابقى مدمن تكوين علاقات، دايما بدور على العلاقات، دايما ببحث عليها، كل الكلام ده. خلينا أقولك على مثال، مثال بقى بيبقى صعب جدا في الفك بتاعه. لو واحدة بنت، وفي الأغلب البنت بتكون اعتمادي تقليدي، لأنها بتبقى طالعة في بيت كله نصايح، كله أوامر، كله اعملي اعملي اعملي، البسي ما تلبسيش، روحي هاتي، تكلمي، وضبي، وإلا مش هنكون راضين عليكي، هنرضى عنك أكتر لو عملتي كده، فبتكون طالعة اعتمادي تقليدي. الكارثة بقى لو هي شبكت مع شخص اعتمادي عكسي، اللي هو بقى بيحب يفرض حبه على الآخرين، وعاوز الناس يكونوا محتاجين له دايما، بيحسسهم ان هم محتاجين له، فهي محتاجة له عشان يبقى هو الشخص ده في حياتها، وهو كمان محتاج لها عشان هيبدأ يطلع عليها حبه ويرمي عليها سيطرته. فالاتنين دول يعني لما يتجوزوا بعض، لما يخشوا في علاقة ارتباط، بتبقى تعشيقة كارثة. ليه بقى؟ لأنه هو بالنسبة لها الشخص اللي هيمشي لها حياتها، وهي بالنسبة له الشخص اللي هو محتاج له يكون محتاجه طول الوقت، فكأنهم أو كأن هو بيقول لها أنت مدمنة احتياجك ليا، وأنا مدمن احتياجك ليا، أنت عاوزاني وأنا عاوز عاوزك ليا، فبيعشقوا مع بعض. الحياة تمشي شوية حلوين في الأول، هي ما بتبذلش مجهود، وهو كمان بيمارس عليها هذا الشكل من السيطرة، لغاية لما الدنيا تنهار. ليه بتنهار؟ لأنه هي هتفوق، هي هتوعى، هي هتدرك، هي هتكتشف إن عندها أفكار، عندها احتياجات، عندها رغبات، عندها قرارات، عندها شخصية، عندها وجود. لما تبدأ تكتشف ده والأسئلة دي تلعب في دماغها، وتكتشف إنها محتاجة تكون نفسها، تبدأ تعترض، تتمرد على الدور اللي هي لعبته طول سنين الجواز، فتحب تبقى شخصية ليها استقلاليتها. طبعا ده بيترفض من الشريك اللي قدامها، هو كمان هو مش عاوز واحدة صدى صوت، هو مش عاوز واحدة طول الوقت يقول لها حاجة تقول له حاضر، أو يقول لها نعمل إيه فتقول له فكر أنت وأنا موافقة. هو عاوز برضو كيان يفكر ومستقل، ويبقى ليه مشاعر ويعبر ويحس إن في حد متفاعل، فيبدأ يرفض الزوجة دي، ويبدأ يعمل إيه؟ يبص برا، لأنه في واحدة في المكتب معاه في الشغل بتاعه مستقلة، تفكيرها ناضج، بتعرف تقرر،
بتعرف تبقى assertive، بتعرف تقول لأ، بتعرف تختار، فهو عاوز النموذج ده يتفاعل معاه، فالعلاقة بين الزوج والزوجة في الحالة دي بتنهار. طيب أعمل إيه إذا كنت أنا كده تورطت في علاقات اعتمادية أو بقيت مدمن علاقات؟ تعال نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف ممكن أعمل إيه.

كنا بنسأل سؤال قبل الفاصل إنه إذا أنت اكتشفت إنك أنت عندك علاقات اعتمادية أو مدمن علاقات واكتشفت إنك أنت تورط نعمل إيه؟ تعال نمشي خطوة خطوة. أول خطوة يا صديقي إنك تكتشف إنك أنت مدمن علاقات، وأنا بفترض إنك أنت اكتشفت الاكتشاف ده، فبرافو عليك إنك أنت اكتشفت إنك أنت عندك إدمان علاقات أو عندك شخصية اعتمادية، سواء كانت اعتمادية تقليدية أو اعتمادية عكسية، أو دخلت في علاقة مع اعتمادي من النوع التاني وبقت في الآخر علاقة متواطئة، اعتمادية متواطئة. طيب الخطوة التانية، اكسر الإنكار وتكلم، اكسر الضلمة. مش بس تتكلم مع نفسك، لكن اتكلم كمان مع صديق، قل له أنا اكتشفت إن عندي كذا كذا. اتكلم مع معالج نفسي، اتكلم مع طبيب نفسي، شارك يا إما صديق يا إما شخص يعرف يقف جنبك ويمد إيده ويحاول يساعدك. وده شعار برنامجنا على فكرة، اتكلم. احنا بنقول ان البرنامج اسمه اتكلم، فاحنا اول خطوات التعافي انك تتكلم وتشارك. الخطوة التانية، انظر للماضي بقى، ارجع بالماضي شوية كده لورا واسترجع الجذور اللي ساهمت في ادمانك، وودع الماضي. بعد لما تسترجع الجذور دي وتعرفها، بعد ما تشوف انت قد ايه كنت بتتقبل قبول مشروط وبتدفع ثمن القبول والحب، ودع الماضي، اقف ورجع وشك لورا واعمل باي باي للماضي. قول له أنا اكتشفتك بس أنا مش عاوزك، أنا اكتشفت الإساءة دي كانت إزاي وعرفتها بس أنا مش عاوز أغرق فيها، أنا مش عاوز أفضل مسجون فيها، أنا عاوز أودعها. فاعمل باي للماضي وودع الماضي. قل لنفسك مش هعيش دور الضحية، رغم أنك أنت كنت ضحية فعلا للكالتشر دي أو للطريقة دي في التربية، أنت كنت ضحية، بس مجرد ما عرفت الإساءة اللي أنت تعرضت لها أنت مش مسؤول عن اللي فات، أنت ضحية اللي فات، بس أنت مسؤول عن اللي جاي، انت مش ضحية في اللي جاي، انت هتقوم بدورك في اللي جاي. فودع الماضي وقول انا مش عايش دور الضحية، مش هبص للماضي تاني، ونبدأ بقى نتعلم مهارات حياة تساعدك تكون انت شخصيا، تكون نفسك مش حد تاني. مثلا تعال نشوف شوية مهارات كده نبص عليها مع بعض، واحنا بنتعلمها هنشوف ازاي نقدر نواجه الحياة في الوقت اللي جاي، وتقدر تكون انت نفسك، مش تبقى لازق في حد، مش تبقى نسخة من حد. مثلا مهارة الحدود، عاوزك تقرأ كتير عن مهارة الحدود، تشتغل على نفسك عليها. يعني ايه مهارة الحدود؟ يعني كلمة حدود يعني ازاي تبقى ممتلك حياتك وتحط حواليها سور، والسور ده فيه باب والباب ده مفتاحه معاك. حياتك دي حواليها سور انت اللي بنيه، انت اللي ممتلكه، وباني باب في النص بيفتح جوه وبره، بس الباب ده مفتاحه معاك، امتى تفتح والمين ويدخل لغاية فين. تعال اقولك تشبيه، زي مثلا شقتك، في ناس بييجوا الشقة بتعاملهم من ورا الباب زي بتاع الطلبات والدليفري وهكذا، أو شخص غريب. في شخص أنت بتقعده في الريسبشن جوه وتقدم له حاجة يشربها. في شخص ممكن يستخدم غرف تانية في البيت، يدخل الحمام مثلا أو المطبخ. وفي شخص قريب أكتر، أول ما بيدخل بتديله البيجامة بتاعتك وتقول له عيش حياتك أنت في بيتك. مين اللي بيحدد مين يدخل لغاية فين في شقتك؟ أنت. مفيش حد يقدر يتخطى الحتة اللي أنت رسمها غير بإذنك، أنت اللي تكون موافق. هي دي الحدود اللي في حياتك بالظبط زي شقتك، انت بتحمي حدودك اللي انت راسم حواليها سور، وانت اللي بتختار كل مجموعة من الناس يكونوا موجودين فين، يدخلوا لغاية فين وازاي وامتى. في كذا دايرة في دوائر الحدود، زي حدودك الجسدية مثلا، في ناس انت ممكن تسلمي عليهم بالايد، في ناس من غير سلام بالايد خالص مجرد ابتسامة، في اصدقاء قريبين ممكن واحدة تطبطب على كتفك وهي بتسلم عليكي. مين يحدد؟ انا اللي حدد. مين اللي اختار؟ انا اللي اختار. مثلا حدود المشاعر، يعني مثلا أنا بفتح الباب اللي مفتاحه معايا وبخرج أشارك الآخرين مشاعري، بس أنا بختار مين أشاركه ولغاية فين. في مجموعة بشاركها بمشاعر بسيطة، مجموعة بمشاعر أعمق، مجموعة بمشاعر أعمق وأعمق، بس أنا اللي بختار. برضو في ناس ممكن أسمح لها تفتح الباب وتدخل عندي تشاركني بمشاعرها، بس أنا اللي بسمح مين يدخل ويشاركني بإيه في مشاعره ولغاية فين. كمان أفكارك وأفكارك، انت ازاي بتشارك افكارك للاخرين او بتسمع افكار الاخرين من غير ما تكون مضطر انك انت تقتنع بالافكار اللي قدامك، من غير ما تكون مضطر انك انت تتبنى وجهة نظر اللي قدامك لو مش هي مش مناسباك. احيانا بنقع من الشخص ده لو زعيم او قائد او حد مقدم رعاية ليا، بحس ان انا مطالب ان انا اتبنى افكاره، لا مش مطالب لو هي مش مناسباك. وعلى فكرة عاوز أقولك كمان في حدود مشاعرك إن في حتة مهمة قوي محتاج تحمي فيها مشاعرك بالحدود، اللي هي الابتزاز العاطفي. عارفة لما واحد يجي يقولك لو بتحبيني تعملي كذا، لا أنا ممكن أكون بحبك بس مش هعمل كذا. لو أنتي صاحبتي هطلب منك الطلب ده فتعمليه، لا أنا ممكن أكون صاحبتك بس أنا مش هعمل الطلب ده. أو لو ما عملتش كده تبقى مش بتحبني، لا أنا ممكن ما أعملش كده وأبقى بحبك برضو. فأنا مش مضطر إني أبتز عاطفياً
ويتتلوي مشاعري علشان أعمل حاجة أنا مش عاوزها. دي حدود مشاعرك ومشاعرك. في كمان حدود إرادتك وقراراتك وإرادتك وقراراتك. يعني أنا مستقلة في اختياراتي وقراراتي، ممكن أسمع رأي أشخاص في السلوكيات بس أنا مش مضطرة إن أنا أنفذها. أنا هنفذ الحاجة اللي أنا مناسباني والحاجة اللي أنا فكرت فيها والقرار اللي أنا أخدته باختياري. أنا بستفيد من آراء الناس بس أنا مش مضطرة أقول حاضر على قرار أو إرادة أنا مش عاوزها. حدود مسؤولياتك ومسؤولياتك. يعني هضرب لك مثل يوضح ده. لو احنا الاثنين مسافرين مثلا بالقطر، فانت مثلا شايل الشنطة الهندباج بتاعتك على ظهرك وانا شايل الهندباج بتاعتي، كل واحد فينا شايل شيلته. هي دي حدود المسؤوليات. انا مش بشيل لك شنطتك وانت مش بتشيلي شنطتي. طب امتى اكون بساعدك في شيل حاجتك؟ لو انت عندك شنطة تانية تقيلة عليك جدا ومش قادر تشيلها لوحدك، انا من نفسي ممكن اجي اقول لك انا شايف ان الشنطة دي تقيلة عليك، انا هساعدك في دي او هشيلها مكانك. إذن الحدود أو المسؤوليات الحياتية بتاعت كل يوم، محدش بيعمل حاجة حد، كل واحد مطالب يشيل شيلته ويشيل مسؤولياته. لكن ممكن نساعد بعض وندعم بعض. لو في شيلة تقيلة عليا جدا ممكن أقولك لو سمحت شاركني شيل معايا دي، أنا مش قادر عليها لوحدي، دي شيلة زيادة عليا مش عارف أشيلها. زي واحد عيان مثلا عيا صعب جدا مش قادر يستحمله لوحده فممكن أساعده. واحد عنده احتياج مادي صعب جدا ممكن أساعده. لكن المسؤوليات اليومية، واجباتي الدراسية، حدود شغلي، واجبات شغلي، تاسكات شغلي، واجباتي العائلية الأسرية، كل واحد بيعمل حاجته، وهي دي الحدود اللي انت مفروض تحميها وانت تحميها. مش مطالبة تعملي حاجة التاني المفروض يكون هو بيعملها. حدود الاحتياجات، ممكن في مهارة الحدود أكون بعرف إزاي أشارك الآخرين احتياجاتهم لكن ما غرقش في احتياجات الآخرين وأنسى احتياجاتي. يعني بفتح الباب وأخرج أشارك احتياجات الآخرين، احتياج مادي، احتياج نفسي، دعم، طبطبة، مشاركة، حضن وهكذا. بس لو فضلت بره الباب كتير قوي وما دخلتش تاني الحتة بتاعتي، أنا هفقد كمان تزيد احتياجاتي. أنا برضو محتاج نفس الحاجات دي ومحتاج أرجع للحتة اللي جوه بتاعتي عشان أدور على تزديد احتياجاتي. فأنا بوازن ما بين تسديد احتياجاتي واحتياجات الآخرين، مش بس أنا غرقان وغرقانة في احتياجات الآخرين. حدود الخصوصيات دي حاجة مهمة قوي. يعني مثلا هو أنت جبت التيشيرت ده بكام؟ أنا مش عاوز أقولك، فأنت في الدائرة اللي موجودة على باب البيت فهقولك يعني هو سعره كويس، بس أنا مش أقول الرقم. يعني ممكن تكون أنت من الناس اللي بتقعد في الريسبشن، فممكن الدائرة الأقرب دي أقولك أفتكر إن أنا اشتريته مثلا بعشر قروش. لكن لو انت من الدائره القريبه قوي اللي قاعد معايا في نفس الاوضه، انا ممكن اقول لك ده انا اشتريته ب10 قروش واشتريته من المحل الفلاني، ممكن اوصيهم لك بيعملوا تخفيض. شوف انا شاركتك بكل الخصوصيات دي ازاي عشان انت قريب قوي. فانا بختار مين اشاركه بخصوصياتي. انت مش مضطر انك لما ما تردش على مكالمه تفضل تقدم اعتذارات وتشرح بالتفصيل انت ليه ما ردتش. محدش من حقه يخش في الخصوصيه دي. انت ممكن تقول انا ما كنتش متاح، انا ما كنتش عارف ارد في الوقت ده. لكن في ناس تانية انت ممكن تحس ان هم قريبين قوي، فممكن تشرح له انت ليه ما ردتش وايه خصوصياتك في الحتة دي. القصة في الاخر ازاي تمتلك نفسك وما تبقاش مستباح. في مهارة تانية مثلا محتاج تتدرب عليها اللي هي مهارة التوكيدية، ودي هتساعدك في التخلص من ادمان العلاقات او تأكيد الحقوق، او بنسميها assertiveness بالانجليش. يعني هقولك على تعريفين بس. ازاي تقول لا من غير ما تشعر بالذنب، فكل حاجة حقك انك ترفضها وتقبلها، تقدر ترفض أو تقبل من غير ما تحس إنك مذنب. وإزاي تأكد حقوقك من غير ما تهين اللي قدامك. مش محتاج إنك أنت تغلط فيه عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تزعق عشان تأكد حقك، مش محتاج إنك أنت تشتم، لكن مجرد إنك أنت تقول إن أنا حقي في الحتة دي وأنا مصر عليه. محتاج تتعلم مهارة مثلا زي إدارة الغضب. أنا غضبان لازم أكتب أنا غضبان من مين وليه، وأطلع غضبي بطريقة صحية إزاي. مهارات زي الذكاء الوجداني، يعني ازاي تفهم مشاعرك وافكارك وتفهم نفسك وتكتشفها. اكتب مشاعرك، اكتب افكارك، حاول تلمس نفسك من جوه، تتلامس مع مشاعرك مش مجرد تبقى عارف اسمائها. ازاي تميزها، ازاي ما تجرمش مشاعرك، ازاي ما تنكرش مشاعرك، ازاي ما تجبتش مشاعرك، لكن تعبر عنها بطريقه صحيه وتشارك بيها اخرين بمنتهى الانفتاح. افكارك نفس الفكره، تفهم نفسك وتكتشفها. مهارة زي الذكاء الاجتماعي، ازاي تفهم اللي قدامك وازاي تبقى عارف احتياجه وازاي بتفسر كلامه وازاي تسأله لو انت مش فاهم وازاي تحافظ على المسافة بينك وبينه. اتعلم مهارة زي إدارة الوقت، اقرأ عنها. كل ده هيحميك من الاعتمادية ويبدأ معاك طريق الشفاء لو كنت دخلت فعلا في إدمان العلاقات. بس كمان وانت بتتعافى من إدمان العلاقات أو بتحاول تحمي نفسك من أثار القبول المشروط والمقارنات،
انك تحط نفسك، ودي حتة مهمة قوي، في دايرة مختلفة، تحط نفسك في بيئة شافية، تبدأ علاقات جديدة بواحد او اتنين في حياتك فيها قبول وحب غير مشروط، مجموعة صغيرة تحبك زي ما انت، مهما عرفوا عنك انت ما زلت غالي ومقبول، مهما شافوا من اخطائك مش بيستغلوا اخطائك لو اختلفتوا في يوم ما، بيسمعوا بيتفهموا مش بيدينوا ولا بيوعظوا، وبيحافظوا على الحدود. اشترك في مجموعات مساندة وعلاج جمعي، بتعمل الرولز دي وبتحس فيها بالأمان والقبول الغير مشروط، لأن القواعد اللي فيها بتديك الانطباع ده وبتديك الدفء ده. اعمل الخطوات اللي فاتت، وعاوزك دلوقتي بعد ما نخلص اكتب مجموعة من البني أدمين حوالي 2 أو 3، بيئة شافية، 2 هتبدأ معاهم علاقات صحية فيها قبول غير مشروط وفيها احترام للحدود، فيها تفاهم وفيها عدم استغلال وفيها كل ده، فيها شعور بالأمان، وابدأ قوي علاقتك بيهم، اتقابلوا اتكلموا اخرجوا شاركوا بعض، وابدأ ابني علاقة خطوة خطوة مع 2 أو 3 دول. وفي المرات الجاية هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة، لغاية ما نتكلم تاني.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا من خلال الابليكيشن راديو سما, ومساء الخير لكل اللي بيشوفونا من خلال صفحتنا, صفحه راديو سما على الفيسبوك. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامج قالوا عنه مع كوليديا فرحان من الساعه 5 لغايه الساعه 6 بتوقيت القاهره. تابعونا ويلا تكونوا معانا خلال الساعه دي علشان نتكلم في موضوع جديد عن قالوا عنه. قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح, الشخصية التي أبهرت الجميع بالإيجاب, وأبهرت الجميع بجدل, وأبهرت الجميع بعدم الإيمان وعدم القناعة برضو بيه. الحقيقة الشخصية اللي كانت عبر التاريخ شخصية مختلفة محيرة للجميع. قالوا عنه, قالوا عنه كتير وكتير, قالوا عنه كلام إيجابي وقالوا عنه كلام سلبي, قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أنصاف حقائق. تعالوا النهاردة نشوف إيه اللي قالوا عنه, ونمسك حتة مهمة جدا من اللي قالوا عن المسيح ونفصصها ونفسرها ونشوف حقيقة ولا مش حقيقة. قالوا عنه أنه له سلطان, يمتلك سلطان, صاحب السلطان. هل فعلا اللي قالوه ده حقيقي ولا لأ؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة. وأرحب بضيف الحلقة معايا دكتور رامسيس جندي. أهلا يا دكتور.
2: أهلا, أهلا بيك, مبسوطة أكون معاكم.
1: وأنا كمان مبسوطة قوي, لسه كنت هقولك مبسوطة أن أنت معايا في برنامج قالوا عنه.
2: شكرا جدا, شكرا جدا يا ليدي, أنت شخصية مميزة فعلا, ودائما بتعملوا حاجات ليها علامات عظيمة, فأمين.
1: احنا تعلمنا منك. صدقني.
2: ربنا يخليك.
1: قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا, انه قالوا عنه صاحب السلطان او يمتلك كل السلطان او بيعمل معجزات بسلطان, وهنمشي في السكة دي عن المسيح. ليه المسيح الشخصية اللي نقدر نقول عليها وقف قدامها كل الناس اللي أمنوا بيه واللي ما أمنوش بيه اتكلموا عنه وقالوا عنه حاجات؟ اشمعنى هذا الشخص اتحط في الحتة دي قبل مجيئه بالتجسد وأثناء تجسده وحتى اللحظة اللي احنا فيها النهاردة بنتكلم؟
2: هو دي حاجة تخلينا نلتفت إلى الشخصية الإلهية دي, وأنا بقول الشخصية الإلهية لأنها يعني نتكلم عن المسيح كشخص, نبص عليه نقول ده إنسان, فكان بص كويس نقول لا ده مش إنسان, ده في حاجة إلهية. فمن المنطلق ده ما بقاش زي باقي الناس, كل واحد يبص يقول ما فلان يشبه أبوه, يشبه أخوه, ويشبه المعلم بتاعه, لكن هو ما كانش يشبه حد, ده هو كان فريد والناس هي اللي تشبهه. فعشان كده كان الناس محتارين, متعودين نشوف ناس بأشكال مختلفة, متعودين نشوف معلمين, متعودين نسمع تعليم, لكن ده مختلف, فكان شخص غريب. النهاردة الصبح كمان بالمناسبة يعني كنت مع جروب, بعد كده جبنا سيرة لما ملاك ظهر لأبو وأم شمشون وكان بيقول لهم إن ربنا هيديكم ولد, والأم كانت عاقر, فالأب بيقول له طيب لما يحصل كلامك ده قول لنا اسمك إيه علشان نكرمك لما يحصل الكلام ده. فقال له إجابة غريبة, قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب, يعني أنا عجيب, يعني أنا مش زي الباقيين. فكأنه يعني كإجابة بسيطة نقول هذا ليس شخص عادي لكن مختلف, فعلشان كده لفت انتباه ناس كتير قوي يتكلموا عنه, سواء كانوا موافقين على كل اللي بيقولوا أو مش موافقين على اللي بيعملوا, لكنه غير البشر العاديين.
1: بتفق معاك جدا يا دكتور, لأني كمان حتى لما في أشعياء بيتقال بالنبوة ويدعى اسمه عجيبا, عجيبا لأني إدراكنا العقلي ما يستوعبش هذا الإله, إحنا أقل بكتير وأضيق بكتير, الأفق بتاعتنا ضيقة كتير على إدراك هذا الإله اللي هنقف قدامه متعجبين منبهرين مندهشين هتاخدنا الدهشة، هتاخدنا الحيرة. وفي حاجات كتيرة في الكتاب المقدس عن المسيح لما كان بيعمل المعجزات كان يقول وأخذتهم حيرة، من هذا وبأي سلطان يفعل هذا؟ وده اللي هندخل فيه بقى شوية تاني كده عن المسيح صاحب السلطان. ما يشبهش حد في السلطان بتاعه، ولا ممكن يكون هو أوكي عنده سلطان، لكن كمان سليمان كان عنده سلطان، كمان داود كان عنده سلطان، فهل هو يشبه أحدا في سلطانه ولا إيه؟
2: خليني أأكد أنه ناس كتير من اللي عندهم سلطة أو سلطان بتبقى السلطة مأخوذة من القانون أو مأخوذة من دستور. يعني أي ملك، أي قائد، أي مدير لشركة عنده سلطان، بس لأنه عامل لوائح وهو في مكانه مسؤول تطبيق اللوائح فبيبقى عنده سلطان، ما تروحش قبل الساعة كذا، خلص الشغل ده، لأن عنده لستة من القوانين، لما تعمل كده أنا هدي لك مكافأة، ولما ما تعملش كده أنا هدي لك جزة. فواخد القوة بتاعته والسلطان بتاعه من القوانين. نفس الشخص دون اللي هو واخد السلطان، مجرد ما يطلع المعاش فين السلطان؟ لا، ما هو مش مسؤول ومش معين من هذه القوانين. فسلطان البشر سواء كان ملك أو يعني مدير شركة ولا حتى حاكم لمدينة، كلهم واخدين من وجودهم في المنظومة بتاعت القوانين. لكن المسيح ما كانش عنده سلطان من خلال قوانين، ده الناس كانت بتنجذب إلى هذا السلطان، بتنجذب لأنه في قوة تقدر تغير فيهم وبيقول حاجة ممكن تخليهم يفكروا بطريقة مختلفة، وكمان لما يقول كلمة توجد حياة وتغير في الوضع اللي موجودين فيه. فلو موت ممكن يتغير إلى حياة، لو اضطراب يتغير إلى سلام، حاجات مختلفة. فهو ما كانش عنده سلطان نتيجة للقوانين ولا نتيجة لسلطة معينة لي، وإن كان له كل السلطان، لكن لأنه هو في ذاته كان مصدر القوة ومصدر السلطان.
1: يعني عايز تقول لي إن هو ما كانش بيستمد السلطان ده من منصب يعني
2: بالزبط.
1: أو من زي ما بنقول إحنا البوزيشن أو المكانة اللي هو فيها، لكن هو السلطان مش من بره لجوه، مش حاجة خارجية فرضت عليه إدته السلطان ده، إدته الهوية دي، لكن الحاجة طالعة من جواه لأنها دي كينونته
2: بالظبط. ده حتى ده كمان يخليه مختلف عن كل الأنبياء. يعني الأنبياء واخدين سلطتهم لأنهم بيقولوا ربنا بيقول لك اعمل كذا كذا كذا، لكن هو الوحيد اللي ما كانش بيقول ربنا بيقول لكم، كان بيقول أنا بقول لكم. يعني يقول سمعتم أنه قيل، ويقول على وصية من الوصايا، أما أنا فأقول لكم، لأنه أنا اللي كلمتي فيها السلطان. فده كان مختلف شوية
1: فعلا. وبفتكر معاك برضو أني لما كان بيقول، كان بيقول الحق الحق أقول لكم، أنا بقول لكم الحق أقول لكم، فاللي هو وبتأكيد يعني كتير يقول الحق الحق، ويرجع يقول لنا في حتة أنا هو الطريق والحق. يبقى لما يجي يقول الحق الحق كأنه بيعلن عن ذاته أن أنا الحق
2: بس.
1: حتى في عصره يا دكتور، طيب هسألك عن الحتة دي، في عصره كان في معلمين كتير، يعني فرسين كان عندهم معلمين، الكتبة كان في، ما أعرفش كان برضو ممكن يكون في معلمين، كان في معلمين لمذاهب مختلفة في الوقت اللي كان فيه المسيح. يمكن بسبب صمت الوحي لمدة 400 سنة ظهرت مذاهب مختلفة، والمذاهب المختلفة ديت أظهرت معلمين كتير قوي في عصره. ليه هو كانت الناس بتنبهر منه وبتمشي وراه، يقول وتبعته جموع كثيرة، وهنا تبعته جموع كثيرة، وطلعوا فوق جبل معاه، ونزلوا في السهل معاه، وقعدوا يسمعوا لدرجة جاعوا ونسيوا الأكل. يعني شمعنا مع أن عندهم حواليهم معلمين في الزوايا وفي الهيكل وفي أماكن مختلفة موجودين معلمين كتير، شمعنا هو اللي الجموع في الزمن ده وفي الوقت ده وفي العصر ده تابعوه، بقوا منبهرين وعايزين يسمعوه؟
2: يعني في الأول اللي أنت بتقوليه ده فكرني بالآية اللي أنا أعتبرها أنها عنوان الحلقة، ففي إنجيل متى الفصل السابع والآية 29 بيشهد الوحي بيقول لأنه كان يعلمهم، بيتكلم على الناس بيقول لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان، يعني بيعلمهم باللي عنده سلطان. وبعد كده أقول وليس كالكتبة. الكتبة دول كانوا واخدين السلطان بتاعهم من أنهم بيقولوا إحنا ماسكين الوحي وبنقول لكم كلام من الوحي المقدس، فالسلطة بتاعتهم لأنهم ماسكين كلام الوحي المقدس التوراة بتاعت موسى وبيقولوا منها، فالتوراة بتقول كذا وهم بيحاولوا يفسروها فبيقولوا بسلطان التوراة. لكن المسيح كان بيقول كمان وبسلطان، مش لأنه بيوعظ من التوراة لكن لأنه كان بيتكلم وحي الله مباشرة للناس،
1: الوحي على لسانه، يعني هو بيقول هو نفسه الوحي
2: بالضبط. فكان ممكن يواجه ناس يقول لهم ايه، انتم سمعتم انه لما تصلي بتعمل كذا كذا تصلي بالشكل الفلاني ده، لكن انا اقول لك، انا اقول لك لما تصلي ادخل الى مخدعك واغلق بابك. الناس يصلوا علشان يبانوا قدام الاخرين ان هم بتوع صلاة، لكن هو كان يقول لي انا هقول لكم ان لما تيجي تصلي انت بتصلي بينك وبين الله، فأدخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي يرى في الخفاء. وهنا كانوا الناس يستغربوا، استنى أنت بتقول حاجة كذا حاجة غريبة، إحنا متعودين نصلي عشان الناس تعرف إن إحنا بتوصلها، وكمان يعني الناس يمدحونا ويطمنونا وكده يعني. بعد كده أنت بضيف حاجة كمان بتقول لكي أبيكم الذي في السماء، الله، هو ربنا في السماء ده ممكن يكون أبونا، ممكن يكون العلاقة اللي بينه. فهو حيرهم وهو بيقول كده، هم سد قالوا ايه ده الكلام ده، ما حدش قاله الكلام ده، كمان احنا بنتلمس بيه الكلام ده بيغير فينا. فالسلطان اللي كان بيقوله ما كانش بس نابع من انه تعليم حلو، لكن كان نابع بقوة ان هو وحي الله لهؤلاء الناس في هذا التوقيت، وكان مغير في حياتهم يعني.
1: وده فعلا الفرق. يمكن كمان اضيف على حضرتك ان اللي كان بيقوله كان بيعمله قبل ما يقوله، يعني مش جاي بشوية وصايا افعل ولا تفعل ويلاقوه هو مش عايشها، لكن كان بيعمل وبعدين وبيقول، فكان عايش الحياة اللي بيقولها. ويمكن دوت كان خليه مختلف كمان عن المعلمين اللي في الوقت ده اللي ممكن يقولوا كلام موجود في الشريعة، موجود في الكتاب في العهد القديم وكتب الأنبياء، حتى التقليد اللي هم عملوه في خلال الوقت اللي هو اللي كان فيه الصمت. أتوقع إن كان عندهم كتب التقليد وكانوا بيقولوا للناس منها برضو تعاليم، لكن مش هم نفسهم مش بيعيشوها. المسيح كان بيعيش اللي هو بيقوله. بس هو بيعيش اللي بيقوله ده، السؤال اللي هقوله لحضرتك ونطلع فاصل ونرجع نجاوب عليه.
2: أوكي.
1: اصطدم بالتقاليد وعادات وموروثات، لأنه لما جه يعمل كده نقد حاجات، نقد المعتاد، زي ما كنت حضرتك بتقول من شوية، كان بيقول أني الكتاب المقدس أو قال قالوا لكم أني مثلا لا تقتل، لكن أما أنا فأقول، قيل لكم كذا، أما أنا فأقول. فهو جه بينقد المعتاد فاصطدم بموروثات واصطدم بعادات وتقاليد واصطدم بأفكار معينة. الاصطدام دوت احنا بنشوفه ازاي؟ هل ده طبيعي انه كان يصطدم بيه؟ وهل كان احنا بقى كمان ممكن لو طبقنا تعليمه نصطدم بده، الموروثات التقاليد العادات؟ ده السؤال. نطلع لفاصل ونرجع نجاوبه مع بعض.
2: أوكي.
1: خليكم معانا.

0: املأ اوقاتك اغاني اليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معاكم من تاني وقالوا عنه. اهلا بكم من جديد على راديو سما. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة. معكم ليديا فرحان وبنتكلم عن ايه اللي قالوه عن المسيح. والنهاردة ضيف الحلقة معايا دكتور رامسيس جندي. اهلا بك من تاني يا دكتور. وافكرك وافكر الناس اللي بتسمعنا واللي بتشوفنا باني السؤال كان قبل الفاصل: المسيح جه مش بتعاليم جديدة لكن جه بوحي زي ما حضرتك كنت بتقول قبل الفاصل. هو نفسه الوحي، هو نفسه المتحدث بالوحي، مش جاي ينقل على لسان الله الوحي، وده اللي بيأكد لنا ان هو الله نفسه. لكن اللي عايز أسأله لحضرتك ان بما انه هو المتكلم بالوحي، جه اصطدم بتقاليد، بعادات، بموروثات، جه اصطدم بأفكار

0: مش مظبوطة، والأفكار دي نشأت في بيئة، الوقت اللي حصل فيه الصمت بتاع الوحي كان زي ما بيقولوا هرج ومرج، ما كانش فيه نبي، ما كانش فيه كلمة من الله في الوقت دوت، فكل واحد كان بيفعل ما يحسن في عينيه. وتاريخيا أعتقد لو حضرتك تفيدنا بده، ظهرت مذاهب كتير في التوقيت ده. اصطدام المسيح بالتقاليد والموروثات والعادات اللي جه يقولها بأفكار غلط، مش دي كانت تعرضه لإن الجمهور بتاعه الشعبية بتاعته تقل، إن الناس ما تنبهرش بقى ولا تمشي وراه، لأنه أنت جاي تهدلنا اللي إحنا اتعلمناه وطالعين عليه؟
1: بالتأكيد الناس بيتعودوا على حاجات، والخروج بره الحاجات سواء كان التعليم أو سلوك أو حتى طريقة كلام، كل دي على بعضها اللي الناس بيتعودوا عليه، التغيير بيبقى مش دايما مقبول عند الغالبية من الناس. في ناس بتحب التغيير بس قليلين، لكن الكل بيقول احنا ارتحنا على الطريقة دي من الكلام وعلى العلاقات دي وعلى حتى طريقة العبادة مع ربنا دي. لكن المسيح لأنه كان بيدور على ازاي تتنقل الحياة، فهو غير من المفاهيم بتاعت التعليم وبتاعت العلاقات، خلاها حياة أكتر ما خلاها مجرد ممارسات أو نقدر نقول عادات الناس بيقوموا بيها. فخليني أقول حاجة كانت غريبة بالنسبة للناس. الناس كانوا متخيلين أنه أهم حاجة العلاقة بين الزوج والزوجة، ماشيين مع بعض والدنيا حلوة، أدينا ماشيين مع بعض. طب حصلت مشاكل، تفاقمت هذه المشاكل، خلاص اكتب لها كتاب طلاق وطلق مراتك، خلاص مش مبسوط معاها مش مبسوطة معاك، طلقوا بعض. فكانوا حتى بيسألوا المسيح، بيقولوا لو حصلت مشكلة فموسى أوصانا إن اكتب كتاب طلاق، يعني زي كأن تروح لحد ونعمل شهادة طلاق ونطلق وتطلق مراتك وخلاص، انت بتقول ايه؟ فالمسيح فاجئهم قال لهم من البداية الرب خلقهم واحد، فطلاق يعني ايه؟ كأنك بتكسر واحد بتقسمه نصين. فهو كان بالنسبة لهم ايه ده؟ طب افرض احنا مش مبسوطين مع بعض. فهو كان عايز يقول لهم يعني ايه مش مبسوطين مع بعض؟ يعني واحد دراع وجعه، واحد طلع له دم في صباعه يقطع صباعه يقطع دراعه، طب واحد رجله بقت ما بتتحركش كويس يروح يعمل لها علاج، واحد عينيه ما بيشوفش بقى كويس هيخلع عينيه هيشيل ودانه، يعني انتوا بقيتوا واحد ازاي تهتموا ببعض؟ ازاي تحل المشكلة؟ فكان بالنسبة لهم دي حاجة غريبة. يعني هقرأ لك كده المسيح قال ايه، بيقول في انجيل متى الفصل الخامس والايات 31 و 32، وقيل من طلق امرأته فليعطبها كتاب طلاق. وهنا كانت مفاجأة المسيح، اما انا فاقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج بمطلقة فهو يزني. كأنه عايز يقول أنت بتسيب عهد، فأنت كده بتلغبط القانون الإلهي، وكأنك أنت بتكسر جسد الله هو اللي صنعه. اتنين مع بعض زوج وزوجة أصبح واحد. علشان كده النقطة دي كانت غريبة بالنسبة للناس. المسيح ما كانش قاصد أنه هو يعني يقول لهم أنا عايز أغير العادات والتقاليد بتاعتهم، لا ده عايز يقول لهم الحقيقة، إذا كنتوا تعودتوا على حاجة وما كانتش مظبوطة فأنتوا دلوقتي بتتعودوا أو بتسمعوا الصح اللي المفروض يتعمل إيه. حتى كمان يعني عايز أقول العلاقة اللي بيننا وبين الله، معلش أنا مش عايز أطول لكن النقطة دي مهمة جدا. العلاقة اللي بيني وبين الله، ربنا عايز مني إيه؟ كل الناس يقول لك إيه؟ إدي حق ربنا. يعني إيه حق ربنا؟ هو ربنا ليه حق؟ دي حق ربنا. إيه حق ربنا؟ حق ربنا تصوم، صوم لربنا، صوم ربنا. وربنا عايز ايه من الصيام بتاعي؟ هم كانوا فاهمين كده، كان المقصود بالصوم والصلوات.
0: دكتور ولغايه دلوقتي احنا لغايه دلوقتي يعني هم كانوا فاهمين كده وقت ما المسيح كان على الارض، بس احنا لغايه دلوقتي في ناس كتيره جدا فاهمين ان حق ربنا اللي حضرتك بتقولها دي، اللي هو ربنا عايز ايه مننا؟ عايز الصوم، عايز شويه فلوس لعشور او صدقه، عايزنا نروح بيت ربنا نصلي ايا كان مسجد كنيسه، المهم ان انا بروح اصلي له هناك. وكاني بقى انا اسف بنمن على ربنا.
1: جزء كده، وكأن واحد يقول ايه، طب انا اديت حق ربنا يبقى ايه، لازم ربنا هيباركني. بعد كده اطلع الصدقة ولا اطلع الفلوس بتاعتي ولا اطلع العشور ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها، وانا بفكر وانا عمال اطلع، فانا بطلع لاني بدي حق ربنا. فهو كان عايز يقول لهم الامر ابعد من كده، فانا مش عايز اسميها ان هو كان مضاد للتقاليد، لا، ده كان بيقول لهم التقاليد دي كان بيحاول موسى يقول لكم علشان تدوروا ما وراءها من العلاقة. فيقول لهم ايه، انت متى صمت؟ طب بص اقراها لك احسن، بيقول كده في برضو انجيل متى اصح 6 والايات 16-18، بيقول ومتى صمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين، اللي هم الناس اللي بيحاولوا يكونوا بيظهروا ان هم كويسين، فانهم يغيرون وجوههم، يبقوا قرفانين ووشهم مكشر وتعبانين لكي يظهروا للناس صائمين. الحق الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. واما انت فمتى صمت فادهن راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لابيك الذي في الخفاء، فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هو كان عايز يقول لهم ايه، اهم حاجه العلاقه اللي بينك وبين ربنا. وكان المقصود بيجازيك علانية مش هيدي لك مكافاه على صيامك، لا، ده انت هتاخد قوه، هتاخد بركه، هتاخد نعمه، هتظهر دي في حياتك العمليه العلانيه اللي باينه قدام الناس. فانت مش بتصوم علشان تاخد البركه، لا، ده انت وانت بتصوم وقريب من ربنا قوه حضور الله، قوه حياه الله هتلمس قلبك، فتلاقي نفسك مليان بالسلام، مطمن على اللي بيحصل. عشان كده هو ما كانش قاصد المسيح انه يضاد التعليم اللي هما بيتعلموها ولا بيقولوها، لا، ده عايز ياخدهم الى اعمق من مجرد تعليم. خليني اقولك يعني بعد تاني، كلنا تعلمنا لما يغلط اخوك فيك يعني معلش اقعدوا اتعاتبوا اغفر له سامحه، ما يعني شوية حاجات زي كده. لكن بقى يسيء لك إساءة كبيرة، لا، ده تعمل له يعني
0: عين بعين بقى،
1: بالضبط كده، عين بعين وسن بسن، أذاك في كذا تأذي في كذا، فضحك في كذا تفضح، لو ودي كلها قوانين تبدو أنها صحيحة، العدل يقول زي ما عمل فيك تعمل فيه. لكن المسيح كان عايز يقول لهم بعد تاني، زي ما أنا بعمل معاكم، زي ما ربنا بيعمل معانا، انتوا كمان اعملوا بعضكم مع بعض. فيعني لما تلاقي في اي مشكله بينك وبين اخوك، افتكر ربنا بيعمل معاك ايه لما انت تكون غلطان، يستر عليك، يغفر، يرجع يردك، يقول لك تعالى ليا ونرجع للعلاقه مع بعض مره تاني. استر على اخوك، اقعدوا اتكلموا مع بعض وارجعوا مره تاني. انت عايز تكون فعلا ماشي في حياتك بطريقه مستقيمه، فانا النهارده عايز ادي لك بعد أبعد من مجرد عين بعين وسن بسن.
0: فما جاش يصطدم عن قصد بثورة ضد التقاليد وضد العادات وضد الموروثات، لكن جه ياخدهم لحتة أعمق، ودي بيعملها معانا لغاية دلوقتي. هو مش بيصطدم معانا في الموروثات بتاعتنا والتقاليد والعادات، لكن بياخدنا لما هو أسمى، للهدف الرئيسي من حياتنا، العلاقة الحقيقية اللي بيننا وبين الله، اللي يتبني عليها كل الممارسات الحياتية بقى اللي هو تظهر في حياتنا اليومية. ده اللي تقصده حضرتك؟
1: بالضبط كده، بالضبط. هو في يعني عايز أقول في بعد أعمق، بس نحتاج نشرحه يعني. إيه رأيك نقوله بس حتى بعد شوية؟
0: خلاص ماشي، هنقوله بعد شوية هذا البعد الأعمق، بس إحنا مش هنسى، خلي بالك. لا، أنت قلت هتقوله بعد شوية. أيوة، فأنا كده. أيوة، فخلينا نطلع لفاصل وخليكم معنا عشان نشوف كمان إيه البعد الأعمق، وعشان نشوف دوت في وقتنا الحالي إحنا كمان إزاي دوت صداع علينا. إحنا كل ده بنتكلم حياته كان بيتعامل فيها بسلطان، كلامه بسلطان، تعليمه بسلطان. فخليكم معانا وبنتكلم. قالوا عنه صاحب، مش سلطان، صاحب السلطان. أي حد ممكن يكون عنده بعض السلطان في حاجات معينة، لكن هو عنده السلطان. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع مع بعض تاني.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: ورجعنا تاني ومن جديد بنتكلم. قالوا عنه صاحب السلطان، المسيح هو صاحب السلطان، وأكيد أكون بقول صاحب السلطان المطلق، المطلق لأني لي سلطان على كل حاجة، لي سلطان على الحياة، لي سلطان على المرض، لي سلطان على الماضي والحاضر والمستقبل، لي سلطان يقول كن فيكون. هو الله الظاهر في الجسد، إذن هو لي كل سلطان، هو كل سلطان. قبل الفاصل كنا بنحكي عن المسيح إزاي كان بيصطدم بالموروثات، بالتقاليد، بالعادات، لكن دكتور رامسيس دي في الحلقة النهاردة قال لنا حاجة مهمة، قال ما جايش عشان يصطدم بالموروثات والتقاليد، لكن جه علشان ياخد الإنسان لبعد أسمى، لبعد أعمق، لفكرة إني أنا مش جاي أقول لكم على تعمل إيه مع مراتك النهاردة، تديها كتاب طلاق ولا متديهاش، أنا جاي أقول لكم إن في فكر إلهي عظيم عن الزواج، إن أنتوا جسد واحد. أنا مش جاي أقولك تسامح أخوك ولا متسامحوش، أنا جاي أقولك إزاي الله بيفكر فيك كإنسان، إن ده في محبة بيغرسها جواك ناحيته، فمش بتتفضل عليه علشان تغفر له أو متغفرلوش. لكن كمان دكتور رامسيس قال لنا في حاجة تانية، بعد تاني عايز تشاركنا بيه.
2: الحقيقة يعني خليني أقول إنه وجود بعد أعمق يرفع الإنسان من مجرد أن يفكر بطريقة إنسانية مليانة بالعدل، مليانة بالفلسفة الجميلة، ونقدر نقول مليانة بالرقي، إلى بعد أعلى من الإنسانية. كلنا بنحب الحاجات الإنسانية الجميلة، الرأية العلمية اللي مليانة بالعدل، لكن هقول حاجة يمكن تساعدنا شوية. المسيح جه يرفع المستوى بتاعة تفكيرنا وبتاع القرارات والقوانين بتاعتنا من مستوى البشرية الراقية إلى مستوى الإلهية، عشان يبان. خليني أقول زي ما في فرق بين المستوى، وسامحوني في الكلمة دي، بين المستوى الحيواني والمستوى الإنساني. الحيوان بيفكر إزاي والإنسان بيفكر إزاي، في فرق كبير قوي. لو قلنا الحيوان بيفكر، لا، الحيوان ماشي بالغريزة وبالأكل والشرب بتاعة الحيوانات، في فرق كبير قوي بينه وبين إن إنسان بيفكر. كمان في فرق ما بين إنسان بيفكر بطريقة كويسة وبين المستوى الإلهي. عشان نشوف الفرق ده، خلينا نشوف إيه الفرق بين إنسان وبين الحيوانات. يعني لو إحنا قابلنا، يعني أنا دايما بحب أقول التشبيه ده، لو أنت قابلت قرد وبتقول القرد يا حضرة القرد أنا عندي خبر جميل ليك، وتدي للقرد ده موبايل، تقول له بص امسك الموبايل ده كده، الموبايل ده حضرة القرد في خاصية الاتصال صوت وصورة، تقدر تكلم أي قرد في أي حتة تاني صوت وصورة وتتكلم معاه وتبقى زي الفل. القرد هيبص على الموبايل ويقول لي هو في موز؟
1: أيوه.
2: في فول سوداني؟
1: أنا عايز موز.
2: فأقول له ما فيهوش فول ولا يا فول سوداني ولا موز ولا بتاع، يقول نعم بيه الموبايل ده أنا بفكر موز وفول سوداني. بص اسمعني كده، في عربيات حلوة اخترعها البشر، تركب العربية تدوس دوسة بنزين تجيبك من أول الغابة لغاية أخيرة، لا تنط ولا تحمل ولا أي حاجة. بص إيه العربية دي، فيها موز فيها فول سوداني. مستوى تفكير الحيوانات ومستوى تفكير القرد الفول السوداني والموز. البشر تيجي تقول له إيه رأيك هدي لك موز وفول سوداني، لك موز فول سوداني، اديني آيفون، اديني عربية، اديني حاجة. مستوى تفكير الإنسان ورغبات الإنسان أعلى بكتير قوي من رغبات الحيوانات. مستوى التفكير الإلهي اللي ربنا عايز يرفعنا لي زي فرق مشابه لكده، وإن كان فرق كبير قوي قوي قوي. فميجي واحد نقول له سامح أخوك اللي غلط، احتضن مراتك حتى وهي ضعيفة وحتى لو بتسيء إليك، ساعد ابنك علشان يختار الاختيارات الصح، يروح يحس إيه؟ في بشر يعمل كده؟ ما انت بس فكر بس على مستوى البشر. فكر ابو سامة البشر هو ايه عين بعين وسن بسن، اعمل كده اعمل لها كده اذيها وديها وري له مش عارف العين الحمراء واعملي له ايه اذبح له القطه اعملها ليه، علشان ده بيفكر على مستوى البشر. انا بفكر على مستوى الالهيات، موضوع مختلف. لما كان المسيح يفاجئ الناس يقول لهم انا بكلمكم على مستوى الالهيات، يروح الناس يبتدوا يقولوا ايه اللي انت بتقوله ده مستوى عالي جدا جدا مش راكب على دماغنا، زي كانه قرد وبنحكي له على الموبايل مش راكب على دماغه الموبايل خالص، ما يعني ما يجيش باله البشر، يعني اسيبه يغلط فيا يعني اكون متساهل معاه؟ يقول ما الله طمك على خدك الايمن حول له الاخر، يقول ايه ده استنى استنى ايه الكلام ده اللي انت بتقوله؟ مش عارف ان هناك قوه غير عاديه في النور الالهي وفي احتضان الذي يسيء اليك.
1: طب عندي سؤال بقى يا دكتور في الحته دي، يعني ايه اللي يخليني انا كانسان بفكر بشكل إنساني بشري، ضربني هضربه، أخد مني هاخد منه، جاملني يداني حاجة هجامله، حبني هحبه، لأني أرتقي للمستوى الإلهي؟ إيه اللي يخلي إيه اللي يوصلني للمستوى ده؟ ما أنا إنسان، أنا قليل الحيلة، أنا مش هعرف أوصل للمستوى الإلهي.
2: أيوة أنا أشكرك جدا. خليني أقول بعض من الطيور والحيوانات من العشرة مع البشر بيتغيروا شوية صغيرة، بس بيصلي القرد قرد والببغاء ببغاء. لما نجيب قرد ونقعد نعلمه شوية حاجات نلاقيه يتغير شوية كده وعايز يلبس زي البشر ولا عايز يعمل حاجة، بس في الآخر هو قرد فقرد مش هنقدر نغيره. الببغاء حفظناه شوية كلمات فبقى يقولهم ويقول تحياته ويعمل مش عارف ايه ويعمل شوية حاجات كده يبقى مبهر، ده بيعمل زي البشر بيعمل زي الإنسان أو بيقول كلمات زي الإنسان، أو كلب نخليه يسمع الكلام ويعمل مش عارف ايه. دي شوية تمارين، ودي للأسف أحيانا الناس بيفتكروا ويتخدوا كده، لما أعمل شوية ممارسات دينية هرتقي إلى المستوى الإلهي. معلش أنت من جوه أصلك، معلش سمين، من جوه قرد تلبسه وتعمله وتأكله وتشربه. إحنا عايزين حاجة تعمل تغييرة من طبيعتك القردية
1: للطبيعة الإنسانية
2: للطبيعة الإنسانية عشان تبقى زي البشر. طب دي محدش يقدر يعملها، لازم يكون الخالق اللي خلق القرد هو اللي يقدر يغيره ويبقى إنسان، واللي يقابل المسيح يغيره من إنسان إلى الطبيعة الإلهية. المسيح قال حاجة جميلة جدا في الوحي المقدس، يقول لنا الكتاب المقدس الكلام ده، هو لما جه يكلم المسيح قال الكلام أخذنا في هذا البعد، والوحي المقدس أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا الله، يعني ياخدوا الطبيعة الإلهية. يشرحها بعد كده الوحي المقدس يقولوا إيه شركاء الطبيعة، يبتدي ينقل الإنسان. عشان كده إحنا لو عايزين نقول للناس كلام المسيح الذي له سلطان أو لما تسمعه يغيرك من الطبيعة الإنسانية للطبيعة الإلهية، تروح تقول ايه لا انا مش هعمل عين بعين وسن بسن، ده هو حتى لو طالما ضربني على خدي الايمن هحول له الاخر ايضا، حتى لو هي بتغلط انا هستوعبها، حتى لو مراتي مش عارف ايه انا واحد معاها ونحتضن بعض، حتى لو ابني حتى لو جوزي مش عارف ايه هنحتضن بعض. ازاي تقدر تعمل كده؟ ازاي انت تقدري تعملي كده؟ اخدت الطبيعه الالهيه. المسيح عمل تحدي في العادي، قال ايه انا بقول لكم ايه، احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا من يقول ايه ده التعليم الساميه قوي ده،
1: والناس كتيره بتشكر في التعليم دي طبعا لغايه دلوقتي وبيقولوا دي تعليم تدرس في المدارس. يعني
2: ايوه الناس يبقوا شايفينها تعليم ساميه صعبه التحقيق، والحقيقه هي مش بس صعبه ده مستحيله التحقيق الا لو انت اتنقلت من الطبيعه الانسانيه للطبيعه الالهيه، او من الطبيعه الالهيه تقول اه هقدر وانا واخد القوه بتاعه المسيح وانا سامع كلامه اللي غيرني، واول لما غيرني هقدر يعني احب اللي بيسيء اليا، هو يلعني وانا باركه، هو يسيء اليا وانا اكرمه واروح اديله. احس ايه ده، هو بيقول لي كلام يعني ويعمل لي مشاكل وانا ادعي يا رب باركه احسن اليه وشجعه وحل مشاكله واحسن اليه، انا اروح بايدي واروح اديله انا كمان واحسن اليه واشجعه. أخذت طبيعة إلهية. عشان كده كلام المسيح كان بيعطي هذا السلطان إني غيرنا. يعني إحنا طولنا في الحتة دي بس أنا
1: عايزة حتة مهمة جدا لأني وإحنا بنتكلم عن سلطان المسيح فأنا ممكن أسأل نفسي طب وأنا النهاردة يفرق معايا إن هو صاحب السلطان في إيه؟ لكن حضرتك لما تقولي إني هذا الإله صاحب هذا السلطان بيتكلم علشان يغير طبيعتي أنا ويغير حياتي أنا فتبقى حياتي كمان مختلفة، فمش معنى كده إن هو صاحب السلطان البعيد اللي ليه سلطان على البحر وعلى السماء وعلى الأرض وعلى النجوم وعلى الكواكب وعلى الأمراض، كل ده صح، احنا مش بنقول لأ، لكن لما الموضوع يقرب لي أنا ولاقي إن هذا السلطان بيغيرني أنا كمان بيشكلني أنا من طبيعة إنسانية بتدور عن مصلحة البشرية الطبيعية جدا، طبيعة قديمة، طبيعة إنسانية، لطبيعة إلهية بالسلطان بتاعه في التغيير، يخليني أنا كمان إيه ده أنا داخل جوه هذا السلطان.
2: بالضبط كده، بالضبط بالضبط، دي النقلة الإلهية اللي المسيح ما كانش عايز يقول شوية وصايا، كلامه بسلطان يعني كلامه قادر على تغييري وليس يعجبني وأقول هعمله، لا ده يغيرني إن أنا أخد هذا البعد الإلهي. دي يعني الدعوة اللي احنا عايزينها للناس، لما أنت بتسمع كلام المسيح أنت محتاج تقول أيوة أنا عايز أخد القوة والسلطان بتاع المسيح ده إنه يغيرني، أقدر أختار الاختيارات الصح وأقدر أعمل الحاجات الصح. فده السر، يعني السر الإلهي في سلطان كلمات المسيح، إن هو بيتكلم ببعد أبعد من أو بنقدر أعمق من مجرد تعليم.
1: طيب هنطلع للفاصل وعندي كام سؤال في الوقت الأخير بعد الفاصل، أسئلة تخص سلطان المسيح نفسه، لكن كمان أسئلة تخص في سؤال جاء على بالي حالا اللي هو هل لو أنا أعجبت بالمسيح وانبهرت بصاحب السلطان ده ينقلي السلطان، ولا أني أنا أكون صاحب سلطان زيه دي نتيجة اتباعي لي؟ يعني فهم قصدي في السؤال
2: إزاي أخد أتغير أنا وأبقى في البعد
1: الإلهي بالضبط، إزاي أتغير أنا أكون في البعد الإلهي، مش فكرة أن أنا عايز أقلده أو أنا اللي هو شفت معلم صالح جميل فأنا هاخد التعليم دي هحاول أنفذها على الأرض الواقع، لكن إزاي تكون هي جوه كينونتي أنا كمان، جوه طبيعتي أنا كمان، فتتغير طبيعتي بعد الفاصل.
2: أوكي
1: يلا بينا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: قالوا عنه من بعد الفاصل. رجعنا معاكم من تاني ولسه مكملين عن المسيح. قالوا عنه صاحب السلطان. فهل هذا السلطان حقيقي؟ طول الحلقة كنا بنتكلم ان كان ليه سلطان على حاجات كثيرة جدا، لكن وصلنا في الحتة الأخيرة اللي قبل الفاصل ان الفرق ما بين السلطان اللي بيقول المسيح بيه ان احنا نطبق تعاليمه بشكل انساني باجتهاد ذاتي، وما بين تغييره كصاحب السلطان لطبيعتنا فنكون شركاء الطبيعة الإلهية، فنكون بنعيش حياة بفكر إلهي، بفكر أعمق، بفكر أسمى. وعشان كده يا دكتور رمسيس دي في الحلقة النهاردة برحب بيك من تاني. وفي أواخر حلقتنا جينا القرب الآخر بتاع الحلقة، لكن أنا النهاردة وأنا بسمع عن سلطان المسيح، أنا ممكن من أول الحلقة كان حد فاكر إن إحنا هنتكلم عن سلطانه على الموت، سلطانه على البحر، سلطانه على الأمراض، وده حقيقي وده غالبا كلنا متفقين عليه، ويمكن عشان كده ما اتكلمناش فيه. لكن الحتة اللي حضرتك بتقولها حتة حساسة قوي، حتة سلطانه على تغييري أنا الشخصي من طبيعة إنسانية فاسدة لطبيعة إلهية كبيرة قوي دكتور.
2: دي حقيقة. يعني خليني أقول إنه كل الفلاسفة، كل الأنبياء كانوا بياخدوا كلام من عند ربنا ويقولوا هنا زي كأنه لست اعمل هذا علشان تحيا، ولست تاني لا تعمل هذا علشان تحيا، ولو عملت هتنال الحياة، ولو ما عملتش بيضيع منك قدرتك على الحياة. لكن في الآخر طبيعة الإنسان كانت محدودة، أقصى حاجة إن هو يروض نفسيته في إنه لو هيغضب ما يخطئش بقدر الإمكان،
1: يعمل شوية تمارين
2: بالضبط
1: عد العشرة ما عرفش يعمل إيه مش كدا. بنقول عليها غلط، بس مش هو ده اللي جاي عشانه المسيح
2: بالضبط. فالمسيح ما جاش عشان يقول شوية فلسفات، ولا جاي علشان يقول تعليم سامية ويروح الناس يقول لا انا مش هقدر، ما دي كبيره قوي، خلاص بقى انا هعمل ايه، انا انسان. وساعات تلاقي ناس لما تغلط يقول لك ايه، ما احنا كلنا بشر بقى، فانا بشر يعني. طيب ما انت بشر، لكن النهارده جه المسيح علشان يعمل حاجه كمان معاك، ان ينقلك من الطبيعه الانسانيه للطبيعه الالهيه. عشان كده نفسي اقول لكل اخواتنا وكل اولادنا وبناتنا اللي سامعيننا على الراديو، المسيح ما جاش علشان يدي لك لستة اللي تعمله اللي ما تعملهوش، لكن جاي علشان يدي لك طبيعة مختلفة تتغير فيها. أولا أنت هتحس أيوة ده اللي المفروض أعمله، ده اللي ما عملهوش، لأنه سكن جواك الروح القدس. ده التحدي، بدل ما المسيح بياخد كلام الله يقولهن، لا ده أخد قوة وسلطان الله يسكن في داخلنا بالروح القدس، فنستطيع أن احنا نعرف أعمال الله إيه اللي نعمله إيه اللي ما نعملهوش. خليني أقولك كده آيتين كده حلوين مهمين جدا. بيقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 5 والآية 16، إذا نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. يعني عايزه ليه؟ إحنا شفنا المسيح ده حسب الجسد، شايفين إنسان هو قدامنا، بس إحنا دلوقتي اختبرنا إن هو مش بحسب الجسد فقط، لا ده في بعد تاني. أتاري المسيح ما جاش علشان يقول كمعلم صالح شوية تعليم، دي الآية اللي وراها بتوضح حاجة أساسية وبتقول إزاي ممكن نتغير. فبتقول إيه؟ إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هقولك حاجة كده صغيرة، يعني وأنا بحاول أقول الآية دي ومعناها وبسرعة أقول كده. في يوم من الأيام كنت قاعد مع راجل كبير كده في طيارة، راجل كبير حوالي 80 سنة، بقول له أنت سمعت عن الخليقة الجديدة أو الولادة التانية؟ قال لي عمري ما سمعت عن الكلام ده. قلت له روحت فتحت معاه قصة نيقوديموس وقعد يقراها، وهو اكتشف أنه إيه ده كلام حلو قوي. قال إزاي ممكن واحد يتغير؟ قلت له كان في جد كبير 90 سنة اتلموا أحفاده علشان يقولوا إزاي يتغير، كل واحد يا رب ادي جده ايدين جديدة علشان يقدر يشيلني، واحد يقول يا رب ادي جده رجلين جديدة عشان يلعب معايا كورة، وبعد يقول يا رب جده عينين جديدة علشان يعرف يقرأ لي قصص. طلع عيل صغير كده وقال بقول لك ايه يا رب، احنا مش عارفين نعمل ايه، خد جده لخبطه كله وهات لنا جده جديد. فانا عايز اقول لك ما تحاولش تغير عينيك ولا ايديك ولا رجليك، لكن تعال للمسيح، المسيح ياخدك يجدد قلبك من الداخل وتاخد طبيعة إلهية. اقبل المسيح المخلص، اقبل المسيح السيد والرب، يحصل معاك تغيير وتاخد طبيعة جديدة.
1: يعني ده ملخص الكلام فعلا اللي حضرتك بتقوله. عايز أقولك شكرا جدا يا دكتور على الحلقة الجميلة دي وعلى ختمها الجميل دوت. وعايز أقول لكل حد بيسمعنا وكل حد بيشوفنا، ليك سلطان في المسيح، صاحب السلطان، بأنك تتغير لصورة المسيح نفسه إلى تلك الصورة عينها، تبقى خليقة جديدة. لو طلبت منه النهاردة وقلت له تعالى يا رب أملك قلبي، غيرني من جوة، امتلك حياتي، خليك أنت السيد والرب على حياتي، هتلاقي سلطان المسيح غيرك من الطبيعة الإنسانية الفاسدة للطبيعة الإلهية اللي من عنده هو. قابلكم على خير الاثنين اللي جاي، وقالوا عنه على راديو سما. باي باي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الحقيقة في كتير شخصيات في كلمة ربنا، من خلالها الكتاب المقدس بيعلمنا دروس مهمة جدا. عايزين النهاردة نقرب من إحدى الشخصيات في العهد القديم، شخصية نفتالي. تعالوا نروح مع بعض ونقرأ سفر التكوين أصحاح 30 في عدد واحد. نقرأ مع بعض من أعداد 1 لعدد 8. بيقول الكتاب: فلما رأت رحيل أنها لم تلد ليعقوب، غارت رحيل من أختها وقالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. رحيل زوجة يعقوب ما كانتش بتخلف، وهي راحت قالت ليعقوب: هب لي بنين وإلا فأنا أموت. كلام صعب جدا. فحمى غضب يعقوب على رحيل وقال: ألعلي مكان الله الذي منع عنك ثمرة البطن؟ فقالت: هوذا جاريتي بلها، ادخل عليها فتلد على ركبتي وأرزق أنا أيضا منها بنين. اتجوز الجارية بتاعتي واللي هتولده يبقى ابني. فأعطته بلها جاريتها زوجة، فدخل عليها يعقوب فحبلت بلها وولدت ليعقوب ابنا. فقالت رحيل: قد قضى لي الله وسمع أيضا لصوتي وأعطاني ابنا، لذلك دعت اسمه دانا، سمت الولد ده دان. في عدد 7 بيقول الكتاب: وحبلت أيضا بلها جارية رحيل وولدت ابنا ثانيا ليعقوب. فقالت رحيل: مصارعات الله قد صرعت أختي وغلبت، فدعت اسمه نفتالي. الحقيقة رحيل في الابن الثاني اللي ولدته ليها الجارية بتاعتها اللي هي اسمها بلها، قالت كده: مصارعات الله قد صرعت أختي وغلبت. يعني بتقول دخلت أمور ربنا في صراعاتها الشخصية، وقالت كده: أنا صارعت أختي وغلبت، يعني أنا انتصرت على أختي. طب أختك لايقة دي عملت لك إيه؟ الحقيقة ما عملت لقاش حاجة، لايقة كانت يعني عادي بتولد. الحقيقة رحيل هي اللي عندها مشكلة. فأوقات كتيرة بنحس إنه المشاكل اللي عندنا بنحاول نرميها على الناس التانية. رحيل قالت كده: صارعت أختي وغلبت، فراحت مسمية الولد نفتالي. نفتالي، اسم نفتالي معناه مصارعتي أو مصارعة. الشخص ده اتولد في ظروف صعبة جدا. تخيل معايا أنه نفتالي اتولد في وقت من الصراع. نفتالي عنده مشاكل كتيرة. أول مشكلة أنه ابن جارية. تخيل معايا أنه ممكن يكون عنده إحساس بالمرارة نتيجة أنه ابن جارية. فبيت إخواته بيقولوا له: لأ، إحنا أولاد رحيل، أو إحنا أولاد ليئة، لكن أنت ابن بلها الجارية بتاعتنا. أنت يعني من نفس الأب لكن الأم مختلفة، أنت أقل مننا، أنت دون المستوى، أنت أقل مننا. إحساس صعب جدا، إحساس المرارة نتيجة أني أقل، إحساس صغر النفس نتيجة أنه هو ابن الجارية. الحقيقة عايز أفكر معاك، هل ممكن تكون أنت أو أنا أو أنتي بنعدي مرات في هذه الأحاسيس؟ هل ممكن يكون حد فينا عنده إحساس صغر النفس، ونتيجة صغر النفس جوايا مرارة شديدة، جوايا مرارة كبيرة، أنا أقل من غيري، أنا عامل زي نفتالي، أنا اسمي في مصارعة وخناق، وحياتي مليانة بالصراعات والتحديات، وأول تحدي وأهم تحدي مالي حياتي إني حاسس بالدونية، إني حاسس بإني أقل من غيري، حاسس بإنه ربنا مش بيحبني. يمكن جواك إحساس إنه ربنا بيحب فلان عنك، زي ما كانت رحيل بتحس كده، إنه ليه يا رب، ليه يا رب خلتني عاقر في حين إنك اديت لليئة أختي أولاد كتيرة. أوقات كتيرة بيبقى جوايا إحساس مش بس إنه ربنا بيحب فلان أكتر مني، لكن إنه ربنا مش بيحبني. الحقيقة إحساس صعب جدا، إحساس الترك، وإحساس إني أحس إني قليل. في سفر رعوس أصح 1 والآية رقم 5 الكتاب بيتكلم على شخصية اسمها نعمي. نعمي راحت سابت بيت لحم وراحت لبلاد مؤاب، هي وزوجها وأولادها. وسبب ذهابها إلى مؤاب هو البحث عن الخير. راحوا علشان يلاقوا طعام، لأنه كان في مجاعة في ذلك الوقت في مدينة بيت لحم. لكن في رعوث 1 وعدد 5 بيقول كتاب: ثم متى كلاهما محلون وكليون، دول ولاد نعمي،
فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. نعمي تركت، نعمي اتسابت لوحدها، إحساس مر جدا. ولما راحت لبيت لحمة قالت لهم إنه ربنا مرر حياتي. إحساس المرارة إحساس صعب جدا، لكن الحقيقة الإحساس ده ربنا جاي النهاردة في الإنبوكس عشان يقولك أنا اللي أقدر أحلي أيامك. الرب يقدر يدي أيامك طعم جديد. يمكن أنت شاعر زي نفتالي إنك قليل، يمكن أنت شاعرة إنك زي نفتالي حياتك مليانة صراعات، وأول صراع هو صراع صغر النفس والمرارة. رب النهاردة جاي يشفيكي، جاي يشفيك، جاي يقولك أنه أنا أنهي أزمنة المرارة، وأنه أنا أنهي أزمنة وفترات في حياتك كنت شاعر فيها أنك عامل زي نفتالي ابن الجارية أقل قيمة، حاسس أنه الناس معاها فلوس أكتر منك، فلان ناجح أكتر مني، فلانة جميلة أكتر مني. لكن النهاردة الرب جاي يطمنك، والرب جاي كمان علشان يشفيك. يا رب أنا بشكرك لأنه النهاردة أنت جاي تشفي من صغر النفس. يا رب يا رب أشكرك لأنك شايفني وبتحبني، أشكرك لأنه عينك علينا شايفنا وبتحبنا مهما كانت الحالة، مهما كان المرار أنت شايف وأنت داري. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تنهي أزمنة صغر النفس، ونعرف أنه قيمتنا تساوي حياة المسيح. أشكرك لأنه النهاردة في بدايات جديدة. شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. لو مسافرين في الصيف هتسافر بطولك ورايح يدوب هتقعد ليلة واحدة وترجع تاني يوم في الحر. افتكر الشنطة دي كفاية صح؟ وتعالى نقول كمان هتسافر بالطيارة، بس الطيارة هي طيارة اقتصادية، فانت هتاخد دي بس معك. تفتكر هتاخد معك لبسك وانت صغير؟ يعني ممكن تحتاجه. او لو انت رايح في الصيف محتاج تاخد معك

كون شايلين حمل مش طبيعي بسبب تفكير وقلق وخوف من حاجة جاية أو مسؤوليات جاية أكتر. عايز أشارك معكم كلمة الله بتعلمنا إيه عن الموضوع دوت في آيتين. الآية الأولى هي فيليبي 3:13، كان بولس قالها، كان بيقول كده إنه إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. وفي آية تانية يسوع كان بيعلمها في متى 6:34، كان بيقول كده إنه فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. في مبدأ ربنا بيعلمهني بقاله فترة وأنا عايز أحطه قدام عن هنا، إنه ربنا صممني إن أنا أكون بشيل حمل الـ 24 ساعة اللي أنا هواجههم، بس اللي فات هو أوريدي حملوا عني ودفعوا عني وكمان فداني عنه، واللي جاي هو أمين ومسؤول أن يكون معايا في كل خطوة فيه. طب لو أنا قررت بالرغم من أن أنا فاهم دوت أن أنا برضو أخذ القرار أن أنا في كل يوم الصبح أو من النوم أكون شايل هم وحمل حاجات كتير فاتت وبمشي وكأني بمضخ بس إحساس بالذنب لكل حاجة فاتت، أو مين أزاني في إيه فسبب أن أنا فيه النهاردة، أو أنا من النوم عمال أفكر أنه طب أنا لو بنتي لسه في الحضانة بفكر طب هي مدارسها هتخش منين، طب هي كليتها هتخشها إزاي، طب أنا فرحها هجمعولها منين، طب هي شقة النهاردة بقت بكام، وعمال أفكر في حمل اللي جاي، مش غريب خالص إن ألاقي نفسي في الآخر ظهري مكسور. ولو قررت أعمل كده يبقى أنا بكل بساطة أنا بستهين بكلام الله ليا، وده اللي مش في قلب الله. بشجعك وبشجعك في يوم جديد وإحنا بنبدأ مع بعض ومع ربنا يوم، نصلي أنه يا رب اديني نعمة أني أتعلم أتنسم غنى بركتك ليا للنهاردة، واتكل عليك واثق فيك أن اللي جاي مسؤوليتك في اسم يسوع. أمين.

يا بخت يا رب بيك، يا بختي في رحلة فيها أنا مش لوحدي ومش هكون لوحدي. يا بختي وأنا عندي سند، وأنا عندي ظهر، وأنا عندي إله اللي بيميزه أنه أمين، اللي بيميزه أنه صالح، اللي بيميزه أنه بيعرف يفتح في الكفر طريق. يا رب أنا بشكرك لأن كل اللي فات

ما فيهوش غير إحسان، ما فيهوش غير أمانة، ما فيهوش غير غفران ورحمة. يا رب أنا بشكرك لأنك عجيب، عجيب في طرقك، إنك تعرف تعمل يا رب زي ما بولس قال كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. يا رب أنا بشكرك لأن اللي فات أنت بتعرف تتصرف فيه، أنت بتعرف يا رب بتعرف تعجنه مع بعضه وتتمم منه خير وتعكس مجدك فيه. وأنا بشكرك يا رب لأنه اللي جاي أنت ضامن تتصرف معايا فيه إزاي، اللي جاي أنت عارف أبعاد الحاجات اللي أنا مش شايفها، أنت عارف اللي هيجرى وأنا مش شايفه، وأنت أمين يا رب أنك تحامي عن الناس اللي تخصك وبتثق فيك. أنت أمين يا رب أنك تغمرنا بصلاحك في الرحلة. ادينا يا رب نتعلم نمشي وإحنا شايفين ال 24 ساعة الجايين وإحنا مش شايلين هم اللي بعد كده، مش جدعانة مننا ولا شطارة مننا، لكن احترام لكلمتك أنك مصممنا نبص على ال 24 ساعة الجايين. ادينا يا رب يطلع أحلى ما فينا في ال 24 ساعة ديت، ودينا نتعلم نرتاح ونشبع ونفرح باللي بتعمله معانا النهارده، ونتكل عليك في بكره في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقولوا كنيسة نعنوا به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسمو فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني أو اللي حبيت نقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
1: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
0: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سوا.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير.

فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: إلهي الحبيب، أعترف بأن يسوع المسيح هو مخلصي الوحيد. أؤمن أنه ولد من مريم العذراء، وبأنه مات على الصليب من أجلي. أؤمن أن دمه سفك من أجلي خطاياي، وأنه قد قام من الموت. يا الله، أنا أعترف بأني خالفت وصاياك. أطلب منك أن تغفر خطاياي. أطلب الآن من يسوع المسيح أن يدخل قلبي. سوف أعمل كل ما باستطاعتي لإطاعة تعاليمك حسب ما هو مدون بالكتاب المقدس. شكرا لك لأنك سمعت صلاتي. باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي هتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

ثم قال الله لموسى: انظر، إني اخترت بصلئيل ابن أور ابن حور من قبيلة يهوذا، وملأته بروح الله، فأعطيته مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف. كما عينت أهولئاب ابن أخي ساماك من قبيلة دان مساعدا له، وأيضا أعطيت مهارة خاصة لكل الصناع ليعملوا كل ما أمرتك به: خيمة الاجتماع، وصندوق العهد، والغطاء الذي عليه، وكل أثاث الخيمة، والمائدة وأدواتها، والمنارة التي من ذهب نقي وكل أدواتها، ومنصة البخور، ومنصة القربان وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وثياب الخدمة، الثياب الطاهرة لهارون الحبر، وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار، وزيت المسحة، والبخور العطر للمقدس. يصنعون هذه الأشياء كما أمرتك. ثم قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: احفظوا وصية يوم السبت، لأنه علامة بيني وبينكم جيلا بعد جيل، لكي تعرفوا أني أنا الله الذي أجعلكم شعبا خاصا لي. فاحفظوا يوم السبت، لأنه يوم خاص لكم، من يعتبره كالأيام الأخرى يقتل، من يعمل أي عمل في هذا اليوم يباد من شعبه. ستة أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة مخصص لله، من يعمل أي عمل في يوم السبت يجب أن يقتل. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ويحتفلون به من جيل إلى جيل كعهد دائم، هو علامة بيني وبين بني إسرائيل إلى الأبد، لأني في ستة أيام صنعت السماء والأرض، وفي اليوم السابع امتنعت عن العمل وارتحت. ولما أنهى الله كلامه مع موسى في جبل سيناء، أعطى موسى لوحي العهد، لوحين من الحجر مكتوبا عليهما بإصبع الله.

يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

سلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة. أعزائي المستمعين، اليوم اشتي أجابركم عن الجسد والروح. أعزائي، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، فهل بيقاوم أحدهما الآخر؟ هل كل جسد بيقاوم الروح؟ الجسد يشتهي ضد الروح متى؟ أي حين؟ عندما يكون الجسد خاطئ وشهواني. فهناك الجسد الذي بيحب الماديات ويستعبد لها، وهناك الجسد الذي يشتي قيادة الروح إلى الخطأ. هذا الجسد هو الذي يشتهي ضد الروح أو يقاوم الروح. إذن ليس كل جسد يشتهي ضد الروح، ومش الجسد شر بذاته. فلو كان الجسد شر ما خلق الله جسد أصلا، لأن الله لا يخلق الشر أبدا. بل إن الله عندما خلق الإنسان بجسد رأى كل ما عمله فإذا هو حسنا جدا، فمش ممكن يكون الجسد شر. ممكن الجسد يخطئ، كما إن الروح ممكن تخطئ، وممكن أيضا عضو واحد في الجسد يخطئ. مثلا الذي عينه شريرة ينظر بشهوة، فهذا عضو مش الجسد كله. أيضا اليد الذي تضرب أو تسرق عضو من الجسد، ومع ذلك الجسد ممكن أن تمجد به الله وتخدم به الله. مثلا

0: أصلها روح طاهرة. لما بنقول إن الإنسان على صورة الله بنقصد صورته في الروح مش في الجسد، والروح تكون محبة للبر وقوية في عمل الخير، فيجب علينا الاهتمام بأرواحنا. غالبا الناس بيهتموا بأجسادهم، أو إحنا بنهتم بأجسادنا ما بنهتمش بأرواحنا. مثلا الجسد بنغذي 3 مرات كل يوم، لكن الروح كم مرة بتغذيها؟ واهتمامنا بالجسد مش بس بتغذيته، لا، وبنزيد نقدم له كل العناصر اللازمة، كالسيوم، فيتامينات، حديد، مقويات. فهل الروح بنعطيها مغذيات ومقويات؟ أعزائي، الروح تحتاج إلى التغذية، تحتاج إلى التأمل، التفكر، تحتاج للتسبيح، للموسيقى الروحية. فمتى يكون هناك نهضة روحية؟ الجسد أيضا إذا مرض بنهرع على الأدوية والأطباء، فهل الروح إذا مرضت بخطية نعطيها الدواء؟ وإذا كانت الوقاية خير من العلاج، هل بنوقي أرواحنا؟ الجسد بنزينه، فهل زينت روحك بالفضائل، بالوداعة، باللطف، الاتضاع؟ الاتضاع، الكلمة الطيبة، هذا هي زينة الروح. فروح لا تتغذى، لا تتزين، ضيعت نفسك. هناك أنواع للأرواح، هناك أرواح كبيرة مستواها عالي وكبيرة في معرفتها، وأمثال هذه الأرواح لا تهتم بخلاص نفسها فقط، ولكن تهتم بخلاص الآخرين أيضا. فمن أي الأرواح أنت نوع روحك؟ الأرواح الكبيرة تكون كبيرة في مستواها لكنها متواضعة أيضا، فاسلك بالروح تحيا. وأقف هنا أعزائي معكم وأطرح عليكم سؤال اليوم، وهو كالتالي: أنت هل تفضلي تتعاملي كجسد أو روح؟ هل تحبي أنت ينظر لش الناس، المجتمع، زوجش كجسد أو روح؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني، تعالوا مع بعض اسمع الإجابات.
1: أكيد روح، لأن الجسد مش دايم، بس الروح غالية وحبها أقوى وباقي.
2: تعامل المرأة بيكون تعامل روح، وهو التعامل الحقيقي والصادق والصح. أما تعامل الجسد، تعامل ينقص من قيمة المرأة ودورها بالحياة.
3: أي امرأة أكيد بتقول بروحها، لأنه الجسد شيء مش دائم، ممكن يتغير لكن الروح نفسها ما تتغيرش. فأي إنسان يعامل المرأة بس كجسد هو إنسان تافه وساذج، وما يعرف إيش مكانة المرأة الحقيقية.
4: روح طبعا، لأنه أي أحد عامل المرأة كجسد يعني أنها ترضى على نفسها أنها تكون دمية أو تمثال ما لهاش وجود.
5: أكيد التعامل يكون بالروح أو بروحها، لأنه لو كان تعامل الرجل للمرأة عشان بس جسدها بيكون أول شيء أداة لتشبيع رغباته، وحب من عدم بتكون المرأة شيء مزيف بلا كيان.
6: المرأة تشتي تتعامل كروح، لأني لو تتعامل كجسد ما لهاش قيمة بالمجتمع، والكل شايكون يتعامل معها كوسيلة ترفيه.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات وهي وافية وكافية، لكن أنا أشتي أطرح عليكم نقطتين. النقطة الأولى، بنجي نلاحظ أن المرأة عندنا تحت وتحت جدا في كل شيء، هي تابعة، ما بالله ولي، ما بالله حد يقع من فوقها، مع أنها روح مثل الرجال. إذن ليش مؤمنين أن الله حكم عليها بالدونية ومحرومة من كثير أشياء؟ وليش تقول لي حكم الله؟ هي مش نظيرة الرجال؟ ما هي روح وانت روح؟ ولا بتعاملوها كأنها جسد فجسدها مختلف، إذن تبقى هي ناقصة؟ أنتم ظلمة بهذا الحكم أو المعتقد. لكن حاشا إلهي أن يظلم أو يعطيني روح منه وبعدها ينتقصني. هذه النقطة الأولى، الذي أتمنى تكونوا استوعبتوها معي. النقطة الثانية، أنا

الآن الآن مش سابقا الآن ذا الحين أؤمن أن ربي خلقني نظيرة للرجل، أؤمن أن روحي هذا الذي فيني هي من الله مثل ما الروح التي في الرجل هي من الله. فلما خلقني الله ما أعطانيش نسمة مثلا وأعطى الرجل نسمتين، لا أعطاني نسمة من روحه مثل ما الرجل بالضبط. إذن أنا أرفض وبشدة وأكفر بأي حد يجي يوصفني إن أنا متعة أو يوصفني إن أنا وطر أو يوصفني إن أنا متاع أو وعاء أو أسرع، أرفض وأكفر. وكلامي هذا منطقي جدا لأنه شيء من الاثنين، يا روحي هذا الذي فيني هي نص روح، ربي نفخ فيني نص نفخة، يا ما أكفر بمن ينتقصني أو يقول إن الله قال إن أنا ناقصة أو أقل. أنا قلت أكفر بأي حد يوصفني بوصف دوني متاع حرث متعة إلى آخره، لأني مش جسد بس أنا روح، حقوقي أخذها من عينك لأني روح الله فيني هو وهبني إياها. والإجابات الذي سمعناها من شوية سمعناها مع بعض الهجوم بكلمات عنيفة على من ينظر للمرأة إنها كجسد، وفي نفس الوقت للأسف كتبنا بتحكم وتعامل المرأة إنها جسد أقل. عتشي بعد هذا الشيء؟ عتشي بعد هذا وضوح أكثر من هذا؟ هذا ما يشيش شرح ولا تفصيل، والذي بيحاور يرقع ويحور منها أنا لا أنا بنخلي لهم حالهم، كل شيء واضح. أنا عشت هذا الحياة سنين طويلة من حياتي معتقدة إن هذا حكم الله علي. إبليس عمى عيني، أي غباء كنت فيه، وروح الله فيني أنا روح، كيف صدقت إنه يحكم هو علي إني جسد وهو من نفخ فيه هذه الروح؟ قمة العمى كنت أنا فيه، عمى ما بعد عمى. أختي اليمنية ما تخافيش ولا تصدقي إنش إذا رفضتي تكوني جسد فقط إن الله عيحرقش في جهنم. فكري فيها بالعقل. مرة واحدة أخت أستاذة هاجمتني في هذا الموضوع وقالت لي يعني يا ويلش من الله ويا ويلش من جهنم. فأنا قلت لها يا أستاذة لنعتبر إنه معتقدك هو الصح في الله، نعتبر يعني جدلا، وخليني وقفت يوم القيامة على حد معتقدك بين يدي الله الذي أنت بتفكر يعني بالصورة الذي أنت رسمتيها لي. أنا عاد أقول لله ليش نفخت في الروح ثم حكمت علي إننا ممكن أكون وطر أو متعة أو أداة مكان ما تخلق ليش روح أصلا؟ فهل كلامي هذا منطقي؟ هل كلامي هذا فيه شيء غير صحيح؟ إذن يا أختي فكري بعقلش، روحش الذي فيش أكبر شاهد على كذبهم وتزييفهم، هم الظلمة، هم المزيفين، وأي تعليم ينتقص من المرأة التي فيها روح الله تعليم زائف يريد تشويه الحقيقة، تشويه صورة الله. ارفضيه عزيزتي وبقوة، لأنش روح تشعر إحساس، تحس، تحب وتحتاج الحب أيضا. فتشي الكتب وافتحي الإنجيل تلاقي فيه كلمة الله الحقيقية، كلمة الله تحض الرجل إنه يحب المرأة. آيات في الإنجيل، ثلاث آيات في الإنجيل صريحة يقول فيها فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وآية أخرى تقول يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم، وآية أيضا يقول أيه الرجال أحبوا نساءكم. يحبش لأنش روح، بالله عليكم أين التحريف؟ مثلا كانت أيها الرجال اضربوا نساءكم وحرفت إلى حبوا نساءكم، يكفينا عمى وتعامي، اعرفوا الحقيقة فتشوا عنها. أتمنى من كل أخت وأم يمنية تفتح الإنجيل وتقرأ وتشوف بعينها كيف عامل السيدة المسيح المرأة، وكل مرة تحكم بنفسها وين المحرف من غير المحرف. وتمنياتي لكم بالتوفيق والمحبة والسلام، وإلى لقاء قريب أترككم في حفظ الله ورعايته.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

الرب قد ملك لابسنا الجلال، متنطق بحزام القوة، الأرض تثبتت فما راحت تزعزع، عرشك ثابت من القديم لأنك الله من الأزل. يا رب قد رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوت موجها الهادر، الرب فالعلى أعظم من صوت المياه الغزيرة ومن أمواج البحر الهائلة. أقوالك ثابتة للأبد، وببيتك يا رب تليق الطهارة مدى الدهر. هيا نرنم عالي للرب ونهتف فرحانين لصخرة خلاصنا، هيا نتقدم قدامه بالشكر ونهتف له بالترنيم، لأن الرب إله عظيم وملك كبير على كل الآلهة. في يده أعماق الأرض وقمم الجبال ملك له، لها البحر وهو سواه ويديه سوت اليابسة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا ساكنين الأرض جميع، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا بخلاصه يوما في يوم، أعلنوا مجده بين الأمم وعجائبه بين الشعوب كلها، فإن الرب عظيم ويستحق كل حمد، هو مرهوب أكثر مرة من كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام باطلة، أما الرب فهو صانع السماوات، الجلال والبهاء قدامه، القوة والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا كل قبائل الشعوب، قدموا للرب مجد وقوة، قدموا للرب المجد الواجب لاسمه، جيبوا تقدمه وادخلوا هيكله واعبدوه، اسجدوا للرب بزينة مقدسة، ارتعدوا قدامه يا كل ساكنين الأرض، نادوا بين الأمم أن الرب قد ملك، هو ذا الأرض قد استقرت مطمئنة لأنه يحاكم الشعوب بالإنصاف. فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض وليهدر البحر بهجة بمواجه بكل ما فيه، ليتهلل الحقل وكل ما فيه، فالترنم فرح كل أشجار الغابة في حضرة الرب، لأنه جاي علشان يحاكم العالم بالعدل والشعوب بالحق. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض وليفرح أهل الجزر الكثيرة، حولها الغيوم والضباب، والعدل والحق قاعدة عرشه، تخرج منه نار وتحرق خصومه المحيطين فيه، أنارت بروقها المسكونة، شافت الأرض هذا فارتجفت، ذابت الجبال مثل الشمع من نظرة الرب سيد الأرض كلها، أذاعت السماوات عدله ويشوفون الشعوب مجده، يخزى كل اللي يعبدون التماثيل المنحوتة المفتخرين بالأصنام، اسجدوا له يا كل الآلهة. سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات يهوذا بأحكامك يا رب، لأنك أنت العلي فوق كل الأرض والمتسامي مرة على كل الآلهة. يلي يحبون الرب أبغض والشر، الرب حارس النفوس اللي يتقونه وهو ينقذهم من يدين الأشرار.

0: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.
1: ترانيم وتأملات

صديقي المستمع، يقول صاحب المزامير هذه الكلمات مسوقا بالروح القدس: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. في هذا المنحى أيضا يترنم فريق الحياة الأفضل من مصر عن عظمة الله في الخليقة وماذا تعني بالنسبة للإنسان، فينشدون قائلين: في السماء والأرض والبحار،

هل تعلم صديقي أن يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي يعزي الإنسان ويفرحه؟ وهل تعلم أيضاً أنك ستعرف عنه الكثير إذا ما قرأت أنت الكتاب المقدس الذي هو موحى به من الله تعالى؟ قيل عنه بأنه مؤتي الأغاني في الليل، أي أنه وبغض النظر عن الظروف التي تمر بها ومهما كانت حالك، فإنه الوحيد الذي يبعث الرجاء في قلبك من جديد. فهل اختبرته يا صديقي؟ قال أحدهم: قضيت وقتا طويلا بحثا عن طريقي في هذه المدينة المجهولة، سألت 3 مرات على التوالي ولم يرشدني أحد قط، وأخيرا وجدت خريطة للمدينة فأوقفت سيارتي لدراستها، وسرعان ما وجدت الطريق الأسهل والأقصر. إن كلمة الله تدلنا إلى الرب يسوع المسيح الذي وحده ينير دربنا المظلم. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن وآخرين في ترنيمة يسوع ربي مؤتي الأغاني.

ذهب السائق في رحلة ترفيهية وأخذ معه 10 من الشباب، وكانت المسافة طويلة جدا. وحين اقتربوا من الوصول إلى المكان المقصود، غلب النوم على السائق رغم تحذير الركاب، وكانت تقف هناك مقطورة كبيرة على الطريق، فحدث حادث مروع راح ضحيته كثيرون منهم. نعم، هذا ما يحصل مع كثيرين ممن ينامون وهم خلف المقود يا صديقي، وهكذا يقضي الناس في حوادث السيارات ويخسرون حياتهم على الأرض. لكن الأخطر من ذلك هو حين ينام الواحد منا روحيا، أي حين يغض الطرف عن العودة إلى الله تعالى وهو بعد على قيد الحياة. هذا إذا حدث ومات فإنه سيخسر حياته إلى الأبد، لأن مصيره سيكون في أبدية مظلمة بعيدا عن محضر الله ويسوع المسيح المخلص. أما من آمن بالمسيح يثق إلى أين سيذهب بعد الموت، إلى محضر الرب، أي في دار النعيم. فهل نحن على استعداد لمقابلة الرب حين يعود ثانية، أم أننا غير مبالين وغير مصدقين أن النهاية لا بد أن تأتي؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة نورة من سوريا، ولأول مرة في هذه الترنيمة سوف أحيا في انتظارك.

الرب يبارك فيه. شكرا العزيز سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مره ثانيه 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أن تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 57.

ارحمني اللهم ارحمني، لأن نفسي لجأت إليك، أحتمي في ظل جناحيك إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلي، إلى الله الذي يتمم قصده في حياتي، يرسل من السماء وينقذني، ويوبخ الذين يطاردونني. يرسل الله رحمته وأمانته، أنا وسط أسود أرقد بين وحوش مفترسة، هم بشر لكن أنيابهم رماح وسهام، وألسنتهم سيوف حادة. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض. نصبوا فخا لرجلي فانحنيت من الهم، حفروا حفرة في طريقي فسقطوا فيها. قلبي ثابت، اللهم قلبي ثابت، أغني وأعزف. استيقظي يا نفسي، استيقظ يا عود ويا رباب، أنا أستيقظ في الفجر. أحمدك يا رب بين الشعوب، أغني لك بين الأمم، لأن رحمتك عظيمة بلغت إلى السماوات، وأمانتك إلى السحاب. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض.

أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا جدا أني أكون معاكم النهاردة، ألتقي معاكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. برحب بكم ومبسوط خالص أن احنا نكون مع بعض وقت مبارك باسم يسوع. مصدق أن ربنا هيباركنا قوي قوي النهاردة، ومتشجع جدا وبستنى الوقت ده علشان نقضي وقت مع بعض، نتشارك ونتكلم وكمان نصلي. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. برحب بكل الناس الجديدة اللي بتتابعنا النهاردة لأول مرة، أهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بكل أصدقاء البرنامج، أهلا وسهلا بيكم. الحقيقة برنامجنا عنوانه اسمه كده يا سامع الصلاة، والكلمات دي جات في سفر المزامير. كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا بنيجي النهاردة ونصلي، لأنه بيسمع الصلاة في كل مرة بنيجي نتجمع قدامه في الحلقة بنصلي، بنحط طلبات الصلاة بنصلي لأجلها. عشان كده عايز شجعك في بداية الوقت، لو عندك أي طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي لأجلك. لو عايز تبعت لي على الخاص ما فيش مشكلة خالص، ابعت لي هنكون برضو بنصلي من أجلك. فيعني مرحب بكل طلبات الصلاة عشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل كل إخواتنا اللي محتاجين صلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تبعت لينا سواء على صفحة الراديو أو على صفحات الشخصية، عشان نكون بنشكر رب معاك. جميل أن احنا زي ما صلينا مع بعض نشكر رب كمان مع بعض. فلو عندك استجابة صلاة يعني ابعت لنا علشان نشكر رب ونبارك الرب معاك. النهاردة هنصلي كمان لأجل دولة. انتوا عارفين ان كل حلقة بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل اليونان. فلو انت عايش في اليونان أهلا بيك، لو انت يوناني مش عارف تفهمنا ازاي بالعربي بس أهلا بيك برضو. لو انت تعرف حد عايش في اليونان منشن له الحلقة، علشان هنصلي من أجل هذه البلد. كمان هنصلي من أجل فئة غالية جدا على قلب الرب، هنصلي انه الرب يتدخل في يعني في الفئة دي وفي حياة الفئة دي وفي ظروف الفئة دي من الناس. هنصلي من اجل الغارمات. لو انت متعرفش يعني ايه الغارمات، هنصلي من اجل كل السيدات اللي مسجونين بسبب ان هم معرفوش يدفعوا قسط حاجة، وقد تكون مبالغ يعني بسيطة لكنهم تعثروا في سدادها وكان لازم القانون يتدخل ويسجنوا أو يحبسوا. نصلي الرب يتحنن على النفوس دي، نصلي الرب يمد إيده ويتحنن عليهم. فنهاردة هنصلي من أجل الغارمات وهنصلي من أجل اليونان. تعالوا في بداية حلقتنا نطلب بركة الرب للوقت ونصلي إن الرب دينا وقت مبارك. بابا السماوي شكرا ليك من كل قلب، شكرا يا رب لأنك موجود حاضر بحسب وعدك. يا رب أنت موجود وسطينا، لا تحدك مسافة يا رب، لكن نشكرك لأنك موجود وسطينا النهاردة. مهما كان بعد المكان يا رب مصدقين النهاردة أنك حاضر وسطينا يا رب، مصدقين النهاردة أنك بتتكلم لينا يا رب. تعالى اعلن عن ذاتك في وسطينا يا رب. النهاردة هنصلي وهنطلبك، النهاردة هنحط شكوانا قدامك، النهاردة هنصلي لأجل ناس متألمين يا رب، النهاردة هنصلي من أجل نفوس في أزمات وفي تحديات وفي ضيقات وفي أمراض. هنصلي أنك تزور الناس يا رب وتبارك الناس يا رب. عشان كده ادينا روح صلاة النهاردة، ادينا ننسكب أمامك يا رب. يا رب كمان عايزين نفرح بيك. أنا بصلي أنك تكلمنا كمان في الوقت ده بين ايديك الحلقة بالكامل. أنا بصلي أنك توصل النهاردة لكل حد بيسمعنا ويتابعنا. لأجل خاطر اسمك الغالي أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لي كل المجد. أمين أمين. عنوان حلقتنا النهاردة يمكن غريب شوية، عنوان حلقتنا شر زائد شر يساوي خير. يمكن العنوان فعلا غريب، هقوله تاني: شر زائد شر يساوي خير. هنتكلم اكتر عن معنى العنوان ويعني ايه شر زائد شر يساوي خير. هو ممكن الشر يعني الشر لوحده مش خير، فشر زائد شر يساوي خير. الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا وهو ده اللي هنعرفه مع بعض
بعد ما نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية نبتدي بها الوقت ونرجع تاني نكمل كلامنا.

يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا وقتنا بالعبادة والتسبيح. وتاني برحب وبجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلوا معنا دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي متابعانا من أي مكان في العالم. شر زائد شر يساوي خير، هل ده ممكن؟ هل ده كلام منطقي؟ غالبا الإجابة هتكون لا، أو الإجابة الأولية على الأقل هتكون لا، استحالة شر زائد شر يساوي خير، لا يمكن. الشر أصلا ما ينفعش يساوي خير، فكأنك بتحط شر على الشر وتقولي إنه ده يساوي خير. الموضوع صعب جدا، شر زائد شر يساوي خير، ده أمر صعب. حقيقة يمكن يبدو منطقيا الكلام ده، إنه شر زائد شر ما ينفعش يكون خير، لكن الحقيقة إنه هنشوف مع بعض من كلمة ربنا إنه ممكن يكون الله عاوز يوضح ليا وليك النهاردة مفهوم جديد وسكة جديدة من سكك ربنا، اللي فيها الله بيتكلم على إنه حسابات ربنا مختلفة عن حساباتنا، حسابات الرب مختلفة عن حساباتنا، ورأي الرب مختلف عن آرائنا، وتوقعاتنا وانتظارنا مختلفين تماما عن القصد الإلهي. فإحنا مرات بنشوف الشر شر، يعني لما نشوف ألم وجع، يعني الحقيقة الطبيعي إنه نقول إنه ده شر. لكن هل ممكن إنه يكون هذا الشر يقدر، يعني الله يقدر بشكل أو آخر يحوله الخير؟ طب السؤال الثاني اللي ممكن يطرح نفسه، هل لو الشر ده لما يتوقف الأمر عند هذا الشر، لكن كان في شر تاني، هل لو كان في خطأ من حد من الناس حصل في حقك، هل لو كان في إخفاق منك أنت شخصيا، هل لو كان في حرب روحية مرمية عليك، هل لو كان في أي أمور ضدك، ظلم وقع عليك، وغيره وغيره وغيره من الحاجات، هل يمكن إنه الله يخرج من هذه الأمور كلها جنبا إلى جنب كده الخير؟ الحقيقة هنشوف مع بعض من كلمة الرب إنه أيوة، هي دي سكة ربنا. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الله في رسالة روميا أصحاح 8، روميا 8 وعدد 28. رسول بولس بيقول الكلمات دي: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هقرأ معاك مرة تاني هذه الكلمات: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. إيه اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيتكلم على فكرة جديدة، فكرة يبدو أنها برا المنطق. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير، كل الأشياء، كل اللي بيحصل يعمل جنبا إلى جانب للخير. فأقدر أقول كل الأشياء دي بما فيها الشرور، فشر زائد شر يساوي خير. طب أزيدك من الشعر بيت، بلاش مرتين، شر زائد شر زائد شر زائد شر، ضيف زي ما تضيف عدد مرات تكرار كلمة شر، يساوي خير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا، يعني جنبا إلى جانب للخير، كل الأشياء تعمل معا. فالشر زائد الشر زائد الشر زائد الشر يساوي خير. الظلم زائد الإخفاق زائد الفشل زائد الضيق زائد الاحتياج زائد الأزمة جنبا إلى جانب يستطيع الرب أن يخرج منهم خير. فلو أنت النهاردة شاعر بالظلم، لو أنت النهاردة شاعر بالإخفاق، لو أنت النهاردة شاعر بأنه في أزمة في حياتك، خليني أقول لك المعادلة بتشتغل إزاي. شر زائد شر يساوي خير، تعبير غير منطقي، بس كتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
كل الأشياء تعمل معا الخير. فكرة تبدو أنها غير منطقية، لكن خليني أقول لك أنه شر زائد ظلم قد يكون واقع عليك، زائد مرض، زائد إخفاق، زائد فشل، زائد أي حاجة، يستطيع إلهك أنه يحول هذه الأمور كلها التي تعمل جنبا إلى جنب وكأنها ضدك، لكن يقدر الرب يخرج منها حاجة للخير، يقدر الرب يحولها من شرور إلى خير. فأقدر أقول أنه شر زائد شر يساوي خير. لو أنت ظنيت أنه الأمور كلها ضدك، لو أنت ظنيت أنه فشلك زائد

بسلك في طرقه. ده إلهي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، ده إلهي اللي كلمته بتعلن عنه إنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. إحنا ما بنشوفش للأسف الفكرة بتاعت كل الأشياء تعمل معا للخير دي. إحنا عايزين الخير يبقى واضح جدا، عايزين الخير يبقى كلير قوي، فمش قابلين قوي فكرة إنه ممكن ظلم، ممكن حاجة يطلع منها حاجة للخير. بالعكس احنا بنحس انه لما بنشوف الشر بنقول ياه، يعني ياريته كان حصل خير. بس الحقيقة احنا مش هنفضل قاعدين نقول ياريته كان حصل خير، لانه النهاردة في خبر من كلمة الرب بيقول انه اله الخير هو الرب. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، شجعك لو معاك كتابك المقدس وتقدر تفتح معايا هذه الكلمات. افتح كتابك المقدس على سفر المزامير، مزمور 16 وعدد 2. أقرأ معاك الآية دي، آية أكتر من رائعة. أو خليني أقرأ معاك عدد واحد كمان، عدد 1 و2 من مزمور 16. احفظني يا الله لأني عليك توكلت. قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كاتب المزمور، وده داود بالمناسبة اللي كتب هذا المزمور، بيقول له كده احفظني يا الله لأني عليك توكلت. أنا متكل عليك، أنا مسنود عليك، أنا مستخبي فيك. داود كان كتير بيتعرض لأزمات والضيقات والمطاردات والمضايقات، بس بيقول له احفظني يا الله، احفظني. صلاة جميلة، احفظني يا الله، انقذني، خبيني، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. انا بطلب منك انك تحفظني لاني عليك توكلت، لان انا متكل عليك، انا اتوكل عليك، انا في يوم ضيقي بتكل عليك. وانا كمان اقدر اصلي الصلوه دي، وانت كمان تقدر، وحضرتك كمان تقدر تصلي الصلوه دي. احفظني يا الله لاني عليك توكلت. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت سيدي، يعني ايه سيدي؟ يعني الماستر بتاعي، اللي صاحب الامر والنهي، انت الكبير في حياتي. مش المال هو سيدي، مش الشر هو سيدي، مش الخطيه هي سيدي. بس داود بيقول له انت سيدي، انت كل حاجه بالنسبه لي، انت اللي تؤمر وتنهي في حياتي، انت اللي تقول وانت اللي تقول لا في حياتي، وانا عبدك اطيع صوتك. انت سيدي خيري لا شيء غيرك، خيري لا شيء غيرك. انت الخير، انت الخير، انت الخير. انا مش منتظر منك الخير. داود وكأنه بيقول له انا مش مستني من جلالك انك تديني الخير، لكن انا مستنيك انت، لانك انت بنفسك هو الخير. انت مش فقط اله الخير، ده أنت شخصيا هو الخير. أنت الرحمة، وأنت النعمة، أنت الخير، أنت الكل يا رب. أنت مش مجرد هتديني حاجة، لا يا رب، أنا مش عامل زي الطفل اللي بيجري على بابا عشان ياخد منه حاجة، ده أنا مستني بابا، لأنه بابا هو كل الخير بالنسبة لي، بابا هو كل الخير بالنسبة لي. قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت اله الخير، انت اله الخير، انت الخير نفسه. عشان كده الناس بتدور على الخير، الناس بتدور على الخير، الناس بتبحث، الناس بتتساءل. في سفر المزامير مزمور 4 وعدد 6 بيقول الكتاب كثيرون يقولون من يرينا خيرا. سؤال عند كتير من الناس. كاتب المزمور بيتساءل كده، ده داود برضو اللي كاتب المزمور بيقول كده كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتيرة بتقول مين يورينا خير، مين يشوف لينا الخير ويقودنا للخير، مين يدينا الخير وسطنا.

ناس صعبة، وسط ناس قاسية يمكن تكون عايش وسطيهم، وسط زمن جاي عليك قوي، وسط ظروف صعبة قوي، وسط أزمات شديدة وطاحنة، يمكن بتتساءل من يرينا خيرا؟ مين يورينا الخير؟ وسط الظروف الصعبة دي مين يقدر يورينا الخير؟ كثيرون يقولون من يرينا خيرا، لكن يكمل ويقول ارفع علينا نور وجهك يا رب. يكفيني اني ارى نور وجهك، هذا يكفي، هذا يكفي، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى ابتسامة رضا انجاز التعبير من وجهك، يكفي اني اشوفك واني استمتع بحضورك. ده يكفيك يا داود، يقول اه ده يكفيني. ناس بتتساءل مين يورينا الخير، بس كأنه بيقول انا كفاية بالنسبة لي اشوف ربنا، كفاية بالنسبة لي أني أتقابل مع ربنا، كفاية بالنسبة لي أني أكلم ربنا وأشعر برضا الرب عني. يا ما أجمل هذا الإحساس، ما أجمل هذا الإحساس. عشان كده وانت في حياتك وأنا في حياتي بنشوف كتير هذه الأمور، وبنقول مرات كتيرة يعني مين يورينا الخير، ولا سيما لو كنت شاعر أنه منين، يعني انا مش فاهم قوي الظروف، مش عارف قوي، وبالعكس ده انا شايف انه كله شر، كله شر، انا مش لاقي الخير ومش قادر استنتج الخير، وما عنديش زي ما بيقول المصري ما عنديش خلق ولا طولة بال اقعد استنتج من الخير فين. انا كل اللي شايفه شر، كل اللي شايفه ضيق، كل اللي شايفه ازمة ومشاكل وتحديات، كل اللي شايفه مشكلة، لكن الحقيقة الرب هو إله الخير. عايزين نقرب من شخصية في كلمة ربنا تعرضت لأمور مليانة بالشر، مليانة بالظلم، مليانة بالافتراء، مليانة بالخزي والعار، مليانة بالصدمة. الشخص اللي أحكي لكم عنه ده بلغة النهاردة كده كان ينفع يكون عنده تروما، بيعاني من أزمات شديدة، أزمات طاحنة في حياته، لكن كيف نجح الرب أنه يحول كل الشرور اللي حصلت في حياة هذا الشخص إلى الخير؟ هو ده يكون موضوع كلامنا، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. الحقيقة يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن فكرة انه ازاي الرب بيتكلم، انه زي الكلمات اللي قرناها في رسالة روميا صح 8 وعدد 28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هتكلم معاك النهاردة عن شخصية كتابية، عن واحد من كتاب مقدس، رجل بطل كده من أبطال الرب في العهد القديم، تعرض الحقيقة لضيقات شديدة قوي، تعرض لتضييق من أصعب الناس، وتعرض لمضايقات صعبة جدا جدا في حياته، وكان الطبيعي انه يبقى عنده تروما، يبقى عنده ازمة، يبقى عنده صدمة. بص قول زي ما تقول، يعني الشخص ده كان مفروض يكون يعني بمر بظروف صعبة جدا جدا، لكن تعالوا نقرب شوية من هذه الشخصية ونشوف كيف عبر الرب بهذا الشخص من كل هذه الازمات، طلعوا منها، مش بس طلعوا منها، تطلعوا منها بمجد كمان. الشخصية اللي بتكلم عليها دي هي يوسف، يوسف ابن يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين. يوسف اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يوسف ليه اخوات. يوسف كان شخص عنده يعني حاجة كده مش موجودة عند كل اخواته، كان بيحلم احلام وكان بيصدق فيها قوي، كان الرب بيعلن ليه حاجات من خلال الاحلام. اللي حصل مع يوسف انه نتيجة احلامه اتغاظوا منه قوي اخواته، ولا سيما انه ابوه كان كمان يعني بيكرمه بالزيادة، فجاب له قميص ملون، يعني حاجة كده جميلة يعني، وهم الحقيقة شقيانين وتعبانين ومش مقدرين قوي من وجهة نظرهم، يعني مش مقدرين قوي من يعقوب ابوهم، فكانوا حاسين انه يوسف ده صعب يعني، بس احنا متغاظين منه جدا جدا، وبيقعد يحلم احلام كده ويقول كده انه الشمس والقمر شفتهم بيسجدوا، في حزم كتيرة وكل واحد مننا كأنه عنده حزمة، وانا حزمتي قامت كده في النص، والحزم بتاعتكم انتوا راح تسجد ليا. فاللي هو ايه، بلاش الشخص ده، احنا يعني ايه يعني متضايقين منه قوي قوي قوي. لغاية لما في يوم من الايام ابوه قال له روح شوف اخواتك، افتقد سلامتهم، خد لهم اكل وراح كده وقالوا، ولما شافوه جاي قالوا كده هو ذا صاحب الاحلام، يلا نخلص منه، دي فرصتنا. والحقيقه لولا ان واحد من الاخوه يعني استرحمهم كده، قال لهم بلاش نموته، احنا نعمل حاجه تانية، احنا نرميه في البير، بير مش مليانة مية، بير جافة، بئر جافة. عايزك تتخيل المشهد ده، بير حفرة، كتاب ما قالش عمقها ايه، بس اكيد يعني بير عميق يعني، وهذا البئر الجاف، عايزك تتخيل انه هذا الشاب اللي اسمه يوسف بيترمي جوه البير، بيتحدف جوه البير. من مين بقى؟ مين اللي بيرموه؟ مين اللي بيأذوه دلوقتي؟ دول اخواته، دول اخواته الكبار، دول اكتر ناس مفروض يكونوا بيخافوا عليه ويحافظوا عليه ويساعدوه لو تعرض لاي خطر، لكن بكل اسف اخواتهم اكتر ناس اذوه، زي ما ممكن يكون انا او انت او انتي. لو انت بتسمعني دلوقتي، يمكن تعرضت الاذى من اقرب الناس، يمكن تعرضت الغدر من اقرب الناس، يمكن تعرضت الظلم من اقرب الناس، توقعت ان فلان يساعدك، توقعت ان فلان ده هيمسك بايدك، هيعبر بيك، هيساعدك، هيؤذرك، هيشددك، هو اكبر منك يمكن، هو بيحبك، او هو حتى لو اصغر منك لكن من لحمك ومن دمك، فانت بتتكلم على شخص بيحبك، لكن يقصاره لما يجي الغدر ولما تيجي الخيانة من اقرب حد بتبقى صعبة قوي قوي قوي. عايز اتكلم النهاردة الناس جات لها الطعنات من اقرب ناس في حياتها، ربنا جاي يشجعك. رب جاي يشجع ناس، ممكن تكون انت واحد منهم، ممكن تكوني انت واحدة منهم. رب جاي يشجعك ويقولك انا موجود، لسه موجود في المشهد. ربنا جاي يشجعك ويقولك انا ما زلت موجود، انا في القصة، انا ما خرجتش برا المشهد، انا موجود وانا عندي مراحم وانا عندي احسان وانا عندي مكافآت ليك. انا اقدر انقذك، انا اقدر اخرج من الشر خير، انا اقدر احول الشر الى خير، انا اقدر اطلعك من هذه الامور اللي يمكن هدفها انها تستحوذ عليك، تخنقك، تضيق عليك. خليني اقولك انه ده صوت الرب ليك، انا اقدر اخرجك، انا اقدر اعبر بيك. فلو انت تعرضت لظلم ومن اقرب الناس ليك، لو انت تعرضت انك تترمي في البير زي ما يوسف اترمى في البير، قد اكيد مش بتكلم على بير حرفي، لكن قد تكون اترميت في بير الغدر، بير الخيانة، اتزقيت في سكة، قد تكون سكة مخدرات، يمكن حد بيسمعني اتزق في سكة مخدرات، اتزقيت في سكة ايا كانت شكل هذه السكة او اسم هذه السكة او الطريق، اتزقيت في البير بتاعها، اترميت وتحدفت. بس ربنا جاي يشجعك، ربنا جاي يتكلم ليك، ربنا جاي يقولك النهاردة انه انا عندي رحمة جديدة ليك، انا عندي رحمة جديدة ليك، انا اقدر احول الخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك لخير، انا اقدر احول الشر اللي في حياتك لخير. عايز صلي معاك النهاردة لو انت تعرضت الاذى من اقرب حد ليك، عايز اصلي النهاردة مع ناس بتسمعني يمكن تكوني تعرضتي للتحرش او للاذى الجسدي من ناس قريبة منك، يمكن يكون اخوكي، ابوكي، ابن عمك، ابن خالتك، انكل الكبير، وحسيتي انه اقرب ناس ليا اللي كانت مفروض تحامي عني، تحميني، هي اكتر ناس اذتني. عايز اصلي معاك النهاردة الرب يشفي نفسيتك. عايز اصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا، الرب يتقابل معاهم. عايز اصلي مع زوجات النهاردة ممكن يكونوا تعرضنا للاذى سواء جسدي او نفسي من ازواجهن، من اقرب حد المفروض يكون رجلك وظهرك وسندك، لكنه اكتر حد تعبك. عايز اصلي كمان مع رجالة تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من اقرب حد ليك، من شريكة حياتك اللي المفروض تكون هي اللي شايلاك وسنداك، لكن للاسف تخلت عنك في وقت مرضك وفي وقت ضيقك. عايز اصلي لاجلك النهارده ان الرب ينتشلك، ان الرب ياخدك في حضنه ويسندك. عايز اصلي لاجلك النهارده يا اختي الغاليه ان الرب ياخدك في حضنه ويطيب قلبك ويمسح دموعك. عايز اصلي النهارده مع ناس متالمين جدا جدا جدا، عايزين نصلي النهارده واحنا عارفين انه إلهنا وإله الخير، زي ما قرينا في سفر المزامير، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. يا رب أشكرك لأنك إله الخير، يا رب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. ناس كتير بتدور على الخير مش عارفين نجيب الخير منين، لكن الحقيقة انت هو الخير يا رب، انت هو الخير يا رب. جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة بنصدق في نعمتك، جايين النهاردة وبنصدق في رحمتك، جايين النهاردة بنصدق انك موجود يا رب، جايين النهاردة بنصدق انك اله كل نعمة يا رب، مصدقين فيك النهاردة. أنا بصلي لناس دلوقتي يا رب متألمة، ناس موجوعة، أنا بصلي ناس موجوعة من أقرب حد ليها، بصلي دلوقتي يا رب النهاردة في اسم يسوع من أجل بنات اتعرضوا للأذى يا رب من أقرب ناس ليهم. بصلي النهاردة لناس، لبنات اتعرضت للأذى من أكتر حد كان مفروض يقف جنبيها ويحامي عنها لكنه للأسف أذاها، يا رب يمكن الشر ده مش عايز يتمحي. انا بصلي النهاردة انك تيجي للبنات دي يا رب، تطيب القلب، تاخدهم في حضنك وتشفي تشفي تشفي تشفي يا رب. اشفي اشفي النفوس دي، اشفي البنات المتألمة دي. انا بصلي النهاردة من اجل مقابلات جديدة بينك وبينهم. تعالى النهاردة يا رب، تعالى اشفي، تعالى النهاردة بالمراحم الجديدة تحنن يا رب، تحنن، قول كلمة النهاردة يا رب من فضلك، تعالى بمقابلة جديدة معاهم. انا بصلي في اسم يسوع يا رب لاجل يا رب شباب ايضا اتأذوا، انا بصلي لاجل ازواج اتأذوا، زوجات اتأذوا، بصلي من أجل نفوس يا رب اتأذت في اسم يسوع النهاردة، نفوس اتأذت من أقرب الناس. تعالى يا ابن الله الحي، تعالى تعالى تقابل النهاردة معاهم يا رب يا رب يا رب من فضلك يا رب من فضلك. عايزين شفاءك النهاردة يا رب، عايزين شفاءك النهاردة، عايزينك توصل بشفاء كامل يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع شفاء يا رب، شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب. يمكن يبدو شر، لكن أنا أؤمن النهاردة أنك تحول الشر ده الخير يا رب، تحول هذا الشر إلى خير يا رب. مصدق في إيدك القديرة. أنا بصلي من أجل ناس دلوقتي بيعانوا يا رب، أؤمن النهاردة أنك تيجي تحول هذه المعاناة وهذه الشرور إلى خير يا رب. يا رب مصدق فيك النهاردة، تيجي بنعمة غير عادية، تيجي بنعمة غير عادية. تعال النهاردة وتقابل معانا، تعال النهاردة والتقي بينا يا رب، تعال النهاردة والتقي بينا. أشكرك أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل كرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. شفنا قبل الفاصل يوسف كواحد من النماذج اللي في كلمة ربنا، اللي الحقيقة تعرض للظلم، تعرض للغدر من إخواته بسبب حاجات عادية، بسبب أنه يعني أمور يعني كان ممكن تتعالج، يعني متضايقين منه. ولما تقرأ أكتر في سفر التكوين تعرف أنه يعني أكيد يوسف كان عنده بعض الأخطاء، لكن ما كانش الحل أنه نرمي يوسف في البير. هل وقفت القصة عند كده؟ الحقيقة لا، لكن تستمر معاناة يوسف في أنه تيجي قافلة من الإسماعيليين ويقرر إخواته أن هم يبيعوه. تخيل أن يوسف بيتباع، بيتباع عبد. يوسف ده حر، يوسف بيتباع عبد. مين اللي بيبيعوا؟ إخواته بيبيعوا لناس غريبة. القافلة دي كانت نازلة مصر، فيوسف هيسيب أرضه وينزل بلد تانية ويتباع عبد. ومين اللي هيقبضوا تمن العبد ده اللي هو يوسف؟ إخواته. إحساس صعب جدا جدا جدا، يعني رميته في البير لكن دلوقتي بيبيعوه. وياما ناس ممكن تكون بتبيع ناس، ياما ناس ممكن تكون بتأثر عليك، بتبيعك، بتتخلى عنك، ياما ناس ممكن تكون تعبت علشانهم وبعوك، ياما ناس تكون ظنيت انه هو ده افضل صديق، ظنيتي انه دي صاحبتك الانتيم، ولكن بكل اسف تخلت عنك. ياما نفوس، ياما ناس في حياتنا قربنا منهم قوي وتوقعنا انه كله ممكن يتغير الا ده او الا دي، لكن اتصدمنا كلنا بانه شفنا يا ده حتى فلان الفلاني بيتغير، حتى فلانة الفلانية كمان بتتغير، الناس بتتغير. اسمح لي أفاجئك وأقول لك الناس بتتغير، هو البني آدم كده. وارد جدا إنك تشوف ناس بالمنظر ده. طبعا أنا مش بعمم، لكن أكيد أكيد في علاقات أصيلة وفي ناس يعني محترمة جدا وفي ناس جميلة وفي ناس يعني تشتري الناس كده مش تبيعهم، يعني في ناس حلوة كتير، مش عايز أسود الصورة يعني، لكن الحقيقة إنه في كتير ممكن تلاقيهم يعني مش أفضل حاجة. ياما ممكن تكون شفت النماذج دي سواء معاك أو مع غيرك، اتعرضت إنك تتباع، حد باعك في مقابل وظيفة، تخلى عنك، أنكر إنه يعرفك، رفض إنه يساعدك. ياما ممكن تكون حسيت بالأحاسيس دي وكتمت في نفسك النهاردة الرب جاي يشفيك، النهاردة ربنا جاي لناس متألمة، ناس متألمة، النهاردة الرب جاي يتكلم لزوجة ممكن تكون بتسمعني وانت حاسة انه زوجك هو السبب في معاناتك، زوجك مش بس ظلمك، ده زوجك بيظلمك كل يوم، زوجك وكأنه بيطعنك كل يوم، وبقيت حاسة أو بقيت حاسس إنه هي الحياة كده، أنا هكمل كده، الشخص ده هو اللي في حياتي والشخص ده هو اللي أزيني وهو اللي تعبني وهو وهو وهو. وقد يكون بالفعل كده، بس قبل ما نصلي إنه الشخص ده يتغير هنصلي إنه الرب يتقابل معانا إحنا شخصيا، هنصلي إن الرب يتقابل معاكي، الرب يتقابل معاك، والرب يتقابل معايا، الرب يتقابل معانا في المنطقة دي، في منطقة وجعنا دي اللي فيها اتبعنا، اتبعنا غدر، اتبعنا من أقرب الناس لينا، بدل ما أقرب حد ليا يبقى هو مصدر حمايتي، يبقى هو مصدر أماني، يبقى هو مصدر وجعي. إحساس صعب جدا إنك تشوف إنه أقرب حد ليك، إنه أقرب حد ليكي هو الشخص اللي بيوجعك، هو الشخص اللي بيوجعك، لكن مازال الرب حنين. يا رب أؤمن إنك حاضر دلوقتي، يا رب وأنا هنا في الاستوديو أنا بصلي بالإيمان باسم يسوع يا رب لناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي متألمين وما زالوا متألمين يا رب. بصلي دلوقتي يا رب لنفوس تعبانة جدا جدا جدا. بصلي دلوقتي يا رب لناس يا رب تعرضوا للظلم، تعرضوا للوجع، تعرضوا للخيانة، تعرضوا للإساءة، وممكن يكون حصل كده من أقرب حد ليهم. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع، تعال بشفة، تعال بشفة، اشفي النفوس يا رب، اشفي النفوس، اشفي النفوس الغالية دي. اتقابل النهاردة مع كل حد متألم نتيجة انه الوجع جي من أقرب حد. يا رب من فضلك يا رب تعال النهاردة يا رب، تعال بلقاء جديد، تعال النهاردة بلقاء جديد، تعال اظهر ذاتك، تعال اعلن مجدك، تعال اكرم اسمك يا رب. لا تسمح انه هذه تكون هي النهاية، ما تسمحش انه دي تكون النهاية، لكن صلاتي انك تتراءى في المشهد يا ابن الله الحي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. يوسف ما وقفتش الحكاية عند هنا، لكن ياخدوا الإسماعيليين القافلة دي وينزلوا بالمصر، وهناك يتباع ويبقى عبد في بيت واحد اسمه فوطيفار رئيس الشرطة، رئيس يعني الشخص المسؤول عن الشرطة في ذلك الوقت، حاجة كبيرة، منصب رفيع محترم مقدر في مصر. وحكي الكتاب المقدس انه هو هناك سيده وثق فيه، بس في كل مرة يوسف قاعد بيتباع ويتبهدل، ودلوقتي بيشتغل في البيت، بينظف البيت، يكنس البيت، يمكن يمسح البيت، عارفش كان بيطبخ ولا لأ. بس عايزك تتخيل انه يوسف اللي كان مفروض يكون مدلل في بيت أبوه، وكان مدلل فعلا، وكان أبوه بيحبه وبيقدره، يوسف فجأة لقى نفسه خدام في البيت، عفوا مش خدام، عبد. يوسف لقى نفسه عبد، ملهاش كلمة تاني. أنا بتوقع أنه يوسف بيقول هو إيه اللي بيجرالي، يا مالها ملطشة معايا كده ليه، يعني ايه انه يعني اخواتي يغدروا بيا ويرموني في البير، في البير الناشف، يمكن يكونوا هم بيرموه، انا ما اعرفش ايده اتجلطت ولا اتكسرت ولا حصل له ايه، بس اتوجع. يعني ايه اخواتي يرموني في البير؟ يعني ايه اخواتي يبيعوني؟ يعني ايه فجأة الاقي نفسي في بلد تانية وانا عبد؟ ازاي هي بقت كده؟ ازاي ازاي وصلت معايا الدنيا للحالة دي؟ ده لسان حال يوسف يمكن، وممكن يكون ده لسان حالك انت دلوقتي، ولسان حالك انت دلوقتي وانت بتسمعني، وجواك احساس انه هو ازاي بقيت كده، ازاي وصلت انا دلوقتي للحتة دي، ازاي بقى انا وضعي صعب بهذا الشكل، ازاي وضعي بقى قاسي بهذا الشكل، ازاي لقيت نفسي كده بنحدر بنحدر بنحدر بنحدر، غدر على ظلم، على إساءة، على وجع، ايه ده يا رب، وكأنه الرب مش موجود. يا صديقي خليني اقول لك خبر كويس، إلهك موجود في المشهد، الرب موجود في المشهد، الرب ضابط الكل، الرب ضابط الكل. يمكن يوسف مش فاهم ايه اللي بيحصل، يمكن يوسف مفيش جواه 1% أمل في أنه اللي بيحصل ده خير، مفيش جواه أي توقع للخير، ما عندوش أي تخيل هو ممكن يكون ده خير، هو اللي بيحصل ده خير، إن أتباع من إخواتي، إن أترمي في البير وأتباع من إخواتي وأتظلم وأشتغل عبد، هو ده خير؟ هو ده خير؟ فين الخير؟ فين الخير؟ ممكن تكون بتسمعني وبتقول هو فين الخير؟ فين الخير لما فلان اتظلم واتسجن؟ فين الخير لما فلان جاله مرض صعب؟ فين الخير لما فلان كان عنده احتياج مادي ومكانش اي حد يساعده؟ فين الخير؟ فين؟ فين الخير اللي احنا مش شايفينه ده؟ فينه ده؟ فين الخير؟ الحقيقة احنا مش شايفين حاجة، بس الحقيقة انا عايز أقول لك خبر كويس، إلهك هو إله الخير، بيعمل في الخفاء ويعمل خلف الستار إنجاز التعبير، ويعد الخير وبيجهز الخير. والقصة ما بتنتهيش عند الحتة دي، لكن القصة لسه ليها كمالة. القصة لم تقف عند هذا الحد، ولم يقف شر اللي ممكن يكون بيحصل ليوسف عند هذا الخير. لكن الحقيقة خليك مستني الخير. هل يا ترى القصة وقفت عند كده؟ لا، ما وقفتش عند كده. وانت بتسمعني قول له انتظرك يا رب، انتظرك انتظرك وسط هذه الامور، انتظرك تحول الشر الى خير. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني وإحنا ما زلنا مكملين عن إزاي إن الرب بيحول الخير. عايز أتكلم النهاردة لناس متألمة. شفنا قبل الفاصل يعني إيه إن يوسف يتباع من إخواته. الأول يترمي في البير ويتباع من إخواته وينزل لبلد غريبة ويبقى عبد، بس الحقيقة ما انتهتش القصة على كده. لكن يتعرض يوسف لتجربة قاسية جدا. السيدة اللي في القصر اللي هي مرات السيد اللي بيخدمه يوسف تحاول تعمل معاه الخطية، تقول له اعمل معايا الشر. يرفض يوسف، يقول كده انها كانت بتعمل كده، بتطلب منه كده يوما فيوما يوما فيوما، بتطلب منه كده يعني ايام كتيرة، مرات متعددة. ويوسف يهرب ويهرب ويهرب ويهرب لغاية لما جت في مرة قالت له بص افعل الشر. قال لها عبارة مشهورة، ما زالت عبارة خالدة، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ايه الجمال ده يوسف؟ ايه المخافة اللي مالية قلبك دي؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ يوسف يقول هذه الكلمات، ازاي اعمل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ونشوف انه بكل اسف بدل ما يكرم يوسف، بدل ما يكافئ يوسف، يتظلم يوسف، مش عارف للمرة الكام دي بقى احسب انت، ويدخل السجن ويتسجن. يتسجن يوسف ويعدي عليه سنين جوه السجن. هو يعني بتوقع انه كان بيفكر يا رب فين الخير، فين الخير؟ ده انا زمان كنت بحلم انه في خير، وانه انت موجود، وانك انت دعيني اعمل حاجات حلوة ليك، وانه يعني انا شفت حزمتي واقفة، انت واضح ان عندك اكرام ليا، لكن الحقيقة يعني ما فيش، يعني واضح انه ما فيش حاجة، يعني الخير مش موجود. يعني يدخل السجن يوسف ويعدي، تعدي سنين سنين سنين، ويدخل من ضمن المساجين واحد خباز للملك، واحد ساقي الملك. والحقيقة يكرم الرب يوسف بأنه يديله كده عطية عن تمييز أو تفسير الأحلام. فالساقي ورئيس الخبازين وهم في السجن يدخلوا يعني السجن ويحلموا حلم. وفي سفر التكوين أصحاح 40 يفسر لهم يوسف أحلامهم، يحلموا الاثنين حلم ويفسر لهم الحلم، ويقول له أنه يعني رئيس الخبازين انت هتموت يعني، لكن الساقي يقول له كده انك هترجع تاني تكرم فرعون وتكون ترجع لوظيفتك يعني. بس قال لهم من فضلك يعني، بيقول كده في عدد 14 من تكوين 40، وانما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لاني قد سرقت من ارض العبرانيين، وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما راى رئيس الخبازين انه عبر جيدا، عفوا رئيس الخبازين، انا قلت رئيس الساقي، انا عكست يعني. فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف، كنت انا ايضا في حلمي، واذا ثلاث سلال بدأ يحلم يشاركه هو كمان بالحلم. وقال له كده انه انت بعد ثلاث ايام هتتقطع رقبتك. فيتوقع انه يعني تفسير ده يتحقق يعني. فبيقول كده في عدد 21، ورد رئيس السقاط إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون. يرجع تاني رئيس السقاط لوظيفته بعد ما يوسف كان قال له تفسير الحلم. بس يوسف قال له من فضلك افتكرني قدام فرعون، أنا مظلوم هنا. يتنسي يوسف. بتعدي وقت ويحلم فرعون حلم. والحقيقة يقولوا له استنى، ده احنا افتكرنا ده في واحد مسجون يقدر يفسر لك الأحلام، ويطلبوا يحلق يوسف ويروح يقابل الملك ويفسر له الحلم ويديله رأيه. وفرعون يقول له أيوة مفيش أحسن منك، أقيمه على الأرض عشان تفسيرك للحلم بيقول إن الأرض هتكتاس في مجاعة. مين يقدر عنده حكمة إلهية يدير الأرض في مجاعة إلا أنت يا يوسف؟ ويكرم يوسف ويطلع يوسف من السجن للملك. وتعدي على يوسف تلت ملابس، يلبس تلت قمصان، قميص ملون، قميص الأبو في البيت، قميص العبيد في بيت فوتيفار، ثم قميص السجن، وبعدها قميص الملك، أربع قمصان. هل يستطيع الرب أنه يخرج الخير؟ شر زائد شر يساوي خير. عد معايا: يتظلم من اخواته يترمي في البير، زائد يتباع من اخواته للاسماعيليين، زائد يشتغل عبد في بيت فوتيفار، زائد تتبلى عليه زوجة فوتيفار، زائد يتسجن، زائد يتنسي من ساقي الملك. كل دول جنب بعض كده يساوي خير. يوسف يصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. هللويا. مبارك الرب الذي يحول الشر إلى خير. يا رب بباركك أنا وكل إخواتي دلوقتي لأنك تحول الشر إلى الخير. يا رب أشكرك لأنه الشرور مهما كانت والضيقات، يا رب أشكرك لأنك تحولها إلى الخير. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك لأنك تيجي النهاردة بتعويضات السماء. يا رب تيجي النهاردة بنعمة جديدة لكل حد فقد رجاءه يا رب، في اسم الرب يسوع المسيح. مجدك يستعلن بقوة يا ابن الله الحي. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تشجع وارفع راسك لأنه الخير يتحول، عفوا، لأنه الشر يتحول إلى الخير. فاصل صغير، بس قبل الفاصل يلا استعدوا عشان هنصلي. هنصلي من أجل اليونان، وهنصلي من أجل الغارمات، وكمان عندنا طلبات صلاة. فاصل سريع جدا وهنصلي بعد الفاصل.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان نصلي. عايزين نصلي دلوقتي من أجل اليونان. نصلي من أجل اليونان. لو أنت عايش في اليونان عايزين نصلي معاك دلوقتي. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان عايزين منشن الحلقة دي للناس اللي عايشين في اليونان. فهنصلي مع بعض من أجل اليونان. يلا هنصلي مع بعض من أجل اليونان. لو أنت تعرف حد منشن له الحلقة دي قول له هنصلي النهاردة في برنامج سامع الصلاة من أجل اليونان. هنصلي من أجل البلد دي، ربي يباركها. هنصلي من أجل الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي عايشة هناك، أنه ما يكونوش عايشين وخلاص، لكن هنصلي أنه كل حد، كل رجل، كل سيدة، حد، كل حد عايش هناك، هنصلي أنه يكتشف دوره ومقاصد السماء ليه، وليه الرب جابه في هذه الأرض. وهنصلي كمان من أجل البلد، الرب يزورها. يلا بينا، لو أنت تسمعني من أي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من أجل اليونان. يا رب شكرا ليك يا رب لأنك موجود، أنت اللي وسطنا. نصلي من أجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب. يا رب بنصلي من أجل رئيس اليونان، بنصلي يا رب من أجل هذه البلد الغالية، بنصلي من أجل رئيس البلاد في اليونان، بنصلي من أجل حكمة لهذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اظهر ذاتك لي. بنصلي من أجل المعاونين بتوعه يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا يا رب، قرارات حكيمة يا رب للبلد دي، قرارات حكيمة يا رب لأجل إصلاحات جديدة ولأجل اقتصاد يا رب للبلد دي. بنصلي من أجل الأمن في هذه البلد، بنصلي من أجل الصحة، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل المغتربين يا رب، الناس اللي من الشرق الأوسط اللي عايشين في اليونان. بصلي يا رب زيارة يا رب، لو في أخت بتسمعني دلوقتي أو أخ، أنا بصلي أنك تكتشفي مقاصد الله من وجودك في هذه الأرض. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد مغترب عايش في اليونان، تعالى بزيارة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع يا رب علشان نكتشف مقاصدك ليه أوجدتنا في هذه الأرض. يا رب بركة خاصة لهذه البلد. بنصلي يا رب أنك تزور اليونان يا رب، أن نورك يشرق عليها في اسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل الغارمات. عايزين نصلي من أجل أي سيدة سجنت بسبب أنها مش عارفة تسدد قسط، قد يكون قسط تلفزيون ولا قسط ثلاجة ولا قسط حاجة، وتعثرت في السداد. الرب يجي يتحنن عليها وهي مسجونة، وكمان يشغل الرب قلوب ناس تدفع الحاجة المبالغ دي، والرب يعني يعوضهم كده. أمين. تعالوا نصلي باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل يا رب أحبائنا يا رب الغارمات. تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة بزيارات جديدة، تعال النهاردة افتقد أحبائنا يا رب، افتقد أحبائنا باسم الرب يسوع. من فضلك زور يا رب كل سيدة غارمة يا رب، زور كل واحدة يا رب مسجونة بسبب أنها مش عارفة تسدد الاحتياج ده، مش عارفة تسدد القسط ده، عليها مديونية يا رب. يا رب اتحنن يا رب، اتحنن في الغضب، اذكر الرحمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة يا رب. من فضلك تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى اعلن ذاتك، تعالى اكرم اسمك يا ابن الله الحي. مصدقين فيك، مصدقين فيك انك تقول كلمة مختلفة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. عايزين نصلي من أجل آيتن، آيتن ميلاد. أنا مش عارف آيتن معانا على الحواء ولا لأ، لكن آيتن بتقول أنا كان في وقت بيغمى عليا كتير قوي، وعملت أشعات وتحاليل كتير قوي وما ظهرش حاجة، ورحت عند دكاترة كتير برضو محدش عارف في إيه. بعد كده كنت كويسة، وفي يوم معين

يوقف السلسال ده من التعب وتكرار التعب. فعايزين نصلي من أجلك دلوقتي وانت بتسمعينا، لو انت سمعيني على الهواء، نصلي ان الرب يزورك دلوقتي بشفاء غير عادي. يلا بينا يا حبايبي، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، خلونا نصلي من اجل ايتن، بنتنا الغاليه ايتن. يا رب نعلن النهارده انك انت تيجي بالايمان يا رب، نستقبل منك تيجي بالايمان بلمسه خاصه لايتن يا رب، باسم الرب يسوع المسيح، زياره خاصه جدا لبنتك يا رب. تعالى النهاردة بشفاء يا رب. إذا كان التعب متكرر في الوقت اللي فات، فأنا بصلي إنك تيجي بقوة غير عادية على بنتك الغالية يا رب، تيجي تشفيها، تيجي بمقابلة جديدة مليانة بالشفاء يا رب. تعالى النهاردة على حياة الشابة الغالية دي يا رب، تعالى على حياة بنتك، ما يكونش حياتها بتتعطل بسبب أتعاب أو دور برد أو أمور كتيرة بتتكرر، لكن بصلي من أجل شفاء كامل يجي على بنتك في اسم الرب يسوع. مجدك يستعلن في حياتها باسم الرب يسوع المسيح، زورها زيارة خاصة يا رب. أنا بصلي بالإيمان تستقبل آيتن دلوقتي شفاء كامل باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول كده: عايزين نصلي من أجل واحدة اسمها صباح، بتتألم ألم شديد، أخذت كل مسكنات الدنيا ومحتاجة تعمل عملية ترقيع في جدار وبطانة الرحم والخلايا ماتت، بقيت صعب العملية والحالة صعبة وأهلها مدمرين نفسيا بسببها، أرجو الصلاة من أجلها. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نصلي، لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا صباح. يا رب بنيجي النهاردة يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي نجيب أختنا صباح قدامك، بنصلي من أجلها يا رب. مد يمينك على بنتك، اصنع مع بنتك معجزة للخير باسم الرب يسوع المسيح. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بشفاء جديد يا رب، زور يا رب أختنا الغالية صباح. تعالى في اسم يسوع، إذا كانت تعبت من المسكنات، أنت تستطيع كل شيء يا رب. وقف الألم في حياة بنتك يا رب، تعالى بمجدك اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة صباح يا رب. منتظرينك بمجد، تزورها بمجد وتصنع معاها آية للخير في اسم المسيح، بنصلي واثقينك بتسمع لينا وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ الرسائل اللي جات. أبو أبنوب: أهلا بيك يا حبيبي، إزيك، إيه الأخبار يا ألبير؟ يقول: صلاة من أجل لمسة شفاء. أمين أمين أمين أمين يا حبيبي باسم يسوع. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع أبنوب يا رب. أبو أبنوب بنصلي من أجل أخونا ألبير، بنصلي من أجل زيارة خاصة لي دلوقتي في اسم الرب يسوع، لمسة شفاء جديدة لابنك في اسم المسيح، واثقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب لي كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما الغالية ازيك، ايه الأخبار؟ تقول: أرجو الصلاة من أجل مارسيل، يوجد ورم في القدمين منذ مدة وارتفاع في السكر. آمين يا رب. بنيجي نضع بين إيديك أختنا مارسيل، واثقين يا رب أنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك على مارسيل، تعالى بشفاء كامل. شفنا إيدك بتصنع أمر مع مارسيل، احنا بنصدق أنك تيجي تكمل معاها كل عمل صالح. شفاء كامل لحياة بنتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. جات لنا رسالة من أخونا صمويل صبحي: يا صمويل يا حبيبي ازيك؟ بيقول كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، الله يحامي عن أولاده. آمين آمين آمين. كلمات دي في تكوين 50 وعدد 20 عن يوسف. آمين يا حبيبي، الرب يباركك، شكرا قوي لمدخلتك الغالية ومشاركتك الجميلة. جات لنا رسالة من مارجو نبيل، مارجو دي مراتي، يا جوجو ازيك؟ مارجو بتقول: صلاة من أجل هبة تعاني من تعب شديد بالساق. آمين. تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة، تعالوا النهاردة نتحد مع مارجو عشان نصلي

جات لنا رسالة عايزين نصلي من أجل أختنا هبة فتعب شديد بالساق. تعال نتصلي النهاردة نتحد مع أختنا هبة ونصلي إنه الرب يتحنن عليها. يا رب من فضلك جايين قدامك وبنقول لك زور هبة يا رب، زور أختنا هبة يا رب، اتحنن على بنتك يا رب، تعالى المس يا رب قدم بنتك، تعالى النهاردة قول كلمتك، اصنع معاها معجزة يا رب. يا رب أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في البرنامج بنصلي أنك تيجي تقول كلمة، مد يمينك على هبة يا رب، أنا بصلي أنك تصنع معاها آية للخير، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا أيضا رسالة من الأخت فيولا رزق الله، أهلا بيك يا طنط زي حضرتك، تقول أرجو الصلاة من أجل عفيفة نادي عندها سرطان في الدم باسم يسوع. تعالوا بينا نصلي وإحنا بنتحد مع الأخت فيولا، وهي بتقول طلبة صلاة من أجل الأخت عفيفة نادي عندها سرطان في الدم. الرب يقدر يقول كلمة، الرب يمد إيده لأختنا الغالية عفيفة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي واللي معانا على اللايف بنصلي باسم يسوع لأجل الأخت عفيفة. يا رب مد يمينك، مد يمينك، قول كلمة يا رب، زيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع. يا رب ما في اسم مرض أقوى منك، لكن احنا بنعلن انك انت أقوى يا رب، انت أقوى يا رب. اعلن شفاءك لبنتك، اعلن شفاءك لبنتك، اطلق شفاء خاص لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين يا ابن الله انك بتصنع مع بنتك آية للخير. يا رب شفناك كتير بتعمل وبتشفي وبتغير وبتحرر، واثقين انك تمد ايدك للأخت عفيفة في اسم المسيح، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي من أجل الأخت عايدة. يا طنط زي حضرتك، يا رب تكوني بخير. مش عارف الأخت عايدة معانا على الهواء ولا لا، لكن مشغول قوي. نصلي من أجل الأخت عايدة، من أجل زيارة خاصة من الرب ليها، شدة من الرب ليها والجسدها، ولا تتعطل حياتها ولا تتعطل خدمتها. يا رب أجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي معانا على الهواء بنصلي من أجل الأخت عايدة باسم الرب يسوع. يا رب زيارة خاصة لبنتك، غطاء دمك الكريم عليها يا رب، مد يمينك لجسدها، اصنع معاها آية للخير. يا رب أنا بصلي من أجل كل أتعاب الجسد، أي أوجاع، أي أمراض في الجسد، تعالى باسم يسوع اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك يا ابن الله الحي في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. آمين. لو شفت الشر بيحاوط، لو شفت الشر كتير، لو شفت شر زائد شر زائد شر، افتكر يوسف يترمي في البير، يتباع من اخواته، ينزل لبلد غريبة، يبقى عبد، تتبلى عليه واحدة، يتسجن ظلم، لما جات له فرصة انه حد يكرمه وينساه، لكن بعد ده كله يطلع من السجن للملك. كل هذه الأمور يحولها إلى هك للخير. أنا عايز أقول لك تشجع وثق في الرب النهاردة أنه مهما كان عزيزي المتألم، عزيزتي المتألمة، ثقي تماما وثق تماما أنه إلهنا يحول كل هذه الأمور إلى الخير. مبارك اسم الرب إلى الأبد. هاللويا. شكر رب قوي قوي قوي لأجل وقتنا النهاردة،
وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا، أشكركم جدا على متابعتكم. خلونا في روح الصلاة صلوا من أجلي، وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين الجاي الساعة 6 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

من فترة طويلة كان حصل موقف صعب جداً مع واحدة صاحبتي، وكان خطأ طبي من شخص مفروض أنه صديق للعيلة، اتسبب في أنها تعمل عملية صعبة في رجلها، تركب فيها أربطة ومسامير وتتجبس 3 شهور كاملين وتقضي 3 شهور زيهم في العلاج الطبيعي عشان بس تقدر تقف تاني على رجليها. اتكلمنا تاني من قريب في الموضوع ده وقالت لي أنا سمحت بس مش ناسية، مش عارفة أنسى، وده مخليني حاسة أني منافقة. كانت متلخبطة، حاسة بالذنب، حاسة بالإحباط، وسألتني هو الغفران يعني أمسح اللي حصل ده من دماغي كأنه محصلش، ولا مثلا أعمل نفسي مش فاكرة. سرحت معاها كده في الفكرة وفكرت، ولقيتني بقول لها الغفران مش نسيان، الغفران شفاء، والشفاء بياخد وقت ومجهود وكمان بيحصل تدريجي. النهاردة هنحكي عن الغفران اللي ياما اتفهم غلط وحط على كتفنا حمل كبير خلينا نحس إنه حاجة مستحيل نطبقها في حياتنا. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. في ثقافتنا المسيحية للأسف اتزرع جوانا مفهوم غلط عن الغفران، وهو لو لسه فاكر تبقى ما سمحتش للآخر، لو لسه بتتوجع يبقى إيمانك ضعيف من ناحية قدرة الله على تعويضك بطريقة تنسيك تماماً الموقف اللي حصل. لكن خلينا أقولك حقيقة مهمة، الذاكرة مش خطية ولا نقمة، والوجع مش تمرد ولا أنانية، بالعكس الوجع رد فعل والذاكرة حاجة طبيعية جداً. ربنا ادانا نعمة إن إحنا يبقى عندنا ذاكرة، عشان كده خليني أقولك بمنتهى الثقة إن الغفران قرار مش إحساس، بس الجميل إن هو قرار بيسبق رحلة الشفاء. تعالوا كده نتفرج على المسيح عمل إيه مع اللي أساءوا إليه. المسيح وهو على الصليب رفع عينه للسماء وقال يا أبتاه اغفر له لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طب هل هو نسي؟ أو حتى الألم اللي تألمه اختفى؟ بالعكس، المسيح بعد القيامة كان لسه على جسمه أثار المسامير. أيوة الجراح والألام كانت موجودة، لكن الغضب لا. يعني إيه ببساطة؟ يعني الغفران ما مسحش الأثر لكن شال السم. الجراح كانت شاهد على الأحداث المهمة اللي حصلت، مش سجن عايش فيه وحياته بتدور حواليه. تعالوا كمان نتفرج على نموذج تاني ملهم جدا في موضوع الغفران ده، وهو يوسف. القصة دي بقى من حياة يوسف كانت ملهمة جدا في موضوع الغفران. يوسف بعد ما تباع واتخان من إخواته اللي مفروض إنهم أقرب ناس لي، وكمان بعدها اتسجن واتظلم، تعدي السنين ويتقابل يوسف مرة كمان مع إخواته ويقفوا قدامه، بس المرة دي هم اللي محتاجين مساعدته، هو اللي هينقذهم من الجوع والموت. وقال لهم كده أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. ما قالش مثلا ده خلاص كأنه ما حصلش، ولا قال أنا خلاص مش فاكر أنا نسيت. بالعكس يوسف ما أنكرش أبدا اللي حصل، لكن ما وقفش عنده وسمح لله أنه برحمته وتدبيره يغير مجرى الأحداث خالص، لأنه في الآخر متأكد أن مهما كان أي إنسان نيته شر ناحيته، لكن الله قاصد وعايز ويقدر يعمل الخير في حياته، وده اللي ساعده يتقدم لقدام ويتجاوز الألم والإساءة اللي حصلت له بسببهم في حياته، واللي يمكن كان كل ما يفتكرها تكون لسه بتوجعه أو بيتألم بسببها. والدليل إنه في لحظة ما وهو بيتكلم معاهم ما قدرش يمسك نفسه ولا يضبط مشاعره المجروحة، وأمر إن كل الناس تخرج من قدامه ويسيبوه لوحده، وانهار في البكاء بصوت عالي لدرجة إن الكتاب المقدس يقول إن صوته كان مسموع جدا. وبعدها يدوب قدر يواجههم ويقول لهم عنه إن يوسف أخوهم اللي هم أذوه زمان. طب هو إيه الغفران الحقيقي؟ أهم نقطة أو مبدأ في الغفران الحقيقي هو ببساطة إني أتنازل عن حقي في الانتقام وأسيب القضية كلها في إيد الله. لكن في نفس الوقت مش ضروري ترجع العلاقة زي ما كانت أو نثق نفس الثقة في الشخص مرة كمان، ولا إننا نقبل نتعرض لنفس الأذى تاني.
لأن الغفران أيوة بيشفي القلب، لكن كمان الحكمة بتحمي النفس. طيب نيجي لسؤال منطقي ومهم جداً في الموضوع ده، هو ليه أحياناً الوجع بيكمل على الرغم من إني غفرت؟ الحقيقة إن أحياناً فعلاً الوجع بيكمل، مش عشان ما سامحناش أو مغفرناش، لكن عشان الجرح بيكون عميق أو صعب وبيحتاج وقت طويل عشان يتعالج ويتشفي بالكامل، زي إنه يكون جرح في مرحلة الطفولة مثلاً، أو جرح متعلق بخبرة خيانة أو ترك أو تخلي أو حتى إهانة أو تعدي أو كسر عنيف للحدود. النوع ده من الجروح مش جروح سطحية أو بسيطة، بالعكس دي بتكون صعبة وتقيلة لأنها بتخبط بشكل أو بآخر في هويتي وفي احتياجاتي الأساسية، عشان كده الشفاء منها بيكون رحلة مش بدوسة زرار. وبالمناسبة كمان ربنا أبداً مش بيكون مستعجل علينا، لكنه بيصبر علينا وبيمشي معانا سكة الشفاء والاسترداد خطوة بخطوة. طيب ازاي نطبق الكلام بقى على أرض الواقع؟ يمكن بعد ما سمعت كل الكلام ده يكون في اسم معين كل ما يجي في بالك تتشد أو تبقى مش مرتاح، يمكن في موقف كل ما تفتكريه تتضايقي وتحسي بشوية غضب، أو مشهد لما يعدي على ذاكرتك تتوتر وتحس بنفس المشاعر السلبية اللي حسيت بيها في الموقف نفسه، وتقول لنفسك أنا سمحت أمال إيه اللي حصل؟ ما أنا غفرت أمال ليه أنا لسه حاسة بغضب كل ما بفتكر؟ خليني أقولك على خبر سعيد، إن ده مش معناه إنك وحش أو قلبك أسود، معناه إنك إنسان وإنسانة. على فكرة الشفاء كمان مش خط مستقيم، بالعكس طلوع ونزول عادي، شبه الانتكاسات اللي بيتعرض ليها أي حد ماشي في سكة شفاء من أي مرض جسدي أو نفسي حتى. الخبر التاني الحلو بقى إن الله بنفسه معاك في كل خطوة وسندك في كل مطب صعب بتعدي عليه، وهو اللي قادر يقومك تاني بعد كل انتكاسة. ولأ مش هتبتدي من الصفر، هو ليه طريقته في احتواء مشاعرك المضطربة وزرع الحقائق المنطقية اللي يقبلها عقلك وتفهمها وتصدقها مشاعرك المجروحة مهما كانت. خليك فاكر إن الغفران ما بيلغيش حكمة تعلم الدروس من مواقف حياتنا، ولا بيلغي الحدود اللي ضروري نتعلم نحطها في كل موقف صعب أو أذية بنتعرض ليها، ودي حاجة اسمها النضوج. عايز أقولك وأقولك إن المسيح كان عنده استراتيجية حلوة قوي في موضوع الغفران ده، اسمها استراتيجية الغفران المتجدد. يعني إيه الكلام ده؟ الكتاب المقدس بيقول كده: اغفروا كما غفر لكم الله في المسيح. يعني عملياً كل ما الوجع يطلع قول يا رب أنا خلاص سمحت، بس الجرح بيظهر من فضلك المسه، اشفيه، مش عايز أعيش فيه ولا عايزه يسرق سلامي. هو ده الغفران المتجدد، مش مرة وخلاص، لكن كل ما الوجع يطلع نرجعه للرب. خليني أسيب معاك تمرين بسيط يمكن يساعدك. اختار موقف واحد اتأذيت فيه ولسه بتجيلك منه مشاعر سلبية، وابدأ كل ما تفتكره ارفع قلبك لربنا وقوله يا رب أنا غفرت، من فضلك اتعامل انت مع المشاعر اللي جوايا دي. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: تعظي
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: الصباح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: الصباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة. الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة, هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه هو قاص صام وجاع وزي إبليس جاب يجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو نحن أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع,
0: هو الساقو
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاء بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي لأن ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس غريب ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب مالو مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء
0: كل شيء
1: بس أرك علي واسبي. قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
0: أول انتحار يعني بينتحر فيه.
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة. وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب بالرغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: انا بشوف في المقاطع ده احنا لو بنعرف كلمة الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا يعني انا اجي اقول له انه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان. يعني
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله. حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول. فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك تعرف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري يوريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري يوريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبره بكلمه الله، معناته هنا هو بمشي مع الابليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمه الله عشان يعرفوا القطط بتاعت ابليس.
1: يلا انا بس نقطه ثانيه دار اقولها عن ابليس اكرر، يمكن

0: بس الشيء الأعظم من ده كله، يعني إحنا عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده، الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
1: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة؟ كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة، نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
2: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
1: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
1: عظيم.
0: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي، ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي دار يستخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء، دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
0: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي، دي ما خطية ودي خطية ودي ما أنا. يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز، يعني أنا على لقاس ذاته
1: تكون فادة لي.
0: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها، ما غلط دي، ما في حاجة،
1: بنحلل لنفسنا بعد
0: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
2: ده الليلة دايما بس
0: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس. نسمع يا إيمان،
0: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم زي ما قال
1: الترنيم زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليك والمره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما نغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه موضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
3: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو صن
4: الرابع والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق فكل ما خلق الله حسن فما من شيء يجب رفضه بل يجب قبول كل شيء بحمد لأن كلام الله والصلاة يقدسانه وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة وهذا قول صادق يستحق القبول التام فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا وعلى الأخص الذين يؤمنون فعليك أن توصي بهذا وتعلم لا تدع أحدا يستخف بشبابك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء لا تهمل الهبة التي فيك فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: إلهي الحبيب، أعترف بأن يسوع المسيح هو مخلصي الوحيد. أؤمن أنه ولد من مريم العذراء، وبأنه مات على الصليب من أجلي. أؤمن أن دمه سفك من أجلي خطاياي، وأنه قد قام من الموت. يا الله، أنا أعترف بأني خالفت وصاياك. أطلب منك أن تغفر خطاياي. أطلب الآن من يسوع المسيح أن يدخل قلبي. سوف أعمل كل ما باستطاعتي لإطاعة تعاليمك حسب ما هو مدون بالكتاب المقدس. شكرا لك لأنك سمعت صلاتي. باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني مدير الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عنرنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

ثم قال الله لموسى: انظر، إني اخترت بصلئيل ابن أور ابن حور من قبيلة يهوذا، وملأته بروح الله، فأعطيته مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف. كما عينت أهولياب ابن أخي ساماك من قبيلة دان مساعدا له، وأيضا أعطيت مهارة خاصة لكل الصناع ليعملوا كل ما أمرتك به: خيمة الاجتماع، وصندوق العهد، والغطاء الذي عليه، وكل أثاث الخيمة، والمائدة وأدواتها، والمنارة التي من ذهب نقي وكل أدواتها، ومنصة البخور، ومنصة القربان وكل أدواتها، والحوض وقاعدته، وثياب الخدمة، الثياب الطاهرة لهارون الحبر، وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار، وزيت المسحة، والبخور العطر للمقدس. يصنعون هذه الأشياء كما أمرتك. ثم قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: احفظوا وصية يوم السبت، لأنه علامة بيني وبينكم جيلا بعد جيل، لكي تعرفوا أني أنا الله الذي أجعلكم شعبا خاصا لي. فاحفظوا يوم السبت، لأنه يوم خاص لكم، من يعتبره كالأيام الأخرى يقتل، من يعمل أي عمل في هذا اليوم يباد من شعبه. 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة مخصص لله، من يعمل أي عمل في يوم السبت يجب أن يقتل. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ويحتفلون به من جيل إلى جيل كعهد دائم، هو علامة بيني وبين بني إسرائيل إلى الأبد، لأني في 6 أيام صنعت السماء والأرض، وفي اليوم السابع امتنعت عن العمل وارتحت. ولما أنهى الله كلامه مع موسى في جبل سيناء، أعطى موسى لوحي العهد، لوحين من الحجر مكتوبا عليهما بإصبع الله.

يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.

مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

0: سلام لكم أعزائي المستمعين، سلام ورحمة وبركة. أعزائي المستمعين، اليوم اشتي أجابركم عن الجسد والروح. أعزائي، الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، فهل بيقاوم أحدهما الآخر؟ هل كل جسد بيقاوم الروح؟ الجسد يشتهي ضد الروح متى؟ أي حين؟ عندما يكون الجسد خاطئ وشهواني. فهناك الجسد الذي بيحب الماديات ويستعبد لها، وهناك الجسد الذي يشتي قيادة الروح إلى الخطأ. هذا الجسد هو الذي يشتهي ضد الروح أو يقاوم الروح. إذن ليس كل جسد يشتهي ضد الروح، ومش الجسد شر بذاته. فلو كان الجسد شر ما خلق الله جسد أصلا، لأن الله لا يخلق الشر أبدا. بل إن الله عندما خلق الإنسان بجسد رأى كل ما عمله، فإذا هو حسنا جدا. فمش ممكن يكون الجسد شر، ممكن الجسد يخطئ، كما إن الروح ممكن تخطئ، وممكن أيضا عضو واحد في الجسد يخطئ. مثلا الذي عينه شريرة ينظر بشهوة، فهذا عضو مش الجسد كله. أيضا اليد الذي تضرب أو تسرق عضو من الجسد، ومع ذلك الجسد ممكن أن تمجد به الله وتخدم به الله. مثلا إنقاذ الناس، اليد الذي تعطي بسخاء. إذن فممكن أن يكون هذا الجسد طيب جدا إذا انقاد للروح ويسلك بطهارة وبر، فيكون الإنسان ممجد الله بجسده. الروح أصلا هي طاهرة، ولكن ممكن تقع في الخطأ. مثلا الملائكة أرواح وكلهم أرواح طاهرة، ولكن أخطأ بعضهم وسقطوا وصاروا شياطين بعد أن كانوا أرواح طاهرة، أصبحت أرواح شريرة. إذن الروح ممكن أن تخطئ، ولكن هي في الأصل أصلها روح طاهرة. لما بنقول إن الإنسان على صورة الله، بنقصد صورته في الروح مش في الجسد. والروح تكون محبة للبر وقوية في عمل الخير، فيجب علينا الاهتمام بأرواحنا. غالبا الناس بيهتموا بأجسادهم، أو إحنا بنهتم بأجسادنا ما بنهتمش بأرواحنا. مثلا الجسد بنغذي 3 مرات كل يوم، لكن الروح كم مرة بتغذيها؟ واهتمامنا بالجسد مش بس بتغذيته، لا، وبنزيد نقدم له كل العناصر اللازمة: كالسيوم، فيتامينات، حديد، مقويات. فهل الروح بنعطيها مغذيات ومقويات؟ أعزائي، الروح تحتاج إلى التغذية، تحتاج إلى التأمل، التفكر، تحتاج للتسبيح، للموسيقى الروحية. فمتى يكون هناك نهضة روحية؟ الجسد أيضا إذا مرض بنهرع للأدوية والأطباء، فهل الروح إذا مرضت بخطية نعطيها الدواء؟ وإذا كانت الوقاية خير من العلاج، هل بنوقي أرواحنا؟ الجسد بنزينه، فهل زينت روحك بالفضائل، بالوداعة، باللطف، الاتضاع؟ الاتضاع، الكلمة الطيبة، هذا هي زينة الروح. فروح لا تتغذى، لا تتزين، ضيعت نفسك. هناك أنواع للأرواح، هناك أرواح كبيرة مستواها عالي وكبيرة في معرفتها، وأمثال هذه الأرواح لا تهتم بخلاص نفسها فقط، ولكن تهتم بخلاص الآخرين أيضا. فمن أي الأرواح أنت نوع روحك؟ الأرواح الكبيرة تكون كبيرة في مستواها، لكنها متواضعة أيضا، فاسلك بالروح تحيا. وأقف هنا أعزائي معكم، وأطرح عليكم سؤال اليوم، وهو كالتالي: أنت هل تفضلي تتعاملي كجسد أو روح؟ هل تحبي أنت ينظر لش الناس، المجتمع، زوجش، كجسد أو روح؟ طرحنا هذا السؤال على المجتمع اليمني، تعالوا مع بعض نسمع الإجابات.
1: أكيد روح، لأن الجسد مش دايم، بس الروح غالية وحبها أقوى وباقي.
2: تعامل المرأة بيكون تعامل روح، وهو التعامل الحقيقي والصادق والصح، أما تعامل الجسد تعامل ينقص من قيمة المرأة ودورها بالحياة.
3: أي امرأة أكيد بتقول بروحها، لأنه الجسد شيء مش دائم ممكن يتغير، لكن الروح نفسها ما تتغيرش. فأي إنسان يعامل المرأة بس كجسد هو إنسان تافه وساذج، وما يعرف إيش مكانة المرأة الحقيقية.

0: بالمجتمع، والكل شايكون يتعامل معها كوسيلة ترفيه.
1: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات وهي وافية وكافية، لكن أنا أطرح عليكم نقطتين. النقطة الأولى، بنجي نلاحظ أن المرأة عندنا تحت وتحت جدا في كل شيء، هي تابعة، ما بالله ولي، ما بالله حد يقع من فوقها، مع أنها روح مثل الرجال. إذن ليش مؤمنين أن الله حكم عليها بالدونية ومحرومة من كثير أشياء؟ وليش تقول لي حكم الله؟ هي مش نظيرة الرجال، ما هي روح وانت روح، ولا بتعاملوها كأنها جسد فجسدها مختلف، إذن تبقى هي ناقصة. أنتم ظلمة بهذا الحكم أو المعتقد، لكن حاشا إلهي أن يظلم أو يعطيني روح منه وبعده ينتقصني. هذه النقطة الأولى الذي أتمنى تكونوا استوعبتوها معي. النقطة الثانية، أنا الآن مش سابقا، الآن ذا الحين أؤمن أن ربي خلقني نظيرة للرجل، أؤمن أن روحي هذا الذي فيني هي من الله، مثل ما الروح التي في الرجل هي من الله. فلما خلقني الله ما أعطانيش نسمة مثلا وأعطى الرجل نسمتين، لا، أعطاني نسمة من روحه مثل ما الرجل بالضبط. إذن أنا أرفض وبشدة وأكفر بأي حد يجي يوصفني إن أنا متعة، أو يوصفني إن أنا وطر، أو يوصفني إن أنا متاع أو وعاء أو أسرى. أرفض وأكفر، وكلامي هذا منطقي جدا، لأنه شيء من الاثنين، يا روحي هذا الذي فيني هي نص روح، ربي نفخ فيني نص نفخة، يا ما أكفر بمن ينتقصني أو يقول إن الله قال إن أنا ناقصة أو أقل. أنا قلت أكفر بأي حد يوصفني بوصف دوني، متاع، حرث، متعة إلى آخره، لأني مش جسد بس، أنا روح، حقوقي أخذها من عينك لأني روح الله فيني، هو وهبني إياها. والإجابات التي سمعناها من شوية، سمعناها مع بعض الهجوم بكلمات عنيفة على من ينظر للمرأة إنها كجسد، وفي نفس الوقت للأسف كتبنا بتحكم وتعامل المرأة إنها جسد أقل. عتشي بعد هذا الشيء؟ عتشي بعد هذا وضوح أكثر من هذا؟ هذا ما يشيش شرح ولا تفصيل، والذي بيحاول يرقع ويحور منها أنا لا أنا بنخلي لهم حالهم، كل شيء واضح. أنا عشت هذه الحياة سنين طويلة من حياتي معتقدة إن هذا حكم الله علي. إبليس عمى عيني، أي غباء كنت فيه، وروح الله فيني، أنا روح، كيف صدقت إنه يحكم هو علي إني جسد وهو من نفخ فيي هذه الروح؟ قمة العمى كنت أنا فيه، عمى ما بعد عمى. أختي اليمنية ما تخافيش ولا تصدقي إنش إذا رفضتي تكوني جسد فقط إن الله عيحرقش في جهنم. فكري فيها بالعقل. مرة واحدة أخت أستاذة هاجمتني في هذا الموضوع وقالت لي يعني يا ويلش من الله ويا ويلش من جهنم. فأنا قلت لها يا أستاذة، لنعتبر إنه معتقدك هو الصح في الله، نعتبر يعني جدلا، وخليني وقفت يوم القيامة على حد معتقدك بين يدي الله الذي أنت بتفكري يعني بالصورة الذي أنت رسمتيها لي. أنا عاد أقول لله ليش نفخت في الروح ثم حكمت علي إن أنا ممكن أكون وطر أو متعة أو أداة مكان ما تخلق ليش روح أصلا؟ فهل كلامي هذا منطقي؟ هل كلامي هذا فيه شيء غير صحيح؟ إذن يا أختي فكري بعقلش، روحش الذي فيش أكبر شاهد على كذبهم وتزييفهم، هم الظلمة، هم المزيفين، وأي تعليم ينتقص من المرأة التي فيها روح الله تعليم زائف يريد تشويه الحقيقة، تشويه صورة الله. ارفضي عزيزتي وبقوة، لأنش روح تشعر إحساس، تحس،

تحب وتحتاج الحب أيضا. فتشي الكتب وافتحي الإنجيل، تلاقي فيه كلمة الله الحقيقية، كلمة الله تحض الرجل إنه يحب المرأة. آيات في الإنجيل، 3 آيات في الإنجيل صريحة يقول فيها: فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. وآية أخرى تقول: يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم. وآية أيضا يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم. يحبش لأنش روح، بالله عليكم أين التحريف؟ مثلا كانت: أيها الرجال اضربوا نساءكم، وحرفت إلى حبوا نساءكم. يكفينا عمى وتعامي، اعرفوا الحقيقة، فتشوا عنها. أتمنى من كل أخت وأم يمنية تفتح الإنجيل وتقرأ وتشوف بعينها كيف عامل السيدة المسيح المرأة. وكل مرة تحكم بنفسها وين المحرف من غير المحرف. وتمنياتي لكم بالتوفيق والمحبة والسلام، وإلى لقاء قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مره ثانيه 00357998565 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

الرب قد ملك لابسنا الجلال، متنطق بحزام القوة، الأرض تثبتت فما راحت تزعزع، عرشك ثابت من القديم لأنك الله من الأزل. يا رب قد رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوت موجها الهادر، الرب فالعلى أعظم من صوت المياه الغزيرة ومن أمواج البحر الهائلة. أقوالك ثابتة للأبد، وببيتك يا رب تليق الطهارة مدى الدهر. هيا نرنم عالي للرب ونهتف فرحانين لصخرة خلاصنا، هيا نتقدم قدامه بالشكر ونهتف له بالترنيم، لأن الرب إله عظيم وملك كبير على كل الآلهة. في يده أعماق الأرض وقمم الجبال ملك له، لها البحر وهو سواه ويديه سوت اليابسة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا ساكنين الأرض جميع، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا بخلاصه يوم في يوم، أعلنوا مجده بين الأمم وعجائبه بين الشعوب كلها، فإن الرب عظيم ويستحق كل حمد، هو مرهوب أكثر مرة من كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام باطلة، أما الرب فهو صانع السماوات، الجلال والبهاء قدامه، القوة والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا كل قبائل الشعوب، قدموا للرب مجد وقوة، قدموا للرب المجد الواجب لاسمه، جيبوا تقدمه وادخلوا هيكله واعبدوه، اسجدوا للرب بزينة مقدسة، ارتعدوا قدامه يا كل ساكنين الأرض، نادوا بين الأمم أن الرب قد ملك، هو ذا الأرض قد استقرت مطمئنة لأنه يحاكم الشعوب بالإنصاف. فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض وليهدر البحر بهجة بمواجه بكل ما فيه، ليتهلل الحقل وكل ما فيه، فالترنم فرح كل أشجار الغابة في حضرة الرب، لأنه جاي علشان يحاكم العالم بالعدل والشعوب بالحق. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض وليفرح أهل الجزر الكثيرة، حولها الغيوم والضباب، والعدل والحق قاعدة عرشه، تخرج منه نار وتحرق خصومه المحيطين فيه، أنارت بروقها المسكونة، شافت الأرض هذا فارتجفت، ذابت الجبال مثل الشمع من نظرة الرب سيد الأرض كلها، أذاعت السماوات عدله ويشوفون الشعوب مجده، يخزى كل اللي يعبدون التماثيل المنحوتة المفتخرين بالأصنام، اسجدوا له يا كل الآلهة. سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات يهوذا بأحكامك يا رب، لأنك أنت العلي فوق كل الأرض والمتسامي مرة على كل الآلهة. يلي يحبون الرب أبغض والشر، الرب حارس النفوس اللي يتقونه، وهو ينقذهم من يدين الأشرار.

0: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما، هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم، نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.
1: ترانيم وتأملات

صديقي المستمع، يقول صاحب المزامير هذه الكلمات مسوقا بالروح القدس: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدع علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. في هذا المنحى أيضا يترنم فريق الحياة الأفضل من مصر عن عظمة الله في الخليقة وماذا تعني بالنسبة للإنسان، فينشدون قائلين: في السماء والأرض والبحار،

هل تعلم صديقي أن يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي يعزي الإنسان ويفرحه؟ وهل تعلم أيضاً أنك ستعرف عنه الكثير إذا ما قرأت أنت الكتاب المقدس الذي هو موحى به من الله تعالى؟ قيل عنه بأنه مؤتي الأغاني في الليل، أي أنه وبغض النظر عن الظروف التي تمر بها ومهما كانت حالك، فإنه الوحيد الذي يبعث الرجاء في قلبك من جديد. فهل اختبرته يا صديقي؟ قال أحدهم: قضيت وقتا طويلا بحثا عن طريقي في هذه المدينة المجهولة، سألت 3 من المرة على التوالي ولم يرشدني أحد قط، وأخيرا وجدت خريطة للمدينة فأوقفت سيارتي لدراستها، وسرعان ما وجدت الطريق الأسهل والأقصر. إن كلمة الله تدلنا إلى الرب يسوع المسيح الذي وحده ينير دربنا المظلم. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن وآخرين في ترنيمة يسوع ربي مؤتي الأغاني.

ذهب السائق في رحلة ترفيهية وأخذ معه 10 من الشباب، وكانت المسافة طويلة جدا. وحين اقتربوا من الوصول إلى المكان المقصود، غلب النوم على السائق رغم تحذير الركاب، وكانت تقف هناك مقطورة كبيرة على الطريق، فحدث حادث مروع راح ضحيته كثيرون منهم. نعم، هذا ما يحصل مع كثيرين ممن ينامون وهم خلف المقود يا صديقي، وهكذا يقضي الناس في حوادث السيارات ويخسرون حياتهم على الأرض. لكن الأخطر من ذلك هو حين ينام الواحد منا روحيا، أي حين يغض الطرف عن العودة إلى الله تعالى وهو بعد على قيد الحياة. هذا إذا حدث ومات فإنه سيخسر حياته إلى الأبد، لأن مصيره سيكون في أبدية مظلمة بعيدا عن محضر الله ويسوع المسيح المخلص. أما من آمن بالمسيح يثق إلى أين سيذهب بعد الموت، إلى محضر الرب، أي في دار النعيم. فهل نحن على استعداد لمقابلة الرب حين يعود ثانية، أم أننا غير مبالين وغير مصدقين أن النهاية لا بد أن تأتي؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة نورة من سوريا، ولأول مرة في هذه الترنيمة سوف أحيا في انتظارك.

الرب يبارك فيه. شكرا عزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم في اي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر او واتساب او الاتصال المباشر او الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 57.

ارحمني اللهم ارحمني، لأن نفسي لجأت إليك، أحتمي في ظل جناحيك إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلي، إلى الله الذي يتمم قصده في حياتي، يرسل من السماء وينقذني، ويوبخ الذين يطاردونني. يرسل الله رحمته وأمانته، أنا وسط أسود أرقد بين وحوش مفترسة، هم بشر لكن أنيابهم رماح وسهام، وألسنتهم سيوف حادة. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض. نصبوا فخا لرجلي فانحنيت من الهم، حفروا حفرة في طريقي فسقطوا فيها. قلبي ثابت، اللهم قلبي ثابت، أغني وأعزف. استيقظي يا نفسي، استيقظ يا عود ويا رباب، أنا أستيقظ في الفجر. أحمدك يا رب بين الشعوب، أغني لك بين الأمم، لأن رحمتك عظيمة بلغت إلى السماوات، وأمانتك إلى السحاب. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي احنا نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول ان الله طبعا